في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المونستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية. ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر، هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته. واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب بغيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة، نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب. في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتاريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه المقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي، فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائقو التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة، وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرات كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يداه اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش فيه في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها. وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، ومتين جنيه أجرة التاكسي، آدي 1000 جنيه والخمسين اللي معاك هدية مني. شفت يا أستاذ، يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن أشتغل شهر وما جبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي

متولي كان وجهه والصورة حلو واللي على بي وصرح له بسبوع مضاله وصرح له

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. ورواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3 ساعات و19 دقيقة بصوت مقروء واضح. كنت قد أسمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمرو بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبينا صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرينا إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمينا تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافا بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها، لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوع إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم الرحانا، يكون في اللقاء لها طحينا. يكون ثفالها شرقي نجد، ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القراء أن تشتمونا. قريناكم فعجلنا قراكم، قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا. نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فتختلينا. كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا. نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا. برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين؟ تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصول المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزاهزا رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غدا الروع جرد عرفن لنا نقاء إذا وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بن الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفاً أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
2: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أهبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه، سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن القلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر، ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

0: أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبا.
1: الأوراق والشجن.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عثمان الأنداري ما تيسر من سورة آل عمران. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
5: الخليل إبراهيم في مواجهة الفرعون.
4: قال تعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.

0: نعم يا وزير مناجم الذهب الفرعونية، قد جئنا للبحث عن أخينا إبراهيم، فإنه هجر بلدنا بابل وجاء إلى دياركم المصرية.
1: فأردنا الإطمئنان عليه وعلى أهله الذين اصطحبهم في رحلة هجرته.
2: إني أرى في هيئتكم آثار رحلة شاقة وأحزان دفينة، ولا بد أنكم تحبون أخاكم هذا حبا عظيما لتخاطروا من أجله في مغامرة مخيفة في أرض سيناء الموحشة.
1: كيف لا نحبه وهو؟
3: اصمت، لا تقل له إنه نبي أو رسول من الله فيوقع الأذى بنا، لا تخبره.
1: نعم، إنه رجل صالح في قومنا،
0: وهو داعية حق، وكم للحق من أعداء، فاضطروه للخروج من بلده مهاجرا.
4: إن كان قومه قد ضاقوا به فهل ستتسع له صدورنا؟ وإن كان ملككم من قبل غضب عليه وضيق عليه حتى اضطره للخروج من بلده اضطرارا، فهل سيجد له مكانا في بلاط فرعون مصر؟
0: أيها القائد العظيم بسيون، قد أخبرتك قبل أن نصل إلى قصر وزير مناجم الذهب أنني كنت وزيرا للملك النمرود، ثم أنه
4: هل ستعيد علي قصتك المأساوية مرة ثانية؟ إن كنت تريد البحث عن أخيكم المدعو إبراهيم بن تارخ أو بن آزر أو بن من شئتم، فاذهبوا للبحث عنه، قد أذن لكم بدخول الأراضي الفرعونية.

0: لما هجر الخليل إبراهيم عليه السلام، لما هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم، وكانت امرأته سارة عاقرا لا يولد لها، ولم يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط بن هاران،
1: ووهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته،
0: وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه، خلعة من الله وكرامة له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه.
1: قال تعالى في سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم.
2: قل الحق واصدقني القول يا وزير النمرود. لماذا وما الفائدة العظيمة التي ستعود عليك بصحبة ذلك الرجل الذي خرجت من بابل للبحث عنه في ديارنا المصرية؟
3: قد صدقت القول وما كذبت عليك في أي كلمة قلتها لك. إني آمنت بدعوته لعبادة إله واحد أحد.
2: أخفض صوتك، فإن هذه الدعوة لو بلغت الفرعون لدق عنقك وعنق كل من ينادي بها في الأراضي الفرعونية.
3: لكني أعلم أنك وزير حكيم تحب البحث عن الحقيقة ومعرفة خالق هذا الكون.
2: نعم يا وزير بابل، أنا دائم التفكير في هذا السؤال: من هو خالق هذه الأرض وهذه السماء وهذه الأفلاك؟ لابد أنه إله عظيم.

0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: هو الله، هو خالق كل شيء، لا إله غيره.
1: وكيف هو هذا الإله العظيم يا إبراهيم؟ أهو كبير ضخم مثل رع آتون؟
0: يقول النبي الخليل عليه السلام: الله واحد أحد فرد صمد، الله نور السماوات والأرض، ليس كمثله أحد.
1: إذن هل يمكننا رؤيته في مكان ما أيها البابلي صالح؟
2: الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
3: عجبا عجبا عجبا، فماذا إن أردت أن أراه مثل ما أرى آلهتنا الفرعونية في هذا المعبد العظيم؟ ألا يسمح لنا ربكم برؤيته يا لوط؟
2: انظر إلى كل شيء حولك، ترى بديع قدرته وعظيم صنعه فتراه. انظر إلى هذه الأشجار والأثمار، ترى قدرة الله. انظر إلى هذا الطير فوق الأغصان، ترى قدرة الله.
4: انظر أيها القائد الفرعوني الكبير، انظر وتأمل وتعلم، ولسوف تعرف طريقك إلى الله.

0: قال أهل الكتاب إن الخليل إبراهيم خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة إبراهيم سارة وامرأة أخيه ملكة.
1: وقال السدي إنه الخليل عليه السلام انطلق ولوط قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على أن لا يغيرها.
0: والمشهور عند أهل التاريخ أن سارة هي ابنة عم خليل الله إبراهيم.
1: وعن بعض السلف الصالح قالوا
0: لم يكذب إبراهيم إلا 3 مرات، 2 منها في ذات الله، وذلك قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. أما الكذبة الثالثة فقد كانت في مواجهة جبار من الجبابرة.

0: أبشر أبشر أيها الفرعون العظيم، إن هنا رجلا معه امرأة، لكنها ليست كأي امرأة، إنها يا مولاي إنها امرأة جميلة، حسناء هيفاء عذبة الصوت فاتنة، واسمها سارة، سارة الجميلة.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، إذا كانت القيروان باعتبار كونها دار فقه ذات منة قلدتها مدينة القيروان لأعناق المسلمين أجمعين، سواء في ذلك من اتبع المذهب المالكي ومن اتبع غيره من مذاهب الهدى، فإن هذا الإمام العظيم الذي نحتفل اليوم بإنجاز تشييد هذا البناء الذي قام على ضريحه فبرز به وعلت به سمعة هذا الإمام، وعرفه به من كان ضعيف المعرفة به من هذا الجيل الحاضر، فإنما يعتبر هو الأصل فيما فازت به مدينة القيروان من المنة العظيمة التي تقلدتها رقاب المسلمين لمدينة القيروان، وذلك بالأثر الخالد الذي تركه الإمام سحنون من بعده، والذي بدا فيه معنى التدوين والتطبيق للمذهب المالكي الذي اختصت به مدينة القيروان، وذلك بتأليفه كتاب المدونة. ولسنا قاصدين من هذه الكلمة الوجيزة أن نترجم للإمام سحنون ولا أن نعرف به، فهو أعرف من أن يعرف به، ومجال ترجمته مجال واسع قد خصه من قبلنا بتآليف مستقلة، فقد كتب أبو العرب التميمي كتابا خاصا في ترجمة الإمام سحنون، وكتب محمد بن حارث الخشني كتابا خاصا أيضا في ترجمة الإمام سحنون، زيادة على التراجم الحافلة التي وردت في الكتب الجامعة للتراجم، وأهمها الترجمة الطويلة الجليلة التي ترجم بها الإمام القاضي عياض في المدارك للإمام سحنون، والتي تعتبر المادة الأولى، حيث إن جميع كتب التراجم الذين ذكروا سحنونا بعد ذلك وكتب الطبقات هي عالة على ما أورده القاضي عياض في المدارك في ترجمة الإمام سحنون. فلسنا محاولين أن نفصل ترجمته ولا أن نلم بها إلماما، ولكننا نحاول أن نلفت النظر في إيجاز إلى أهمية العمل الفقهي الذي قام به الإمام سحنون، والأثر الخالد الذي رفع به اسمه العظيم ورفع به اسم هذه المدينة التي اعتزت به وبأمثاله، وذلك بوضعه المدونة. فإن الإمام سحنون نشأ بالقيروان، والمذهب المالكي ليس غريبا عنها ولا أجنبيا فيها، لما بينا من أن كثرة من أصحاب مالك ذكر القاضي عياض أنها تتجاوز 30 قد استقرت في البلاد الإفريقية قبل نشأة الإمام سحنون. ومع ذلك فإن حياة الإمام سحنون وأثره العلمي والفقهي قد أصبح مبدأً لحياة المذهب المالكي في البلاد الإفريقية، أو مبدأً لحياة المذهب المالكي بصورة عامة، حتى أنه غطى على جميع الآثار التي كانت قبله ومحاها ونسخها كما ينسخ النهار آية الليل. وهذه الحياة الحافلة التي قضاها الإمام سحنون هي تعتبر حقبة من الزمن تقدر ب80 سنة، فقد عاش الإمام سحنون 80 سنة، توفي وهو ابن 80.
3: وهذه الحكمة من الزمن التي هي 80 سنة تبتدئ من سنة 160 وهي سنة ميلاد سحنون، وتنتهي بسنة 240 وهي سنة وفاته. وإذا نحن أردنا حرصاً على الإيجاز أن نقسم هذه الحقبة إلى مراحل، فإننا نستطيع أن نرجعها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الرحلة المصرية، أعني من سنة 160 إلى سنة الرحلة التي سيأتي الكلام في ضبطها. والمرحلة الثانية هي الرحلة إلى العودة، والمرحلة الثالثة هي العودة إلى القضاء، والمرحلة الرابعة هي القضاء إلى الوفاء. أما المرحلة الأولى التي هي ما بين سنة 160 وسنة 178 أو سنة 188 على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك، والتي هي عبارة عن 18 عاماً أو 28 عاماً. هذه المرحلة الأولى هي المرحلة التي نشأ فيها سحنون في القيروان، وتخرج على عظماء رجالها من الفقهاء من أصحاب مالك بن أنس مثل بهلول بن راشد وابن غانم وابن أشرس، ثم انتقل فيها إلى تونس، فتخرج في تونس على الإمام علي بن زياد صاحب الإمام مالك أيضاً. ويتصل بهذا أمر ذو عبرة سامية ومغزى كبير، وهو أن سحنوناً اشتهر في القيروان قبل رحلته القريبة إلى تونس إلى علي بن زياد بأنه رجل جاد في طلب العلم، حسن القصد فيه، مخلص وجهته في الطلب لله تعالى. فلما رحل إلى علي بن زياد بتونس أخذ كتاب توصية من شيخه بالقيروان الإمام بهلول بن راشد رضي الله عنه، فكتب بهلول إلى علي بن زياد: إنني قد أرسلت إليك رجلاً يطلب العلم لله. فكان من هذه التزكية السامية أن علي بن زياد لما اتصل بهذا المكتوب لم ينتظر أن يأتيه سحنون إلى بيته، ولا أن يلقاه في حلقته بجامع الزيتونة الأعظم، ولكنه أخذ كتبه وبادر إلى المكان الذي نزل فيه سحنون قائلاً: إن الذي يطلب العلم بهذه الغاية السامية يطلب العلم لله، جدير بأن يقصد لا أن يقصد. وكذلك تخرج سحنون على علي بن زياد تخرجه الذي يعتبر ذا الأثر الكبير في تكوين اتجاهه إلى تدوين المدونة، زيادة على ما سيأتي من صلته بالقاضي الأمير الإمام أسد بن الفرات. وأما المرحلة الثانية من حياة سحنون وهي مرحلة الرحلة، فإن روايات المؤرخين اختلفت في تحقيقها، فذهب بعضهم إلى أنها كانت سنة 178، وذهب آخرون إلى أنها كانت سنة 188، فالخلاف في 10 سنين. وقد رجح القاضي عياض جمعاً بين الروايات المختلفة أن يكون لسحنون رحلتان، بأن يكون سافر أولاً إلى مصر سنة 178 ثم رجع إلى القيروان، ثم سافر مرة أخرى سنة 188، وتكون رحلته الأولى هي التي كان فيها في مصر ومالك بن أنس رضي الله عنه موجود في المدينة ومكاتب مالك ترد إلى ابن القاسم في مصر، والثانية هي التي استقر فيها بمصر إلى أن رجع سنة وفاة عبد الرحمن بن القاسم وهي سنة 191. فالمرحلة التي بين الرحلة والعودة هي المرحلة التي لقي فيها سحنون أصحاب مالك المشرقيين بعد أن لقي بالقيروان وبتونس أصحابه المغربيين، فلقي أشهب وابن وهب وابن عبد الحكم، ولقي في المدينة المنورة ابن نافع وابن المجشون، ولقي غير أصحاب مالك من أئمة الفقه المجتهدين مثل الإمام الليث بن سعد في مصر، والإمام سفيان بن عيينة في العراق، والإمام عبد الرحمن بن مهدي في العراق، وكانت له رفقة منسجمة متصلة مع ابن القاسم وأشهب وابن وهب، حتى أنه حج مع هؤلاء الثلاثة، حج مع ابن القاسم وأشهب وابن وهب حجة واحدة. وينتهي هذا الدور، وهو الدور الشرقي، من حياة سحنون الذي استكمل فيه تحقيق المذهب المالكي بالاستناد إلى الروايات المشرقية، جمعاً مع ما عرف قبل ذلك من الاستناد إلى الروايات المغربية. انتهى بالعودة إلى القيروان سنة 191، وفي عودته هذه ابتدأ دور إنتاجه العلمي الذي نجعله الدور المنتهي بتقلده القضاء سنة 234، فهو دور استمر من سنة 191 إلى سنة 234، وهذا الدور هو الذي كان فيه إنتاج سحنون بالتأليف والرواية وتخريج الأصحاب والتعليم، حتى اعتبر أكثر الفقهاء أصحاباً، وحتى كون الملكات الصحيحة في أصحابه بالمعنى الذي عبر عنه أحد أصحابه وهو سليمان بن عمران، بأنه كان إذا سئل أوحى جوابه إلى سائله معنى زد من سؤالك، في حال أن غيره يوحي جوابه إلى سائله بمعنى لا تزد في السؤال. وإلى جنب هذا الإنتاج في تخريج الأصحاب وبث العلم في صدور الرجال، كان إنتاجه في تدوين المدونة التي هي الأثر الخالد الذي سيأتي الكلام عليه.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. يا رب، في هذا الصباح نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف من أتعبه المرض وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه. ربنا أنت المحيط بكل الأمور والعليم بكل الشؤون، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم الطف بنا حيثما الأقدار دارت، ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت، وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدار سارت، واشدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت، وآمنا من الفزع إذا السماء مارت، واعطنا كتابنا بأيماننا إذا الصحف طارت، يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم اليسر لمن يعاني من العسر، والسعادة لكل محزون، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والإجابة لمن دعاك.

0: ارحم.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يتجدد مع إشراقة كل يوم، صباح يحمل في طياته الأمنيات الجميلة والفرص الجديدة. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في موعد متجدد مع برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي يرافقكم مع نسمات الفجر الأولى ليمنح يومكم جرعة من التفاؤل والفائدة والكلمة الطيبة. في هذا الصباح المشرق نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات الحياة، نملأها بالأمل والعمل والعطاء، ونستمد من نور الشمس عزيمة تدفعنا نحو النجاح وتحقيق الأحلام. فلنجعل هذا اليوم فرصة لنشر الخير والابتسامة في وجوه من حولنا، فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة نور يضيء للقلب. نسعد بمرافقتكم خلال هذه الدقائق، ونأمل أن نجدد في نفوسكم الطاقة الإيجابية والتفاؤل. فابقوا معنا في نور الصباح، حيث تشرق الكلمة الجميلة ويبدأ النهار بأجمل المعاني. معكم مروة بن عبد جليل، تتمنى لكم صباحا سعيدا ومليئا بالخير والبركة.
3: نهاركم طيب، صباح الخير.
4: صباح الخير،
3: نهاركم مبروك يا سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

اللهم اصرف عنا مصائب الدنيا وتقلباتها، وبعدها عنا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومن أحب، فاحفظنا من شرور الدنيا وفواجعها.

أحب أنور الصباح، لا تستهن بصلاتك أبدا، توضأ لها بهدوء، رتل الفاتحة ترتيلا، أعطي الركوع وقته والسجود حقه، لما العجلة؟ ألأجل حاجة من حوائج الدنيا؟ أنت بين يدي قاضي الحاجات.

أعزائي المستمعين، بعد سن معينة يبدأ والدك بالاعتماد عليك شيئا فشيئا، كأن الأدوار قد تبدلت. يطرحان أسئلة بسيطة ويكرران سرد القصص، ويحتاجان إلى صبرك كما كنت يوما تحتاج إلى صبرهما. قليلون من يدركون هذا التحول، فما يبدو للبعض تكرارا أو إزعاجا ليس إلا عودة هادئة إلى بداية الرحلة. فلا تقابلهم بالقسوة ولا تذق بهم ذرعا، واعتني بهما كما اعتنيا بك، فذلك ليس عبئا بل أجمل صور الوفاء وأرق تعبيرا عن الحب. من طلوع شمس هذا اليوم نشارككم هذا الدعاء: اللهم يا فاتح، افتح الخير بوجهي وادهشني بعطاياك، ويسرها وادهشني بسهولة تيسيرها. اللهم يا وهاب، هب لي ما أرجوه بالخير والبركة. اللهم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أجب دعائي وحقق مسألتي وبشرني بما أنتظره، وأنت خير المبشرين.

اللهم إني توكلت عليك، فأعني ووفقني واجبر خاطري جبرا أنت وليه يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما. يا رب أدعوك بعزك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحني لي قامة، ولا تكشف عني سرا، ولا تفضح لي سرا. اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم اجعل دعواتي لا ترد، وهب لي رزقا لا يعد، وافتح لي بابا للجنة لا يسد يا الله.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحب نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المونستير، معي أنا مروى بن عبد الشليل. وصلت لقناعة أنه مهما كان قلبك أبيض وتحب الخير فأنت خبيث عند البعض، ومهما كانت تصرفاتك تلقائية وبسيطة فهي تصرفات مدروسة ومقصودة عند البعض، ومهما كانت نيتك سليمة فهي ملوثة عند البعض، ومهما كانت وقفاتك وفزعاتك لوجه الله فهي حب الظهور عند البعض، فيريحك قول كل يرى الناس بعين طبعه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، كفاك لوما، أرهقت نفسك، دنيا تعبر عنها لغيرها، خفف تعلقا بها، ليس كل ما فيها يستحق هذا القلق، ليس كل شيء يستنزفك، ليس كل ما فيها يستحق هذا القلق، ويأخذ أجمل ما فيك. انظر للمرآة قليلا، كبرت سنين في سنة، وقلبك يكبر في العمر الجسد، أما كفاك إرهاقا لكثرة التفكير. أين التسليم للتدبير؟ ليس بيدك كل شيء، ليس لك من الأمر شيء، عليك السعي والمحاولة، فلما تمزق مع الأيام نفسك؟ اعلم أنها ثقيلة، لكن هون، سلم، خفف، استبشر وابشر.

أحب أنور الصباح، أدركت أن العافية تكمن في الصحة الجيدة والبيت الهادئ بعيدا عن المشاحنات وقلة قليلة تحبنا بصدق. فهمت أن النجاح لا يشترط أن يكون شيئا ملموسا يسمع له ذوي التصفيق، فقد يكون النجاح في تجاوز موقف صعب، أو التعافي من أزمة قاسية، أو القدرة على البدء من جديد. المعايير تختلف، وما يهم في ذلك هو أن نحيا بها نحن، لا أن نحيا لنثبت أننا نحيا.

أعزائي المستمعين، وإن عافية الأهل والأحباب والأصدقاء وطمأنينة القلب هي المطمع والمبتغى، اللهم احفظهم لي بعينك التي لا تنام، واكتب لهم الصحة والستر وطول البقاء، وأدم عليهم نعمة العافية وراحة البال.

أعزائي المستمعين، وأجمل ما يرزق به الإنسان هو جمال الأسلوب. الأسلوب رزق وهبة تحتاج إلى شكر. كم من شخص فقد فرصة بسبب أسلوبه، وتدمرت علاقاته بسبب أسلوبه. الأسلوب في الحديث والتعبير نعمة عظيمة، وهبة كبيرة تفتح لك أبواب القلوب قبل العقول، وتجعلك محبوبا ولو لم تملك شيئا.

مهما حاولت أن توضح وتشرح، سيفهم كل شخص كلامك وفقاً لتجاربه وعقده النفسية وثقافته وظروفه ومشاعره الآنية. لذلك لا تستهلك طاقتك في إقناع الآخرين، بل وجهها لما يفيدك ويسعدك.

وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من نور الصباح. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله أن تكون هذه الدقائق قد أضافت إلى صباحكم شيئا من الفائدة والأمل والطمأنينة. تذكروا دائما أن البدايات الجميلة تصنع أياما أجمل، وأن الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والعمل بإخلاص هي مفاتيح لحياة مليئة بالخير والبركة. كانت معكم مروة بن عبد جديل في التقديم، وسامية مطوع في الإخراج. نلقاكم بإذن الله في موعد جديد مع إشراقة صباح جديدة، نحمل لكم فيها مواضيع مميزة ورسائل ملهمة. إلى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحيات، ودمتم في رعاية الله وحفظه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 6 صباحا في أول موجز للأنباء. مرحبا بكم، يومكم سعيد. أكد المعهد الوطني لغزة الجوي أن درجات الحرارة ستشهد تصاعدا وستبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح المعهد بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 درجة و 49 درجة، خاصة في مناطق الوسط والجنوب الغربي. وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات التونسية حتى نهاية هذا الأسبوع. من جهته، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا ديوان الحماية المدنية إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلغاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. كما دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 وبمختلف المستويات الدراسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الصفحة الرسمية للوزارة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحرية هو اليوم 4/26/2026. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع بشائر الصباح مع زميلي أحمد موسى.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: اللهم في هذا الصباح إن نسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيه من شر وبلاء وفتنة فابعده عنا يا رب العالمين. صباح النور والسرور.
1: صباح الخير لكل مستمعينا، صباح الأمل والطاقة الإيجابية، صباح مبارك للناس اللي تفيق بكري وتبدأ نهارها على صوت الراديو، والكل واحد عنده حكاية أكيد وعنده برنامج وعنده أمنية يحب يحققها في نهاره. الصباح مش كان وقت نفيق فيه من النوم، الصباح هو اللحظة اللي نعطي فيها فرصة جديدة لرواحنا، فرصة باش نصلحوا حاجة غلطنا فيها البارح، باش نكملوا حاجة بديناها، ولا حتى باش نقولوا كلمة باهية لإنسان حق يسمعها. وفي زحمة الأخبار والمشاغل والضغط اليومي ساعات ننساو أبسط الحاجات اللي تنجم تبدل المود متاعنا، كلمة طيبة، ابتسامة، فنجان قهوة مع واحد نحبوه، ولا شخص يعز علينا، ولا حتى لحظة هدوء نرتب فيها أفكارنا. نهار جديد يعني مازال فما وقت، ومازال فما إمكانيات، ومازال فما حاجات باهية تستنى فينا إن شاء الله. واليوم الأربعاء 26 أوت 2026، واللي وافق جين 13 ربيع الأول 1448 هجري، بشائر الصباح تبدأ من توا، تتواصل حتى للتسعة مع الإيقاعات والفقرات، وإيقاعاتنا كالعادة 100% التونسية. صباحكم التفاؤل، وإن شاء الله يكون نهار الأربعاء هذا نهار خفيف ومليان أخبار باهية لكل واحد فيكم. هذه تحية صباحية أولى من الثنائي اللي بشي رفقكم محمد سيدية في الجانب التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. نهاركم مبروك سعيد.

صباح الأمل والعمل، نهار مبروك للناس اللي قصدت ربي للخدمة، اللي عندها قضية ولا موعد مهم، للناس اللي مازال تحتسي في قهوتها وتقول خليني نسمع شنو صاير في الدنيا قبل ما نبدأ نهاري. كل صباح عنده طعمه الخاص، فما صباحات نفيقوا فيها فرحانين من غير سبب واضح، فما صباحات أخرى نفيقوا فيها مثقلين شوية، مخنا معبي بالحسابات والمشاغل والحاجات اللي تستنى فينا. ما الحاجة المزيانة في الصباح أنه يعطيك احساس انك تنجم تبدا من جديد، ما يهمش شنو صار البارح، اليوم فرصه جديده باش نعيشوها، وكعلاش ما تخليوش كلمه سمعتوها ولا موقف عكر مزاجكم يسرق منكم نهاركم. احسن حاجه تنجم تعملها في بدايه اليوم هي انك ما تستناش من الدنيا برشا، اعمل انت الحاجه الباهيه اللي تحب تشوفها، سلم على الناس، ابتسم، عاون، وقول كلمه طيبه وتعدى. يمكن بالنسبه ليك حاجه بسيطه، ما بالنسبه لانسان اخر تنجم تكون اجمل حاجه تصير له في نهاره. صباحكم خفيف على القلب، ربي يجعل نهاركم مليان ستر، صحة، رزق وأخبار تفرح. اليوم في بشائر الصباح حاضرين بالأركان ولد بحر كالعادة مع نوزة بوريقة باش تحكي لنا على كائن بحري جديد، وبالتحديد على أعشاب البوزيدونيا، الذريعة اللي يروا في الشواطئ متاعنا، عنده أهمية كبيرة وعنده منافع كبيرة خاصة في البيئة البحرية، وأكيد معلومات باش قدمهم مهمين جدا نوزت في هذه الفقرة. والفقرة هذه زادة باش يكون فيها السؤال الخاص بمسابقة البشائر لليوم، وكعليش حاولوا ركزوا بالكتاب المعلومات اللي باش قدمهم نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في فقرة ولد بحر ملك دردور، باش تكون كالعادة على عين المكان في نقطة خارجية جديدة مع أركان أخرى أيضا مشتبعوها معنا في بشائر الصباح تعودتوا بها كحدثة في مثل هذا اليوم. صباح بلا حدود، سبور أنفو والميتيون، شلنهاركم مبروك مستمعينا وصباحكم أحلى صباح.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: When I wake up in the morning.
2: Here we go.
0: من 6 الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
0: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
0: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
0: اللي تهمكم وتشغلكم.
5: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
6: 36 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة أنتوا بتسمعوا في بشائر صباح من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيه يلزمنا نكونوا أكثر حذر وانتباه، خاطر السخانة مش كان إحساس بعدم الراحة، ما تنجم زادة تسبب الإجهاد الحراري وضربة الشمس خاصة بالنسبة للصغيرات الكبار في العمر وإلا المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة. وهنا أهم حاجة يلزمنا ذكروا بها هي شرب الماء بانتظام وبكمية كافية حتى كان ما حسيناش بالعطش. بالطبيعة اللي عنده الماء، اللي متوفر عنده الماء يحاول ما يبخلش على شربين الماء، تفادي الخروج والتعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة خاصة بين 10:30 ل11 حتى 4 متاع العشية حتى 5. ماذا بكم ما تخرجوش إذا ما عندكمش قضية يمكن في الوقت هذاك مهمة. وزارة الصحة أيضا شدت على ضرورة البقاء قدر الإمكان في أماكن باردة ومهوات ولبس ملابس خفيفة وفضفاضة. وزيد الناس اللي تخدم في السخانة زادة واللي تمارس الرياضة يلزمها تاخذ احتياطاتها أكثر وتتجنب المجهود البدني الكبير وقت اللي تكون الحرارة في أعلى مستوياتها. وهنا نوجه نداء للمشرفين خاصة على قطاع الرياضة واللي قاعدين يبرمجوا في المباريات، راهو عيب كبير كي نبرمجوا ماتشوات حتى 4:30 متاع العشية وحتى 5 وحتى 6 متاع العشية وحتى في الليل في الفترة هذه من توا حتى 2 سبتمبر. راهي السخانة تعب برشا وتنجم تتسبب في كوارث على صحة الرياضيين. دونك ردوا بالنا ونحاولوا على الأقل نعدلوا المواعيد متاع المباريات الرياضية في الفترة هذه. نحبوا زادا نذكروا العائلات ما نخليوش الصغار والكبار في العمر وحدهم في السيارات المغلقة وحتى كان المدة قصيرة. دونك نحاولوا ما نقعدوش في مكان مغلق ومسكر ونبقاو نراقبوا ديما حالة الصغيرات متاعنا والكبار في الأيام هذه. وإذا تظهر أعراض كيف وجيعة الرأس، الدوخة، التعب الشديد، الغثيان، ارتفاع حرارة الجسم أو فقدان الوعي، ما يلزمناش نستهينه بالأمر، ما يلزم نتصرفه بسرعة ونطلبه المساعدة الطبية عند الحاجة. دونك مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الوقاية تبقى ضرورية. نشرب الماء إذا توفر كما قلنا، نبعدوا على الشمس في ساعات الذروة، نحافظوا على الأجسام متاعنا باردة وردوا بالنا على المحيطين بين الكل من صغار وكبار، خاطر صحتنا مسؤوليتنا الناس الكل. طقس اليوم كيفاش يكون حسب التوقعات نعرفوا في الميتيو. طقس اليوم سخون بالقدام، مغيم جزئيا زادة مع تكاثف للسحب بالمناطق الغربية للشمال، الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر مضطرب بمنطقة سيرات، فقل الاضطراب ببقية السواحل والحرارة كما قلت تتواصل في ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح والنهارين اللي تعدوا. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق بتونس الكبرى 46 درجة تقريبا، 47 درجة بزغوان، 41 درجة بنابل، 48 درجة بالقيروان، المنستير والمهدية درجة الحرارة المتوقعة في حدود 44 درجة، وبسوسة 45 درجة. بالنسبة للملاحة وصيد البحري في منطقة سيرات الرياح الشمالية الشرقية سرعتها بين 15 و 20 عقدة والبحر بش يكون مضطرب بخليج تونس. الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5 و 15 عقدة مؤقتا بين 15 و 20 عقدة والبحر قل اضطراب فمضطرب بخليج الحمامات. أيضا الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5 و 15 عقدة توصل محليا ل 20 عقدة والبحر قل اضطراب فمضطرب بمنطقة الشابة. الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها بين 5 و 15 عقدة مؤقتا بين 15 و 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب فمضطرب وبخليج جابس. الرياح تتواصل الجنوبية الشرقية وسرعة الرياح بين 5 و 15 عقدة والبحر هادئ فمتموج. كما قلنا درجة الحرارة باش تبقى مرتفعة حتى تقريبا الأيام الأولى من شهر سبتمبر. دونك نقرأ حسابنا في الوضع الجوي هذايا ونتبعوا ديما التحينات الخاصة بالنشرات الجوية بطبيعة اللي تتبعوها يوميا من خلال مصافحات مع المختصين في بشار الصباح مع 8 غير درجين. أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها ستصبح مع 4:13 دقيقة، ست الظهر مع نصف نهار 26 دقيقة، ست العصر مع ماضي 3:59 دقيقة، ست المغرب مع 6:54 دقيقة، ست العشاء مع 8:23 دقيقة. وربي يتقبل صلواتكم وصالح أعمالكم.

0: صباح النور والسرور لكل من يسمع فينا في هذا التوقيت. هذه بشائر الصباح كالعادة من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام معكم حتى للتسعة مع الإيقاعات التونسية والفقرات. باش نواصلوا مع خبر في مجال الصحة. وفي عام واحد المستشفى الرقمي في تونس بدأ يحقق في نتائج ملموسة، وهذا حسب ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها. الأرقام تعطي فكرة واضحة على حجم الخدمة، أكثر من 120 ألف فحص أشعة تم إنجازه عن بعد عبر 26 مستشفى، إلى جانب 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. اللافت للنظر زاد أنه نسبة الرضا على الاستشارات عن بعد وصلت إلى 92%، في حين أن 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفيات، وهو ما يعكس حسب الوزارة أهمية الحلول الرقمية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. ومن بين التجارب المهمة زادة منصة نجدة اللي انطلقت في 12 أوت 2025 لمتابعة حالات الجلطات القلبية الحادة، واللي مكنت إلى حد الآن من متابعة أكثر من 4000 حالة بهدف تسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب وتوحيد مسار التكفل بالمرضى. وفي تطور آخر، تم لأول مرة تكفل عن بعد بحالة جلطة دماغية انطلاقا من مدنين، وين تم تقييم المريض من طرف الفريق الطبي المختص وتم تقديم العلاج للجلطة في أقل من ساعة، وهي سرعة تدخل تنجم تكون حاسمة في مثل هذه الحالات. وزارة الصحة أكدت في المقابل أن العمل متواصل لتوسيع شبكة المستشفى الرقمي وتقريب الاختصاصات الطبية من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، مع تقليص التنقل ومدة الانتظار والتخفيف من الضغط على المستشفيات العمومية، والأهم تسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. وبالتالي التكنولوجيا هنا ما عادش مجرد وسيلة مساعدة، ما ولات جزء من مسار العلاج والتكفل بالمريض. والرهان اليوم هو كيفاش تتوسع التجربة أكثر وتوصل خدمات الاختصاص إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وفي مختلف الجهات. نواصلوا كالعادة مع أركان ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، وكالعادة باش نتصفحوا كتاب التاريخ في الوقت هذا في حدثة في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدثة في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدثة في مثل هذا اليوم.
4: حدثة في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 26 أوت 1920، في هذا اليوم تم التعديل 19 للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم المساواة. في سنة 1936 تم التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. في عام 1944 شارل ديغول دخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1953 اندلعت ثورة في مراكش ضد الفرنسيين. في 26 أوت 1957 الاتحاد السوفيتي أعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. في سنة 1976 رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك استقال من منصبه بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس فاليري ديستان. في مثل هذا اليوم من سنة 1999 بدأت الحرب الشيشانية الثانية. وفي سنة 2020 تحول أعصار لورا إلى الدرجة الرابعة بعد وصولها إلى سواحل لويزيانا وخليج المكسيك، وإجلاء نصف مليون نسمة في كوبا والولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى. كانت هذه بعض من أحداث هذا اليوم، يوم 26 أوت، بمرور السنوات وبمرور الزمن. إن شاء الله يوم 26 أوت 2026 هو يوم مميز في الأرقام، إن شاء الله يكون أيضا مميز بالأحداث والأخبار اللي بتسمعوها في هذا اليوم. بعد شوية جولة في الصحافة العالمية كالعادة في الصباح بلا حدود.

0: 56 دقيقة في إذاعة المنستير. جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. صحة وبشفاء للناس اللي ترشفقة وتصبح في الوقت هذي وتحضر في روحها باش تبدأ نهارها بالنشاط والحيوية ورب يقضي الأشوار. كالعادة جولة في عالم الصحافة العالمية كالعادة في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية بموقع روسيا اليوم من العناوين نقرأ: رومانيا استقالة مدير محطة تشيرنوفودا النووية وسط أزمة طاقة تضرب البلاد. على نفس الموقع من العناوين: عراقجي يؤكد أن التزام إيران بالسلام والاستقرار مقترن بدبلوماسية ثابتة ومستمرة مع جيرانها. على صحيفة القدس العربي من العناوين: العروض في المزادات على عبور قناة بنما تتجاوز $1,000,000. وعلى نفس الصحيفة من العناوين: الصراع على سوريا يعيد تشكيل أمن شرق المتوسط. على موقع سكاي نيوز نقرأ: محاصرة مسجد في نيجيريا، مسلحون يخطفون عشرات المصلين. وعلى نفس الموقع نقرأ: بريطانيا وأوكرانيا مقايضة النار والذكاء، فكيف ترد روسيا؟ في موقع ميدل إيست من العناوين: ترتيبات عمانية إيرانية تعجل باستعادة الملاحة الآمنة بهرمز. وعلى نفس الموقع نقرأ: اكتشاف علمي يفك اللغز البيولوجي للعيش لأكثر من قرن. وعلى موقع CNN نقرأ: جيش واحد دولة واحدة، أمريكا تعلق على إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. وعلى نفس الموقع من العناوين: حرائق تلتهم أكثر من 27,000 فدان في تكساس، انتشار سريع للنيران يدفع سلطات إلى إخلاءات. كانت هذه فكرة على بعض العناوين اللي تم تناقلها في مختلف المواقع والصحف الإلكترونية العربية والعالمية في صباح بلا حدود. معرض الصحافة التونسي كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار مع 8:30. تنساوش فقرات ساعتنا الثانية عنا كالعادة صغير صغرون، دقيقة صحة من الأركان، أيضا سبور أنفو ومعلومة همك، والميتيو اللي بشكون كالعادة في 8 غير درجين.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أكد المعهد الوطني لغصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعديا وستبلغ ذروتها اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 و 49 درجة خاصة في مناطق الوسط والجنوب الغربي، وينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات حتى نهاية الأسبوع. هذا وقد حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات العمومية. كما دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات الأليفة من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ناهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية يوم 20 أوت، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة هذا اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة في الفترة من الساعة 1 إلى الساعة 5 بعد الزوال، وأيضا في الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. وقد دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الأربعاء 26 أوت هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. في أخبار العالم، قال وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطية قال أن حركة حماس وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في قطاع غزة في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني، وأكد على أن مصر ترفض إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة الفلسطينية وإدخالهم إلى جزيرة سيناء المصرية، وقال أن هذه الخطوة تعني تصفية القضية الفلسطينية. بالمقابل قال أن مصر ملتزمة تماما بمعاهدة السلام مع إسرائيل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي تأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مازالت البركه.
1: جدور الذاكره تاع زغوان بحكايتنا معناتها حكايه الصغر. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار نمشيو نعوموا راس العين. شنو هي المناسبه اللي باش نمشيو راس العين؟ راس العين بعيده شويه، على الأقل كيلومتر ونص زوز كيلومتر. هذاك الموعد متاع العائلة متاعنا اليومي ولا أسبوعي في رأس العين عام حمادي. حمادي العيشي هو اللي طلعنا ويطلعنا معناتها الفرارش متاعنا والكلمة والأحواج متاعنا باش نغسلوهم غادي مع العائلة. نطلعوا احنا اون بروفيت نعوموا في رأس العين، هي جابية كبيرة والماء يخرج من العين، واحنا صغار ننبهروا بك المنظر ذاك. والفطور يبدأ يطيب على البلاسة، إثباتا ما عندك صبتوا به السوف، صبتوا به السوف وكنسا يغسلوا ويردسوا فك الأحواج هذيك ويتعصروا كذا وينشروها على الطوابي في السواني غادي، فهمتي؟ حصيلوا ما يوفى النهار إلاك الأحواج هذيك كلها تشيح تتطوى. نستناو موعد الكريطة ترجعنا العشية بعد ما عمنا وبعد ما فطرنا وبعد ما عدينا نهار اللهم صلي على النبي نهار ما ثماش. أنا شيء اللي نحكي لك فيه مصوره باليد، أنا ذاكرة الحاجات هذه الكل نصورها باليد. صورت الجوابي الكل، جديد ببالي صورت ود بن حمودة اللي يجيه الماء من عين ابراهيم اللي هي في ماء حلو ماء عين زغوان نعوموا فيه. نعملوا حوطة كبيرة والقنطرة، لأن القنطرة متاع السكة متاع التنعم متاع تونس يتعدى من الغادي، احنا بروفيت معناتها نعملوا الحوطة هذيك باش الماء يتحصر واحنا صغار نعوموا في الماء الحلو ماء عين ابراهيم.
0: ما زالت البركة.
2: 7:14 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. أكيد فما برشا بلاغات في الفترة هذية من الحماية من المعهد الوطني للرصد الجوي، كيف كيف من وزارة الفلاحة، على خطر كما قلنا الحرارة ماشية في ارتفاع. اليوم يمكن ذروة الحرارة ودرجة الحرارة في أغلب مناطق البلاد في تونس، كيف كيف زاد غدوة بشكون الحرارة مرتفعة ونسق يمكن باش يتراجع شوية آخر الأسبوع، لكن باش يبقى طقس سخون حتى بداية شهر سبتمبر. دونك هذا نزيد ناخذ عليه فكرة بأكثر تفاصيل مع المختصين في 8 غد درجين. وفي ظل تواصل ارتفاع درجة الحرارة كما قلنا، وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري توجهت بجملة من التوصيات للفلاحين والمربين والبحارة للتوقي من تأثيرات موجة الحر وحماية الأشخاص والثروة الحيوانية والغراسات. بالنسبة للفلاحين والمربين، الوزارة تدعو إلى توفير أماكن مظلة للحيوانات مع الحرص على التهوئة الجيدة وتوفير مياه الشرب بصفة مستمرة، وذلك لحمايتها من الإجهاد الحراري. وتنصح زادة بتفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، واختيار الفترات الأقل حرارة للقيام بعمليات الري مع حسن التصرف في مياه الري ومتابعة حاجية الغراسات من الماء خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. هنا برشا أخطاء الحقيقة للناس اللي عندهم غراسات، يقول لك نسقي وبرشا في فترة السخانة، لازم الري يكون ديما بانتظام في أوقات ما فيهاش سخانة، على خاطر كي تصبوا الماء وتسقي وقت الذروة متاع الحرارة ونديري صبينا ماء يغلي معناها للغراسات ونجم ونقطة النباتات متاعنا والغراسات. دونك اختيارنا الوقت والكميات مهم جدا في الفترة هذه بالنسبة للغراسات. كيف كيف الوزارة شدت على ضرورة مراقبة الغراسات والأشجار المثمرة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها من تأثيرات الحرارة المرتفعة. وفي نفس السياق ثم تنبيه مهم جدا بخصوص الحرائق، المطلوب تفادي إشعال النار أو القيام بأي نشاط نجم يتسبب في اندلاع حريق خاصة في المناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة، ما غير ما نوصيه على حكاية السواقر

والبونتة متاع السيجارو اللي تشعل واللي تطيش وين يجي يجي حتى بعيد على الغابة ينجم بالريح معناها توصل وتنجم تسبب في كوارث كبيرة كيف الزجاجات زادة اللي تطيش الزجاجات ولا حاجات فيها بالنار تنجم تتسبب في حرائق خاطر هذيك مركز لتجمع أشعة الشمس وتنجم تولد النار دونك ردوا بالنا من الحاجات هذه اللي تنجم تسبب لنا كما قلنا في أضرار وحرائق في الغابات متاعنا خاصة. بالنسبة للبحارة الدعوة هي لمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصية مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. وبصفة عامة وزارة الفلاحة تدعو كل المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي خاصة مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة لأن الوقاية تبقى أهم وسيلة لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية والنباتية. ربي يلطف بينا إن شاء الله الأيامات هذه تعدى السلامات على بلادنا. استحفظوا على رواحكم أكثر ما يمكن، حاولوا أقعدوا في مناطق مهوية فيها شوية برودية فيها نسمة مظل على الأقل للناس اللي يمكن ما عندهاش ضوء وما عندهاش ماء باش تبرد شوية وموا اختاروا مكان فيه ظل في الفترة هذه وردوا بالكم على صغيراتكم والكبار في العمر. بعد شوية إن شاء الله صغير صغرون كالعادة باش نواصلوا مع الأغاني التونسية في بشائر الصباح.

0: بهرول مع ريم الهيم.
1: السلام، انا اسمي ياسين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا امكم، هي تبدا مريض، امكم تبدا مريضه لازمكم تعاونوها. اي حاجه تبدا تعرفوها مش طيبوها طيبوها، ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. واذا اي حاجه امكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحبوا امهاتكم الكل. امي مرضت، عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها، خذا كونتي قعد يعاون فيها والكل. اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بك، وبعدك يا بابا وفيا الكونجي متاعو. اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا، مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعاملة جو، ولات تلعب معنا كما كانت قبل والكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان أنت الحنان، من تحت قدميك إلى الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة، إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه. باي باي.

0: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدجلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاحة باش ما تسببش تناول مفرط للدجلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدجلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدجلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو تناولها في العشية مخر ولا في الليل باش نتجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
1: دقيقة صحة
2: إشهار.
3: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تاكد من وجود ملصقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. التواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم ودرجة انذار كبيرة تشمل أغلب الولايات، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. تزامنا مع موجة الحر، شركة الكهرباء والغاز تعلن عن انقطاعات واضطرابات محتملة في توزيع الكهرباء. ارتفاع مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 11 مليار دينار إلى حدود 20 من الشهر الجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. 95.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيف نحب نعمل تغيير جوهري على خصائص السيارة؟ شنو نعمله؟ يخضع إجراء أي تغيير جوهري على خصائص السيارة الفنية إلى ترخيص مبدئي إلزامي ومسبق من الوكالة الفنية للنقل البري لتفادي تعرض لعقوبات قانونية صارمة تتمثل في غرامات مالية وتوصل حتى للسجن. وتشمل الإجراءات الأساسية تقديم مطلب معاينة، توفير الوثائق المثبتة لمصدر القطع الجديدة كما المحرك أو الهيكل، والحصول على محضر قبول بصفة منفردة. يتم تقديم مطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل إحداث أي تعديل تقني أو هيكلي، ويتم إعداد مجموعة من الوثائق مثل فواتير الشراء وشهادة الديوانة للمحرك الجديد أو البيان الوصفي للصانع في حال تغيير الهيكل. يتم عرض السيارة على مصالح الفحص الفني للحصول على محضر قبول منفرد بعد إتمام التعديلات. ولهنا ردوا بالنا من عقوبات التعديل غير القانوني المخالفة بدون ترخيص، وقد تؤدي التعديلات العشوائية إلى خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عدة أشهر حسب خطورة التغيير.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع ندوة صحفية للنخب الوطني معين الشعباني بتكون الساعة 11 صباحا بأحد نزل تونس، تحديدا جمارة النخب الوطني للأكابر معين الشعباني لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وأكيد المتابعة بتكون موجودة إن شاء الله على موجة إذاعة المنسي إن شاء الله في نشرة نص النهار. نحكي على رد النجم الساحلي على إدارة الترجي بشأن القرارات التحكيمية خلال الكلاسيكو الأخير اللي طالبت فيه بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم، مؤكد أن الفريق كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم الساحلي أوضح أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية، مشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم. أشار أيضا أن النجم الساحلي أن طاقم التحكيم تغاضى وفق تقديره على إشارة الإشهار الإنذار الثاني اللي يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب ضربة الجزاء، وتأكيد معتبرا ذلك من شأنه غير مجريات المباراة بشكل كلي. أيضا انتقد النجم الساحلي عدم احتساب الوقت بدل الضياع الناتج عن توقفات متكررة للعب، إضافة لمواصفه بتعمد ملتقطي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني، مؤكد أن ذلك حرمه من استفادة من السق الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. واختار النجم الساحلي منذ الجولة الأولى عدم الدخول في دوامة البلاغات الجوفاء وممارسة ضغط مباشر على الإدارة الوطنية للتحكيم حرصا على انطلاق البطولة في أفضل الظروف وتفادي لأي تجنش أو توتر. واختم النجم الساحلي بالتأكيد أنه بشي واصل الدفاع على حقوقه بكل وسائل القانونية والرياضية، مشدد رفضه لأي استهداف أو ضغط من شأنه التأثير على سير البطولة أو المساس بنزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف المواعيد وحكام مباراة الدور التمهيدي الاول من كأس ربيع الابطال الافريقية وايضا كأس الكاف واللي يهمنا الفرق التونسية. بالنسبة للحكام ومواعيد المباراة الأندية التونسية دور تمهيد الأول المسابقات الأفريقية، النادي الأفريقي بشواجه في رياضة الأبطال الأفريقية جيلي بالمالي، بشكون الذهاب يوم 5 سبتمبر برادس الساعة 8 مساء بدارة الحكم ماتوغوري بيير جون، في المقابل مباراة الإياب بشكون يوم 12 سبتمبر بباباكو بداية من الساعة 4 بعد زوال بدارة الحكم الإيفواري ريتشارد. في كأس الاتحاد الافريقي يزوز فرق تونسية بشكون في الدورة الأول، ترجي الرجيسي بش يواجه الفريق السنغالي يوم الجمعة 4 سبتمبر بداية من الساعة 2:30 بملعب تيم مهيري بسفاقس بدارة الحكم التوغوري محمد مصطفى أكبو، في المقابل نادي سفاقسي بش يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بشكون يوم 5 سبتمبر بداية من الساعة 3 بعد الزوال في نيجيريا بدارة الحكم الكاميروني يانيك فودوب. ذكروا الترجي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا. نحكي على تورونتو والتواصل تونس تألقها منافسات الكرة الحديدية بدورة الألعاب المتوسطية. تورونتو بإحراز تونس لعبت بإحراز التونسي أشرف الزواوي الميدالية الذهبية في مسابقة الريم بالدقة بعد فوزه في النهاية على الإيطالي مانا بنتيجة 11-9. أضافوا أيضا الثنائي التونسي منال باجي وأحلام الحاج حسن ميدالية برونزية في الكرة الحديدية بعد الفوز على تركيا 13-3، وتعد ذهبية الزواوي الثانية لتونس في الدورة بعد ذهبية فراس القاتوسي في التيكواندو. نذكروا أيضا تونس كانت في كرة اليد فازت أمام قبرص 34-27، في كرة الطائرة تونس تنهزم فرنسا 3-0. بالنسبة لمسابقات اليوم بالنسبة للأكيد الدورة دورة العاب البحر الأبيض المتوسط رماية بالقوس والسهم باش تكون على موعد الساعة 8 صباحا محمد حماد، وأيضا رؤى بالنسبة للرماية بالقوس رؤى بن عبد القادر، في السباحة بالزعانف أملة بن حسونة، تسنيم الجبالي سارة بن أحمد، تسنيم محمد أمين العلوي نذيل المعلاوي، وأيضا يوسف الحاج حسين باش يكون على موعد انطلاق من الساعة 9:46. في الملاكمة دخول ملكة بن مبروك باش تكون في المواجهة في الدور النصف النهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام في المواجهة المصرية نبيلة علاء الدين، في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للسيدات يواجه منتخب اليونان للسيدات الساعة 4:30، وكرة القدم بشكون في مواجهة المنتخب التركي الساعة 9:30 صباحاً.
نهاية سبرونفورش. هلكم أسعد لي يا مرجلكم أحمد، كمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المسير وإذاعة بانوراما FM. تحية كبيرة لكم مستمعين. أصبح النور والسرور وبرشة منكم يستنى في معلومة الطقس في الميتيو. معلومة الطقس لليوم مع سيبيلال يحيو من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والسرور سيبيلال.
1: صباح النور صباح السرور سيد أحمد. مرحبا بك. مرحبا بك كيف مستمعين إذاعة منسير وبانوراما FM.
0: وقيل اليوم وغدوة ذروة السخانة والخريطة ظهر لي بكلها باللون البرتقالي هكا ولا؟
1: صحيح صحيح سيد أحمد هذاك اللي موجود. معناتها اليوم غدوة الأربعاء 29 وغدوة الخميس 27 أود هي ذروة موجة الحرارة ذي البيك نتاعها درجة حرارة نسبيا مرتفعة. نحكيو على اليوم القصوى باش تكون بين 42 إلى حدود 48 درجة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيري. وأسندنا اللون البرتقالي نظر معناتها لأنه معناتها درجة الحرارة قصوى تجاوز المعادلات العادية معناتها اليد العشرية لشهر أود بفارق يتراوح بين 7 إلى حدود معناتها 11 درجة مقارنة بالمعادلات العادية. بالتالي معناتها درجة إنذار أو درجة يقظة كبيرة معناتها على أغلب مناطق البلاد ما عدا فقط القصرين اللي توصل معناتها فيها اليوم درجة الحرارة لحدود 42 درجة. بقية الولايات معناتها نسبيا مرتفعة ما زاد كيف كيف. بالنسبة لبقية العوامل الجوية اليوم ثم إمكانية كذلك لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في الشمال الشرقي ما تكون مصحوبة بعض الأمطار في فترة ما بعد الظهر. طائرات هوائية من القطاع الجنوبي اليوم على أغلب مناطق البلاد تكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى شوية خاصة في العشية قرب السواحل الشمالية بالمرتفعات. بالنسبة لحالة البحر اليوم يكون متموج بالسواحل الشمالية وقل اضطراب ببقية السواحل ودرجة الحرارة كما حكينا تتراوح القصوى عامة على أغلب المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي.
0: كنقولوا 42 و 44 درجة في الظل معناها هذيك درجة الحرارة المحسوسة وإلا نزيدوا 4-5 درجات.
1: نحن نحكي وديما على درجة الحرارة اللي هي تتقاس معناتها في المحطة بتاعنا اللي هي تمبيراتور بالفرنسية تمبيراتور سوزابري.
0: أيوة.
1: درجة الحرارة المحسوسة هي خاطر فيها اختلافات كبيرة وكل واحد كيفاش يحسبها معناتها هي عندها طريقة الاحتساب نتاعها لكن معناتها ديما نحاول نخرجوا معناتها المعلومة بتاع درجة الحرارة اللي هي خاطر نحن بعد باش نعاود نرجعوا للطور شنو سجلنا وشنو ما سجلناش. المحطات تسجل هي درجة الحرارة تحت الظل
0: تحت الظل ومع الهوميديتي نذكروا والرطوبة راهو تحسوا أكثر سخانة هاوك علاش ديما ردوا بالنا في الفترة هذه سخانة باش تتواصل سيبيلال حتى أول سبتمبر. يمكن باش يكون فما تراجع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بالنهارين هذوما مش مقارنة بالمعادلات العادية كما قلت.
1: صحيح معناتها صحيح تفسيرك السيد أحمد. اليوم وغدوة هو البيك نتاعها غدوة نهار الجمعة ثم تراجع طفيف مقارنة باليوم وغدوة نظرا معناتها اللي ديما قد تبقى تتجاوز المعادلات العادية. نهار الجمعة تراجع طفيف نظرا اللي ثم بعض التيارات الهوائية خاصة اللي تكون في أقصى الشمال تراجع طفيف خاصة اللي باش يكون محسوس معناتها أكثر في الشمال. نهار السبت تراجع نسبي معناتها نحكيو على فارق بين 4-5 درجات مقارنة معناتها بالبيك نتاعها وتبقى نهار الأحد في نفس المستويات وإن شاء الله معناتها ما بداية سبتمبر وخروج أوس ومعناتها تبدأ معناتها ترجع بشوي بشوي من معادلات الاتحاد العدلية معناتها بداية الأسبوع القادم وسط الأسبوع القادم نرجع إن شاء الله تنتهي موجة الحر.
0: يعطيك الصحة سي بلال. ديما ننصحوا بشرب الماء إذا توفر الماء بالطبيعة. ردوا بالنا على الكبار والصغار في العمر الأماكن المغلقة لي في الشمس كيف كيف نتجنبوها ورب يحفظنا الناس كلها. يعطيك الصحة سي بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. يومك سعيد ومعلومة الطقس دائما تابعوها عبر موجات إذاعة المنستير محينة مع المختصين في 8 غير الدرجين يوميا. نذكروا بفقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة في بشائر الصباح ولد بحر مع نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي علوم البحار ببنزرت باش نحكيو على البوزيدونيا الذريعة نتاع البحر اللي عنده فايدة كبيرة في المنظومة البيئية البحرية والتنوع البيولوجي البحري. معلومات على الكائن البحري هذا وأكيد باش تاخذوا تفاصيل وسؤالنا في المسابقة زادة على الببليكاسيون اللي على صفحة غاديو مونستير على البوزيدونيا بالنسبة لليوم. كيف كيف عندكم أغنية باش تختاروها باش تسمعوا الأغنية في ختام البرنامج. اخترنا نودوكم يا مريومة اللي سفيان صفتة وإلا سلطانة اللي غازي العيادية. عندكم انتوما الاختيار ما تنساوش على عين المكان كالعادة من القلعة الكبرى مع ملك دردور آخر فقراتنا في بشائر الصباح.

0: أفهمنا صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم ودرجة انذار كبيرة تشمل أغلب الولايات، والحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق. تزامنا مع موجة الحر، شركة الكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. ارتفاع مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 11 مليار دينار إلى موفى 20 من أوت الجارية. إلى تفاصيل النشرة، تشهد درجات الحرارة نسقا تصاعديا وستبلغ ذروتها اليوم وغدا، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 48 و49 درجة.
2: يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا الى تدريجي كثيف وسحب، خاصه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال، مع ظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بامطار، مع تواصل درجات حراره تكون في ارتفاع نسبي وذروه موجه الحر بدايه يوم الاربعاء، ويتواصل كذلك يومي الخميس والجمعه مع درجه حراره قصوى تتراوح عامه بين 42 و48 درجه، حيث تتجاوز المعدلات العاديه لهذه الفتره العشريه لشهر اوت بفارق يتراوح بين 7 و11 درجه، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تكون عموما ضعيفه إلى معتدلة، تتقوى كذلك نسبيا في فترة بعد الظهر قرب سواحل، وحالة البحر يكون مضطرب بمنطقة سيرات قليل الاضطراب إلى بحار مضطرب في بقية السواحل.
0: وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها مساء أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفاء إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء وفق بلاغ الشركة. وعلى خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، كما أوصت بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. من جهته، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى تجنب ترك العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة وعدم إشعال النار في الغابات، ودعا الديوان إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته بالاتصال بالرقم 198. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى حدود 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 من أوت نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 5%. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساساً بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 5.4%. في موضوع آخر، نفى رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة صحة التقارير الإعلامية التي أرجعت تأخير تسليم أزياء للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس. وأوضح في تصريح للأخبار أن تأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الألمانية في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية.
3: الخبر الذي تم تداوله اللي تم التأخير في تسليم بدلات متاول لمدة 4 أشهر نظرا للمشاكل تاع التيار الكهربائي في تونس. المنطق ظاهر واضح، تونس صار فيها ديليستاج متاع الشبكة الكهربائية مدة 10-12 يوم منتصف شهر جويلية بشفة بارسيال، معناتها مش كاملة. هذا يعطي إذا 10-12 يوم مصنع ينجم يكون خسر 4-5 أيام، ما ينجموش يكونوا 4 أشهر تأخير في تسليم الكميات التي تم التعاقد عليها. المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مؤكدة، مثلا تفاهموا مع الشركة الألمانية اللي هي ربحت اللازمات مع وزارة الدفاع الهولندية باش يبدأوا الانتاج في شهر جانفي. دونك شركة تونسية حطت على ذمة الشركة الألمانية قدرات الانتاج نتاعها من شهر جانفي. كل جمعة يقولوا لهم الجمعة جاية يجيكم القماش، جمعة جاية يجيكم المواد الأولية. ما رانا إلا ما وصل لهم الأقمشة هذه في منتصف شهر أبريل، وكل شيء موثق. وقت هوني ديجا عندك 3.5 شهر كاروتار تزود في الأقمشة اللي هو مسؤولية الشركة الألمانية اللي تم فيه تأخير 3.5 شهر. احنا رينا اللي الإعلانات والمعلومات التي تواردت السيب لتونس معناتها بصفة خاصة والصناعة في تونس، الوجه نتاع تونس والصورة نتاع صناعة النسيج في تونس والصورة نتاع السمعة نتاع المصانع نتاعنا. هذاك علاش نفندوا هالأخبار هذيا ونقولوا اللي وقع تغليط في تعاطي المعلومة.
0: أطلق معهد صالح عزيز بتونس أمس عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى دكتور حاتم بوزيان والمزيد من التفاصيل.
4: باش نجعلوا من معهد صالح عزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فرائض صالح عزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبهم يوليو يقروا على التدخين خاصه العاملين في صالح عزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا اولا العاملين صالح عزيز وثانيا المرضى نتاع صالح عزيز، وهو يوم واحد في الاسبوع يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صالح عزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صالح عزيز. احنا هدف وطني. احنا عليش صالح عزيز خاطر صالح عزيز عنده ربية خاصة، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل اللي فهمت وعرفت علاقة التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفة مباشرة، ومقاومة التدخين تنقص من مرض السرطان.
0: دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلة التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية والتحكم في مصاريفها. وأكد رئيس المنظمة لطفي الرياحي أن الالتزام بهذه الدعوة من شأنه أن يخفض كلفة العودة المدرسية بنسبة لا تقل عن 30% للتلميذ الواحد.
5: العودة المدرسية بمنتجات تونسية، طالبوا بكل لطف وزارة التربية بتوحيد القوائم منها الميدع ومنها المحفظة وجميع مستلزمات المدرسية تكون من منتوج تونسي، وهذا باش يخلي انتعاش للاقتصاد، باش يخلي تغريس الانتماء التونسي للطفل التونسي اللي يبدا يعرف اللي عنده منتوجات تونسية، وسنين راهي العودة الكل وجميع مستلزمات الكل تكون تونسية، والبادرة هذه نحبها تترسخ في العادات التونسية ويكون التونسي يمشي للسيت نتاع وزارة التربية يلقى جميع التفاصيل من العودة المدرسية من الكتاب إلى المحفظة إلى الميدا إلى جميع مستلزمات العودة المدرسية وتكون تونسية 100%. إذا كان نمشيه في مبادرة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية باش نلقاو تخفيض هام في الأسعار، بمعنى كون العودة المدرسية بتكلف أقل من العمليه وتوصل حتى 30% وأكثر. علاش؟ خاطر نعرف الكلفة الكبيرة متاع المحفظة، نعرف الكلفة الكبيرة متاع الميدا اللي تجي موردة، وبالتالي تبدا منتوج تونسي يكون أقل وجودة أحسن.
0: عشر دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم ودرجة إنذار كبيرة تشمل أغلب الولايات. وتزامنا مع موجة الحر شركة الكهرباء والغاز تعلن عن اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 8:30 في معرض الصحف الوطنية. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
7: منكم وإليكم،
6: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: ولد بحر

0: وصلنا الموعد ولد بحر مع نوزة بوريجا. مدام نوزة، صباح النور والسرور.
1: صباح الخيرات أحمد، وصباح النور والسرور لمستمعينا الأعزاء.
0: مش حكيوا على كائن بحري جديد، مش حكيوا على البوزيدونيا، يمكن البوزيدونيا والأعشاب البحرية خاصة. تقلق شوية الناس المصطفين تزغبهم، خليني نقول معناها برشا ناس يقول لك منعومش وين ما فما الحشيش متاع البحر، لكن فما دور كبير للأعشاب هذية وللبوزيدونيا، وكعليش اخترنا باش نحكيوا عليها اليوم شوية في فقرة ولد بحر، وباش نعرفوا خاصة دورها في البيئة البحرية بطبيعة، خاصة في توليد الأكسجين. هيك ولا؟
1: أي دونك هكا علاش نسميوها الرئة المتوسطية، دونك هي اللي تعطينا برشا أكسجين في البحر الأبيض المتوسط. والمشكلة كما قلت أحمد، الضريعة بالتونسي ما نعطيش قيمته الحقيقية. الناس تشوف روحها دوب شي تجي تصيف مش تعرف تعكل الزريع هذاك، أما هي في الأصل عندها قيمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا بالنسبة للمنظومة البيئية كلها. وشنية هي البوزيدونيا؟ دونك احنا شو نقوله، شنو مروج البوزيدونيا؟ هي نبتة بحرية، يعني عندها أوراق جذور ثقان وحتى تزهر تعطي ثمار كيف ما النباتات البرية، واسمها العلمي بوزيدونيا أوسيانيكا. وبوزيدونيا معناها إله البحر عند الإغريق، وأوسيانيكا يعنيها المكان الواسع ولا لزوسيون نقصوا بها، ولكن مع العلم اللي هي اسمها بوزيدونيا أوسيانيكا وما نلقوها كان في البحر الأبيض المتوسط، ما نلقوها في حتى بحر آخر، وهي متوطنة في البحر الأبيض المتوسط، يعني ما نلقوها كان في البحر الأبيض المتوسط لخيفة من نباتات أخرى في الليزوسيون أتلانتيك والباسيفيك. ومروجها تنتشر خاصة في المياه الساحلية وين الضوء يوصل للقاع، هذه كلمة مفتاح أحمد، وين الضوء يوصل للقاع وتنجم توصل لأعماق كبيرة وقت الماء يكون صافي. وتونس بالذات عندها مساحات مهمة جدا من مروج البوزيدونيا. أما خلينا نفهموا مليح كيفاش تكون البوزيدونيا. عندها أوراق طويلة طولهم يوصل للمترو، عرضهم سامتي، خضراء شريطية تتجمع في خزم. أما الجزء اللي ما نشوفوش يا أحمد واللي هو مهم برشا هما لي غيزوم. مش تقولي شنو هما لي غيزوم؟ هذوما كلمة بسيطة، هما سيقان تمشي بالعرض تحت القاع، مش مهمش جذور. دونك بالريزوم تطلع الأوراق لفوق وتخرج الجذور لتحت، واللي غيزوم هذوما يساعد النبتة تنتشر وتثبت روحها في القاع. دونك لازمها تثبت روحها في القاع، ومع مرور الوقت تتجمع الغيزوم هذوما والجذور نتاعها والرواسب، وتبقى طبقات فوق بعضها تحت النبتة هذيك. وهنا تتكون حاجة نسميوها باللغة الفرنسية والعند العلماء مات، وهي البنية المتراكمة تحت المرج اللي فيها الغيزوم والجذور والرواسب وبقايا نباتية. وهذوما مهمين برشا على خاطر هما اللي نجم يكونوا مخزون الكربون. هون نحكيه على الكربون الأزرق في البحر الأبيض المتوسط،
0: يعني هي خزان للكربون. وهوك علاش نجم نحكيه على دور مهم زادة في المقاومة بتاع التغيرات المناخية. دونك دورها كبير برش.
1: عندها زوز أدوار، هي في نفس الوقت عندها المفارقة، في نفس الوقت نجم تقاوم التغير المناخي عن طريق مخزون الكربون هذا الموجود غاديك، وفي نفس الوقت يقلقها في التكاثر وفي الانتشار بتاعها، وتنجم حتى تموت وتتلاشى. وتوا نجيو للحاجة اللي خلت البوزيدونيا تاخذ لقبها المشهور اللي هي رئة البحر الأبيض المتوسط. تو أي دوكيومونتير تسمع باللغة الفرنسية دونك تسمع بومون دو لا ميديتيراني ولا رئة البحر الأبيض المتوسط. علاش؟ على خاطر تعمل التركيب الضوئي. أنا قلت بتريكا كلمة مفتاح، الضوء يوصل للقاع. بس هي كيف ما النباتات البرية تعتمد على لافوتوسينثيز، دونك الشمس توصل للأوراق، البوزيدونيا تستعمل الضوء وثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين. والرقم هوني محليها على الأخر أحمد، متر مربع واحد من مروج البوزيدونيا ينجم ينتج تقريبا بين 14 و20 إيترا أكسجين في النهار. يعني الأكسجين هذا يذوب في الماء وتستعمل الكائنات البحرية تتنفس بالأكسجين. وكذا كير ما فماش بوزيدونيا في البحر الأبيض المتوسط، العنوية اللي حكينا عليهم
0: الكل في
1: ولد بحر
0: ما نجموش يعيشوا. بالضبط. دونك هي الرئة متاع البحر الأبيض المتوسط، وهي هوية أيضا البحر الأبيض المتوسط على خاطر نلقاها كان في البحر الأبيض المتوسط البوزيدوني.
1: واللي لو أشتري لكم كلمة هكا قاتلة وش عليها، يعني البوزيدوني تساهم في أكسجة المياه والمحافظة على منظومة بحرية حية
0: فوالا انت لخصت قلت مادام فما الضوء فما التمثيل الضوئي والتركيب الضوئي والبناء الضوئي دونك فما الاكسجين وفما الحياه يعني بوزيدونيا رمز للحياه البحريه في البحر الابيض المتوسط بخلاف دورها في تثبيت قاع البحر معناها والادوار الاخرى اللي باش تحكيهم لنا نتصور
1: على وجهك اكيد بيان سور راح نكمل هيك علاش دونك لقب بيئه المتوسط خذيته عنده اساس علمي وهيك علاش دونك اليوم مجموعه من المسابقه يجمعها بيئه المتوسط هي البوزيدونيا وتعمل أكثر من الأكسجين مش البوزيدونيا هي مناطق حضانة ومأوى وتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية بالأوراق تلقى صغار الأسماك القشريات الرخويات وكائنات صغيرة يعني 75% من الأنواع الحيوانية والنباتية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط ترتبط ارتباط معناها كبير بمروج البوزيدونيا وتوفر مناطق التكاثر والحضانة والمأية يعني إذا كان بوزيدونيا تمشي 75% من الكائنات اللي حكينا عليهم في ولد بحر الكل وعادة نقاوهم يا أحمد يعني تنحافظوا على مروج بوزيدونيا منحافظوش على النبتة وحدها نحافظوا على المكان اللي برشا كائنات تبيض فيه تختبئ فيه وتتغذى فيه واحنا كل مرة في حلقة ولد بحر نجبدوها البوزيدونيا نقول يبيض في وسط العشاب يتخبى في وسط العشاب دونك نردوا بالنا على القيمة هذه الكبيرة اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط وزادة عندها خدمة أخرى أوراقها الكثيفة تنقص من سرعة السيارات وتعاون على ترتيب المواد الحالقة والجذور متاحة والغيزومات تشد الرواسب في القاع زادة يعني هناك نشوفوا الأوراق الميتة تصل الشط اللي هما الضريع تجمع في شكل دي بونكيت تنجم تخفف من تأثير الأمواج وتعاون في مقاومة تعرية الشواطئ
0: والانجراف البحري
1: الانجراف البحري دونك كل تحافظ عليه يعني مروج البوزيدونيا تخدم في البحر وخدمتها توصل حتى للساحل وزاد اللي حكينا عليهم بكليكا المروج نتاع البوزيدونيا تنجم تكون مخازن طبيعية للكربون عن طريق الرواسب اللي حكينا عليهم الجذور والأوراق والغيزوم والدراسات في البحر المتوسط تؤكد أهمية مروج الأعشاب البحرية في تخزين الكربون على المدى الطويل وهوني نحكيه على البلو كربون ولا الكربون الأزرق وكيف هذايا ينجم يكون عنده تأثير على التغير المناخي والتغير المناخي كيف توحنا اليوم بكريكا كنت نسمع في النشرة الجوية معك سيد أحمد دونك هوني قاعدين نقول اليوم درجة الحرارة عالية دونك البحر الأبيض قاعد يسخن وموجات البحر البحرية قاعدة تولي أكثر تواترا وشدة والبوزيدونيا حاسسها السخانة وخاصة كي تكون الحرارة مرتفعة لمدة طويلة تعرفش أحمد البوزيدونيا قديش درجة الحرارة تعيش فيها تعيش بين 20-26 درجة أما كيف تفوت درجة الحرارة 30 تدخل في ضغط حراري تبدأ البوزيدونيا تستهلك في الطاقة أكثر من اللي تنتج ومع العلم أنه درجة الحرارة زادت في 2026 حسب الدراسات 4 درجات فتخيلوا يا أحمد من هوني 2050 شو نجم يجرى في البوزيدونيا هذه فهمتني ولازم نقول لك نجم تخسر من هوني 2050 الدراسات 75% من البوزيدونيا إذا كان ما لقيناش حلول هذه راهو الدراسات تتوقع أنه في أسوأ سيناريوهات الاحترار الموطن الملائم يعني لها يعني بحي 2050 باش يتنعي يولي ما عادش عنا 75%
0: وبالتالي فما أسماك وأنواع أخرى باش تكون مش موجودة زادة في مع البوزيدونيا
1: مش معناها 75% من البوزيدونيا تختفي في 2050 هذا سيناريو دونك لازم نحضروا روحنا للسيناريوهات هذوما الجايين كلهم والتغير المناخي مش وحده راهو حتى التلوث يا أحمد التلوث ينجم يعمل مشكلة كبيرة لبوزيدونيا خاطرها تحتاج للضوء كل ما يتعكر الضوء ما عادش يوصل الكمية الكافية للأوراق ويحجب عليها الضوء لهنا دونك الولي الفوتوسنتيز
0: ما تصيرش
1: يعني
0: بناء الضوئي ما يصيرش
1: الزائد ينجم يشجع نمو كائنات وتحالف فوق الأوراق وتخليها ما عادش مسكينة نجم تتكاثر وتكبر كيف عنا لي زونكر نتاع لي باتو كي يرمي لي زونكر نتاعهم في وسط البحر المراسي هذوما نجموا يأثروا برشا على البوزيدونيا دونك المرسات تطيح فوق المرج وتتجر في القاع تنجم تقلع الاوراق وتضر لي غيزوم اللي حكينا عليهم وفما زاد الصيد القاعي والجر نجم يقطع ويقلب القاع وفما الاشغال الساحليه زاد اللي تبدل حركه الرواسب وصفاء المياه السخانه والتلوث والتعريه والاضطرابات الميكانيكيه يعني البوزيدونيا اليوم تواجه عده ضغوط في نفس الوقت فهمتني لازمنا نلقاو حلول وعندنا مثال قوي احمد ذهنا
0: في 10 ثواني
1: هي في دونك في خليج قابس هون يلزمش ان نوقفوا شويه خط التاريخ تراجع البوزيدونيا في خليج قابس يعطيك الصوره الكامله. دونك الدراسات التاريخيه تبين انه خليج قابس كان في بدايه القرن العشرين من اغنى المناطق ببروج البوزيدونيا في المتوسط، وبعد بدات الضغوط البشريه الصيد القاعي كان من العوامل القديمه فهمتني، وفي الستينات توسع الصيد بالجر زاد في تدهور المروج، وهيك علاش فقدت فقد خليج قابس 90% من البوزيدونيا اللي كانت في 98%. هكا علاش توا الباحثين قاعدين يعملوا في الغستوغاسيون. دونك شو معناها غستوغاسيون؟ هي الاستعاده والترميم، هما توا الحلول هذوما باش نحافظوا على البوزيدونيا، وان شاء الله اولادنا يلقاو في البحر البوزيدونيا ولا سمك اخرين.
0: فوالا وديما نقولوا اذا فما بوزيدونيا فما مروج بوزيدونيا راهو بحذاها بحر باش تلقاو صافي برشا بلاره، خليني نقول خاطرها تنتج الاكسجين، ماوى ومكان لتكاثر عدد كبير من الأسماك، ثبت قاع البحر، تخزن الكربون، وتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، على الثروة السمكية أيضا. يعطيك الصحة نوزة بوريقة، كانت هذه فقرة ولد بحر.
2: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: اذاعه المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
2: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبع الموجة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: تبع الموجه
6: من الاثنين للحد كل يوم حكايه وكل نهار موعد مع المتعة والإفادة.
5: تبع الموجة
6: على موجات إذاعة المنستير.
5: اسمح اسمح
7: إذاعة المنستير.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
2: بل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 8:30 صباحا في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول 1448 بالتقويم الهجري. البداية بجريدة الصحافة اليوم التي تتحدث عن التعاون التونسي الكوري، طبعا كوريا الجنوبية، في الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية. تقول جريدة الصحافة اليوم أجل الفلاحة الذكية هي الحل. في جريدة الصباح في نفس الموضوع التعاون التونسي الكوري من الفلاحة الذكية إلى شراكة اقتصادية واعدة، لكن جريدة الشروق تقول في رأي آخر، تقول أنه لا يمكن الوثوق في مخرجات الذكاء الاصطناعي. في حوار مع خبيرة دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقول أنه لا يمكن تحميل الذكاء الاصطناعي ما لا يتحمل. في افتتاحية الصحافة اليوم، رقمنة القطاع الصحي ركيزة استراتيجية لتطوير المنظومة. وفي موضوع الصحة، وزير الصحة يستقبل الطبيبة التونسية إسمهان السويسية. الطبيبة إسمهان السويسي تحصلت على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. نقرأ دائما في جريدة الصحافة اليوم. وفي الأخبار الاقتصادية، البنك المركزي التونسي يقول مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج نهزت 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026. 11 مليار دينار إذا ما احتسبناها بالعملة الصعبة فهي تتجاوز 3 مليار دولار، وهو رقم لا بأس به في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية. وهناك بعض الدول التي ترهن نفسها من أجل الحصول على مبلغ أقل من هذا كقروض من صندوق النقد الدولي. في جريدة الصباح ودائما في الأخبار الاقتصادية نقرأ ظهور تطور عائدات صادرات التمور ب 12%، توجه نحو الانفتاح على أسواق جديدة وإحكام نجاعة التخزين والتسويق. رغم أن البلاد التونسية ليست في المراتب الأولى في إنتاج التمور، فتسبقنا دول عديدة مثل العراق والسعودية وإيران وأيضا مصر، ودول عديدة فيها نخيل أكثر من تونس، إلا أن تونس تتميز عليهم بوفرة الإنتاج، وهي الأولى عالميا تقريبا في التصدير والتصدير إلى عدد من الدول، خاصة إلى الدول العربية، إلى المغرب مثلا. وهذا يؤكد أيضا نجاعة قطاع تصدير التمور التونسية. في السنة الأولى من إحداثه، المستشفى الرقمي مكن من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد و334 استشارة طبية. ومع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، 151 مكتب بريد لتأمين بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي. نقرأ أيضا في جريدة الشروق، بنزرة الرحلات البحرية تنعش الموسم السياحي. ونقرأ أيضا موارد هامة من الغاز والنفط في الحدود التونسية الليبية لفك الارتهان الطاقي قريبا. أيضا نقرأ في جريدة الشروق حول موضوع اتحاد الشغل، الأزمة المالية التي تخنق اتحاد العام التونسي للشغل. تقول جريدة الشروق مقراته تغلق بسبب الديون. في المواضيع الدولية، موضوع الحصار الأمريكي على إيران يستأثر بالعنوان الأول في جريدة المغرب اليومية المستقلة، حيث نقرأ واشنطن وسلاح المنبوذ الاقتصادي. جريدة الشروق تقول أن أمريكا تستنسخ حصارها على العراق على إيران، لا نفط ولا غذاء. أيضا في جريدة الصباح في الموضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، بعد 6 أشهر من الحرب الرئيس الأمريكي ترامب يصاب بالملل، وإيران تتعهد برد على العقوبات. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول بالتقويم الهجري. بعد قليل يعود إليكم مجددا زميلي أحمد دائما في بشائر الأربعاء.
3: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7
7: اخبر ورخبر
9: الموجة والموجة
7: جديد كل نهار
9: الموجة والموجة
7: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: السلام.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما نتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا،
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت تتكرارها زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع بورقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كل هاي يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

ثم صنعة محقورة كلهم معزان اللي دور النعورة وخويا الخبان.

0: شكملوا كل هذا بالنقاط الخارجية مع ملك دردور في على عين المكان. ملك صباح نور وسرور. مرحبا بك ملك, تسمع فينا؟ به صوت ملك ماهوش واصل تو نورمال مورا هو باش يوصل. ملك صباح النور, اهلا بك.
1: الو
0: نسمع فيك ملك.
1: صباح النور سيد احمد.
0: صباح الخير,
1: تحيه لك, تحيه جميع المستمعين على اذاعتكم المنير.
0: عندي شهر ملي قلت لك بدل البورتابل. اي مرحبا بك, تسمع فينا مليح ملك؟
1: ام خاصيت نسمع فيكم من هكا.
0: انت في المباشر, يلا الكلمه ليك. وين موجوده بالضبط؟
1: موجودين في القلعه الكبيره تحديدا في حي النزهه. دونك في مجتمع تتعدد فيه الاختلافات سيد احمد القدرات, يبقى المقياس الحقيقي لتقدمنا هو مدى قدرتنا على احتضان الجميع من غير استثناء. وهذاك علاش اليوم باش نسلط الضوء على دور الجمعيه المحليه للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقه والخدمات والمرافقه اللي مش تتم في الجمعيه هذه, الفائده الاشخاص ذوي الاعاقه وكذلك عائلاتهم. بالمناسبه هذه السيده دلندا المساسي مديره المركز المتحصله على الاستاذيه في اللغه العربيه باش تكون معنا اليوم. مرحبا بك مدام دلندا.
2: مرحبا بكم, مرحبا بك أخت ملك, مرحبا بكامل الفريق التقني بإذاعة مستير, وكيف والتحية زادة صباحية لكل مستمعينا بإذاعة مستير. شكرا لكم على الاستضافة هذه ومشكورين على اللفتة الكريمة لفائدة الجمعية متاعنا.
1: شكرا مدام. بس مدام بلندا في البداية نحبوا نتعرفوا أكثر على الجمعية وقتش تأسست, كنت تعطينا أكثر.
2: شكرا. الجمعية المحلية لنهوض المعاقين بالقلعة الكبرى تأسست سنة 1991, كان من الأهداف نتاعها العناية بالأطفال ذوي الإعاقة بجميع أصنافهم. من إنجازات الجمعية بعث مركز التربية الخاصة والتأهيل والتكوين المهني للمعاقين بالقلعة الكبرى اللي كان بتاريخ 1994. الجمعية هي جمعية خيرية عفوية اجتماعية تعنى بأطفالنا ذوي الإعاقة.
1: شيء أهم الخدمات والبرامج اللي تقدمها الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
2: بالنسبة للأنشطة نتاع الجمعية الحقيقة متنوعة ومختلفة. ثم أنشطة تربوية اللي تتعهد بها أقسام تربوية ويأطروها إطارات معناها خاصين بالتربية المختصة, معناها احنا إديكاسيون سبيسياليزي. وفما كذلك الأنشطة التكوينية خاصة بالنسبة لوليدات هذوملي من النشاط التربوي نتعدوا ديريكت النشاط التكويني, خاطر احنا عندنا ورشة تكوين مهني, ورشة الجلد, ورشة الخياطة, ورشة الأشغال اليدوية, ورشة الحولي, وعندنا كذلك ورشة الطبخ. حتى الحقيقة الهدف الأساسي بالنسبة للجمعية فما برشة أهداف, فما الأهداف للإدماج المدرسي اللي تتعهد به أقسام التربية المختصة, حتى احنا الوليدات اللي تتراوح أعمارها من 6 إلى 10 سنوات نهيئوهم باش إنه معناها يندمجوهم على مستوى المدارس. وعندنا كذلك الهدف والهدف الأسمى بالنسبة هو الإدماج الاقتصادي من خلال معناها النشاط التكويني اللي يقوموا به واللي يتحصلوا خلاله أولادنا على شهادة الكفاءة المهنية اللي منظرة من معناها وزارة التكوين والتشغيل المهني. دونك احنا يتحصلوا على شهادتهم ونحاولوا احنا ندمجوهم في سوق الشغل, هي معتبر الهدف الأسمى بالنسبة للجمعية. إضافة إلى النشاط التكويني عندنا النشاط الثقافي, والنشاط الثقافي هذايا هو معناها متنوع ومتفرع, ونساهموا انه نحاولوا انه معناها وليداتنا يشاركوا في كل التظاهرات سواء الخاصة بالجمعية متاعنا اللي هي قارة من خلال دورات قارة مع دار الثقافة مع مسرح كورتينا, من خلال معناها محاضر نقول من ندوات فكرية تكوينية.
1: المسرح كورتينا اللي جيب انتباهي هنا واللي عجبني أكثر إنه المقر نتاع المسرح هو نفسه بريسك المقر نتاع دار
2: فعلا الحقيقة هي تجربة نموذجية, هي تجربة فريدة من نوعها إنه يكون فما مسرح داخل فضاء معناها جمعية للمعاقين. الحقيقة هذه أول مرة, هي تجربة نموذجية بامتياز. الحقيقة مشكور الأخ محمد علي سعيد الحقيقة اللي هو اقترح الفكرة, وكانت الفكرة معناها احنا حاولنا انه نجسمها لهني للي شيء لانه قدموا الخدمات معناها اكثر حيوية اكثر نشاط اكثر معناها تكون كما نقولوا احنا معناها مهيئ الظروف اكثر لولادنا. هذا يدخل في نطاق النشاط الثقافي اللي ينضاف إلى الأنشطة اللي تقوم بها الجمعية حسب مشكل النشاط. دونك انت ترويح على النفس وكذلك انك تخليهم عاملين مسرح، عاملين موسيقى، عاملين كل انواع الفنون. هذه راهو عندها دور كبير اضافه الى كل اقسام التربيه، اضافه الى كل اقسام التكوين المهني. راهو النشاط الثقافي عنده دور في تهيئه والتعهد بوليدتها ضمن ان شاء الله برشا اولاد يسمعونا ويسمعوا هذا التنوع الثقافي هذا الموجود في دخمت، ويجيو من المقبلين على الجمعيات من نوع هذا. خاطر حسب ما حكيت انا مدام مادلان بكري قد كان ثم عزوف نوعا ما على الاقبال للعباد، معناها اللي عندها اشخاص من ذوي الاعاقه قد كانوا يحشموا يحمسك انك يستعاروا بهم والكل وما يحبوش يجيبوهم للمركز والكل.
0: وفما اللي خاف زاد يقول لك يمكن الجمعيه ما تنجمش تعطي الخدمات اللي ينتظرها الولي، ومعناها فماش كل العادات ويمكن التقليد نتاع نخلي ولدي ولا بنتي في جمعيه يمكن في اكثر ما يمكن الوقت. كي توصل المعلومه كي تكون التجارب ناجحه ودبوشة اوراي كما نقولوا، الناس تحكي على التجارب الناجحه نتاع الصغيرات خاصه على مستوى التكوين واللي هو مهم جدا بخلاف الانشطه الثقافيه والفنيه. اليوم نحكيوا حتى على الادماج في سوق الشغل بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، ما ينجم كان الناس تولي تنخرط في الجمعيه هذه ويشجعوا الجمعيه ويدعموا حتى ماليا باش تواصل النشاط نتاعها بنفس الطريقه. دونك مهم جدا باش نوصلوا معلومه للمواطن وللناس اللي خاصه قراب في القلعه الكبرى باش يعرفوا ان الجمعيه هذه قاعده تخدم في خدمه باهيه واللي المنخرطين فيها قاعدين يستفادوا بالقدي بالقدي بالقدي.
2: صحيح سي احمد، شكرا للكلام اللي قلته هذه الحقيقه الكل صحيح. خاطر هو راهو احنا الجمعيه تخدم بالوليدات هذومني، دونك احنا الفائده الاساسيه انه نقدموا الافاده ليهم هما، انه نخرجوهم من البوتقه نتاع النظره اللي كما قلت انت يا اما تمشي على ديفولي راهي النظره بالنسبه، يا اما نظره ازدراء وتحقير وتهميش، يا اما نظره كل مسكين وكل يا مسكين راهو معاق. صحيح كنا نعانيو في معاناه كبيره مع الاولياء مجرد انهم يقضوا ما يحبوش يجيبوا صغيراتهم، لكن والله معناها مانيش مش نشكر الجمعيه نتاعنا ولا الفضاء نتاعنا، اي واحد يزوره بالحق فضاء ممتاز جدا، فضاء مريح جدا، واي معناها ولي يكون ممتنع حتى باش يجي تقديره. مجرد انه يدخل الفضاء ويشوف الاطارات ويشوف الفضاءات ويشوف الانشطه ويشوف كل شيء الحقيقه تتبدل فكرته. لمين لو مش على العائله بدرجه اولى الحقيقه، لوم على المجتمع، حتى كان احنا معناها نغيروا فكره المجتمع. خاطر ديما نقول ليه مرتب معاقين هذم ليه رحنا ماهوش معاقين، التسميه كانت هكاك ما نجموش نبدلوها، لكن راهم هما مبدعين، راهم هما فنانين، راهم هما قادرين مبدعين بدرجه كبيره كبيره كبيره. راهم بالحق نشوفهم حتى ابتسامتهم راهي ابتسامه عفويه تلقائيه ماهيش مصطنعه ماهوش مرتو، راهم محلاهم. فهمت
3: هي معناها ندعو الولي سي احمد انه ما اختار معناها حكايه نظره المجتمع والعباد شو تقول وكل شيء، ممكن الهدف لنا هو مصلحه صغيره.
0: هو مركز تأهيل وإدماج وتكوين بالنسبة للصغيرات ذوي الإعاقة، مهم جدا باش ينخرطوا في مراكز من النوع هذا، خاصة كما قلت اللي فما ناس تخدم وقاعدة تجتهد باش توفر الظروف الجيدة والباهية والتكوين الممتاز للصغيرات هذوم اللي عندهم مواهب وعندهم إمكانيات كبيرة، واليوم اللوجو يمكن في فرص باش نوريه الإمكانيات هذه، ما تجب تكون كان في إطار متاع مؤسسة منظمة ولا جمعية فيها مختصين في المجال هذا. يعطيها صحة مدام دلندا على العمل اللي هي والإطارات اللي يخدموا في المركز هذا. نشكرك برشا زادة ملك، نعطيك كلمة الختام تكمل مع مدام دلندا.
2: شكرا سيد أحمد، شكرا يعطيك الصحة. نقطكم ديق الوقت ما برشا أسف صح، ولكن نقطكم ديق الوقت
0: زيد سؤال مثال شيء كادو من عندي سؤال أخير
2: تجير جسد نسأل على المشاريع المستقبلية الخاصة في مجال الإدماج والاستقلالية. الحقيقة احنا قاعدين توا نخدموا بالاساس مع الهيئة اللي في الساق هذيا، نتوجه لها بتحية شكر وتقدير كبير كبير كبير كبير كبيرة اللي قاعدة تقوم بها في توفير كل ما يستلزمه المركز حتى تسهل لنا احنا العمل نتاعنا كإطارات فعلة. وكذلك نوجه تحية للإطارات، خاطر موش سهل انك تعنى بفئة مثل الفئة هذيا ذوي الإعاقة. دونك احنا الهيئة الحقيقة قاعدة تقوم في مشاريعها الكل على اساس انه نحاولوا انه نبعثوا مركز لطيف التوحد وفرع من الجمعية لطيف التوحد. كما تشوف سي احمد هيك تشوف معناها طيف التوحد قاعد يطفو معناها بدرجة كبيرة والعدد بتاعه قاعد يزيد قاعد. دونك هذاك علاش ان شاء الله في المشاريع المستقبلية الجمعية مش نسعى انه نوفروا مقر لأطفال التوحد.
0: موافقين موافقين يعطيك صحة مدام دلندا مليك. شكرا لك العادة متميزة في النقاط الخارجية في على عين المكان. موافقة والأسبوع القادم كالعادة إن شاء الله في نقطة خارجية أخرى معك من القلعة الكبرى. نوصل الختام تقريبا حس اليوم من بشائر الصباح. هجر الخال هي اللي ربحت معنا بوند أشياء من إهداء مزالي جي اس ام بقيمة 100 دينار. هاجر الخال اللي جاوبت إجابة صحيحة على السؤال متاعنا على نبتة البوزيدونيا شنو الدور متاعها في البيئة البحرية في البحر. هي تنتج الأكسجين والمعلومة قدمناها بطبيعة من خلال فقرة ولد بحر مع نوزة بوريغا. الغنية اللي اخترتوها هو تقريبا فما تعادل في التصويت في اللي كومنتير في عدد الأشخاص اللي كتبوا لي كومنتير واختاروا الغنية. دونك الغنية ماريو ما باش تسمعوها اليوم بصوت سفيان صفتة اللي هي ربريزة حلوة برشا وغنية حلوة برشا فيها مجهود وفيها إيقاع خفيف مزيان من آخر إنتاجات صديقنا سفيان صفتة. الأغنية اللي باش نخطبوا بها البرنامج نتذكر اللي فما موعد مهم جدا أيضا غدوة إن شاء الله موعد مميز في مدينة العلوم بتونس وين باش تتنظم دورة 23 من ليلة النجوم انطلاقا من الساعة 8:30 تعليل فقرات متنوعة سهرة مفتوحة للكبار والصغار وللعائلات والناس الكل. فما برنامج ثري مع لقاءات مع مختصين في المجال خاصة العلمي وفي مجال الفضاء كيف كيف. زاد فما محاضر بعنوان القمر الليلة والمريخ غدا يقدمها دكتور محمد عبيد وهو مهندس وخبير في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية نازا. والدكتور محمد عبيد باش يكون حاضر أيضا في المنستير في قصر العلوم غدوة إن شاء الله 6 نتاع العشية وفي صفاقس بعد غدوة باش يقدم محاضرات أيضا. الموعد مع الأخبار مع نصير السكلي في 9 إن شاء الله بعد شوية وبعدها جنين الداري مع الهذيلي الفتني. وكل عادة نوصلكم تحية الفريق محمد سيدية في الإخراج التقني وهدى بن ساسي في التنسيق وأحمد موسى في التقديم. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: التمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستشهد نسقا تصاعديا بداية من اليوم وستبلغ ذروتها اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة، حيث ستتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. وأوضح بأن التوقعات الجوية تشير إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 و49 درجة خاصة بمناطق الوسط والجنوب الغربي. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب. وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته مساء أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. شهدت معتمدية ملولش من ولاية المهدية نفوق أكثر من 4000 طير لدى شريكين في تربية الدواجن من جملة نحو 5000 طير. وأرجع أحد المربين المتضررين هذه الخسائر إلى الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما حال دون توفير التبريد اللازم داخل المدشنة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 من هذا الشهر، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تذكر الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم 4/26 من أوت. أكد وزير الخارجية المصري أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني. وشدد على أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة إلى مصر، محذرا في الوقت ذاته من أن مثل هذه الخطوة تعني تصفية القضية الفلسطينية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 لهذيل الفتني بعد لحظات في جنين الدار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: جميل الداري
2: جميل الداري

0: جنين الداري مع لهديل الفتني. جنين الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، رضيت الوالدين ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة مناسير. تحية كبيرة للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي مناسير بونتيان، وكل من يشاهد فينا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة مناسير أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غادي مناسير. إن شاء الله نهار جديد تستقبلوا كان بالبرشة تفاؤل، إن شاء الله هذا ما نتمناه. نهار سخون، درجة حرارة مرتفعة في أغلب جهات الجمهورية، إن شاء الله ربي يبقي الستر على شعبنا وعلى بلادنا. بالنسبة للناس نحاولوا نذكروا دائما وأبدا أنكم تحاولوا تقضي قضياتكم على بكري ساعة أخرى، ماذا بكم حتى كبار السن يكونوا موجودين متواجدين في الدار. إن شاء الله يا ربي يحفظ الناس الكل وين ما يوصلهم صوت إذاعة المناسير، خاصة في الوضعية اليوم نحكي عليها بالنسبة لارتفاع لدرجات الحرارة من الغدو، بشكون درجات كبيرة مع ارتفاع زادة الرطوبة. إن شاء الله ربي يبقي الستر. كيف ناخذ بعض النصائح والمعلومات الضرورية باش نحميو نباتاتنا وحدائقنا وغراساتنا في هذا الوضع المناخي الصعيب. أكثر تفاصيل باش تكون كالعادة مع خبرائنا ومستشارينا والمختصين معنا في جنين الداري. بعد شوية نستقبلوا سي فرحات عطية كالعادة من خلال موضوع جديد من خلال فقرة جنين الداري، قدمنا معطيات ومعلومات عن واحدة من أكثر الأشجار موجودة في بلادنا وهي كيفية طرق العناية بها، ونحكيو لنا على شجرة الصنوبر المحلي مع سي البشير بن عايشة، باش يكون موضوعنا على أهمية دور الحجر الزراعي في حماية المحاصيل الفلاحية من الأمراض والآفات لضمان جودة منتجاتنا والحفاظ على سلامة غذائنا، وبالطبيعة مع دكتورة ريم الخمير المساوي موضوع جديد يهم واقع الفلاحة التونسي. إن شاء الله هذا وأكثر مستمعين توكبوا معنا من توا حتى للعشرة متاع الصباح. التحية توصلكم من محمد صيدي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، أميرة البارة في الديجيتال. هذه إذاعة المنسير، بداية تكون مع التونسي. نسمع أحمد حمزة، يلي قلبك صافي، إن شاء الله قلوبكم كلها فرحة وخير وتكون صافية يا ربي.

0: في لحظة يمهل الأسباب خليها عني الوهاب.
1: هذا أحمد حمزة مستمعينا الكرام، نبدأ مع أول فقراتنا في جنين الداري، جنينة والناس.
2: جنينة والناس.
1: كل ما يهم الحدائق وجو خاصة، ونحكيه على الغراسات والأشجار، يكون حاضر معنا فيها خبيرنا والمختص والتقني السامي في البستنة سفر حطاطية. نهارك سعدية، مرحبا.
3: السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير، صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستية.
1: كما قال سيد أحمد حمزة، الله لا يخليها بينا، خاصة في هذا الظرف المناخي الصعيب.
3: دنيا سوانا ياسر،
1: ونأكد ونعاد، الله غالب أشبه برشا ماء إن وجد الماء بالطبيعة. معناتها هذا هو واحد شنو باش يقول معناتها.
3: والله الصباح لو جد بسمع ولا مقيتها.
1: مشكلية كبيرة الحقيقة، لازم نقاول حل في هالظرف المناخي الكبير. إن شاء الله على قريب الأزمة هذه تتحل، ومختلف حتى الأزمات نحكيه لنا، نحكيه زاد على الطاقة، ونحكيه على الماء، ونحكيه على برشا حكايات. إن شاء الله يا ربي،
3: إن شاء الله يا ربي
1: جريعة الصلاح بالنسبة لبلادنا. هاي سي فرحات، اليوم مش نحكيه على شجرة، بعد الزقوق.
3: بعد الزقوق اللي هو إن شاء الله مولد مبارك على الأمة الإسلامية الكل.
1: إن شاء الله يا رب.
3: عاد قلنا نحكيه على شجرة الزقوق اللي هي الصنوبر الحلبي، قلنا خلينا نشوفوها الشجرة هذه شنو حكايتها في تونس. كما تعرفوا هي شجرة قديمة ياسر موجودة في تونس، شجرة يعني هي شجرة ما هيش نبتة. يعني كم نقولوا شجرة الصنوبر الحلبي، نرجعوا للاسم العلمي متاحة اللي هي بينوس هاليبونسيس. العائلة متاحة هي ترجع لعائلة الصنوبريات. الموطن الأصلي متاعها اللي هو شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وتحديدا في تونس نلقاوها موجودة في شيرة الكاف وسليانة، في غابات زغوان والقصرين. هذه أكثر المناطق اللي نلقاوها موجودة فيها بالباهي، هذه بالنسبة لشجرة البندق. بالنسبة فما بعض الأرقام، نلقاو المساحة الجملية للشجرة هذه 361 ألف هكتار تقريبا، تمسح لل الغابات اللي عنا في تونس. هي شجرة مهمة، هي تقريبا 60% من النسيج الغابي في تونس.
1: صحيح،
3: معناها شجرة مهمة ياسر، وقاعدة تساهم بكيفية كبيرة يعني في المحافظة على التنوع البيولوجي. نجيو للزراعة متاعها، ما نجموش نزرعوها في محبس باش نبدأ واضحي، لكن اللي عنده جنينة كبيرة ينجم يزرعها، لأنك تجم تفورمها حتى فورم باراسول نقولوا احنا، تقع هيك مظلة تعطي ظل مليح على طول العام. مزيانة ياسر، خضرة، تعمل كيف، حتى ريحة فيها، ريحة فاوحة،
1: وتكون عندها حتى زينة معناتها زينة في الحديقة، معناتها تبدأ عندك جردة كبيرة.
3: جردة كبيرة ديجا موجودة عندنا في مستير، كان تشوف بعض
1: حتى في الإذاعة عندنا تبارك الله، عندنا كعبة كبيرة. فهمت، أما تعطي منظر مزيان في الحديقة شجرة. أي
3: تبدل الريتمك، مش موجودة ياسر خاطر عندنا في الساحل اللي هنا. بالنسبة لطريقة العناية متاحها، هي متطلبش عناية كبيرة. التربة متاحها تحب تعيش في التربة الجافة والفقيرة، إذاك علاش هي تتحملت الظروف المناخية، يعني قلة الأمطار.
1: شجرة قوية وصبورة.
3: بالضبط، قوية وصبورة.

0: يخرجوا منها بعض الزيوت، زاد اللحاء متاعها يستعملوا منه بعض العطور. كيف كيف الورقة متاعها هيك كي تبدأ كي تهبط وتعمل كوش اللوطة نستعملوها في الكومبوست.
1: كسماد عضوي.
0: كسماد عضوي. هذيك ممتاز ياسر. بالنسبة زاد للصناعة والبيئة عنا زاد النجم نستخرج منها الخشب. الخشب متاعها زاد حاجة باهية وممتازة. هذا بالنسبة للأمور الاقتصادية.
1: باهي. خلينا نمشيو نرجع معاك لأمور الزراعة. أول حاجة وأول نقطة ممكن نجم نأكدوا عليها، كما قلت أنت شجرة الصنوبر الحربي هي شجرة صبورة مقاومة تحب الشمس، لكن باش تزرعها لازم تعرف وين تغرسها قبل كل شيء.
0: بالضبط، هي بالنسبة للبلاصة اللي مش نزرعها فيها تحب برشا الشمس، ما تحبش تطول الجملة. يعني تكون إكسبوزي أكثر ما يمكن في الشمس،
1: في بلاصة مشمسة وفيها هواء زاد
0: بالطبيعة وتكون مهوية. بالنسبة قلت لك للتربة ما تلوش على التربة، حتى تكون تربة فقيرة ورملية ما تلوش. عادي جدا تمشي وتتمشى الشجرة وتلقى روحها في ال
1: نفهم من كلامك زادة ما لازمهاش تكون قريبة للحيوط.
0: بالضبط، يلزمنا نبعدوها شوية على الحيوط خاطر عروقها زادة نجم تكسر شوية.
1: باهي، معناتها نحطوها في مساحة واسعة ونغرسوها تكون مقابلة للشمس، الهواء بالطبيعة يدور
0: أكيد
1: وتتهنى عليها. حاول أكثر ما يمكن تبعدها من الحيوط باش تستحفظ على دارك،
0: باش تستحفظ على دارك. خاطر أنا قلت لك ديجا نزرعها يا إما في الحدائق الواسعة والكبيرة، يا إما في يبدأ واحد عنده ثانية ولا جنان هيك زاد ينجم يحط منها، وإلا أغلبيتها تكون في المساحات الخضراء اللي هي تو أغلبيتها نلقاوها في المسالك الصحية. كما عندنا في الفلاز مثال كما هيك في المسلك الصحي خاطر هي تغطي بالمليح والظلل ومزيانة ياسر، والطاوق حتى الهواء المالح الطاوق يعني حتى كن نزرعوها يعني على الشط مثال ولا حاجة تتحمل الهواء المالح ولا والتربة المالحة.
1: من النقاط الأخرى زاد النجم ركزوا عليها، كي تبدأ شتلة تبدأ صغيرة وقت لازم عينيه خاص، لازم الري يكون دوري.
0: أكيد هو العميل اللولانيين يلزمنا حتى كي نزرعها في المساحات الخضراء واللي يزرعها في الغابات ديما كالعميل اللولانيين يزم يقع عليها سقيانها، إذا كان ضربت ومعاش تلوج على تولي معاش تلوج على الماء بعد تولي هي تعمل على روحها تولي تنطلق.
1: التوقيت الملائم لغراسة المشات
0: هي بالنسبة لطريقة الأكثار متاحها. أولا بالنسبة للزرع كما قلت لك الزريعة هذيك اللي نستعمل فيها في العصيدة هي اللي تتزرع يعني وتعطينا شتلة. نزرعها في شهر تقريبا شهر فيفري مارس، تتزرع في أكياس بلاستيكية، تكون التربة اللي مش زرع فيها تكون رمل وشوية تربة، أغلبيتها تتزرع هي في إدارة الغابات. وبعد عامين تقريبا يقع تنقيلها باش توصل تقريبا إلى طول 60 سنتيمتر أو أكثر شوية يقع نقلها. الفترات اللي نجم نزرعوا فيها كيف كيف نجم نزرعوا في شهر مارس أفريل يعني نقلوها ونحطوها في الأرض.
1: من النقاط الأخرى التسميد متاحها.
0: التسميد كما قلت لك ما تلوش برشة، هي على الأسمدة وحتى على نوعية التربة يعني تتحمل يعني مرمدية نقولوا احنا
1: مقاومة.
0: مقاومة ما تلوش جملة.
1: بالنسبة للتقليم.
0: التقليم متاحها جست انت باش تعطيها الفورمه، اذا كان مش زرعها في داره باش تعطيها الفورمه كالباراسول هيك يقع تنظيف التيج اللوطاني وبعدك شي تطلع هي مستويه ويقع تكويرها فقط. يعني ما تلوش برشا على كيف كيف
1: تتعرضش للامراض ولا حاجه ولا لازمها مداوات خاصه.
0: لا ما تستحقش مداوات لانها مقاومه زاده كيف كيف للامراض. يا ودي ما شاء الله عليها الشجره دي.
1: وحتى الحشرات نجم نقولوا تنجم تحميها ولا مقاومه للحشرات.
0: مقاومه لجميع الحشرات يعني تنجم تقاوم روحها وحدها هي. ما تستحقش ان ندخله يعني بدواء او باسمده.
1: واضح، ممتاز جدا. هذه شجره الصنوبر الحلبي اللي كما قلنا تتطلب مساحه كبيره. حاولوا تهرب أكثر ما يمكن وتبعد على الحيوط باش تستحفظ على الدار خاطر كبيرة. أما كما قلت إذا تحب أنت على مستوى الديكور وتحب حاجة مزيانة لازمها تقليم خاص.
0: لازمها تقليم خاص باش تعطيها الفورم الكروي نقولوا احنا أو الباراسول باش تبدأ مظلة ومزيانة. هذا بالنسبة لل هي راهي في المساحات الخضراء مثل ما عشان نشوفوها برشا. إن شاء الله يرجعوا يزرعها مزيانة برشا خاصة في المسالك الصحية في نعملوك المسلك الصحي يعني وين يبدأوا جراو ولا حاجة كانت موجودة بالباهي قاعدة تنقص راهي.
1: لازم خاطر كما تعرف راهي باش توصل الطول هذاك.
0: الطول هذاك
1: لازمها برشا لهوا من الاول ولازم
0: برشا وقت زاد.
1: ولازم نستحفظوا عليها وننظفوها زاد خاطر كما تعرف مش تزرع وتهمل.
0: بالضبط،
1: ومش خاطرها مقاومه ما تتلهاش بها.
0: ما تتلهاش بها خاصة في الريجون تاعنا احنا لازمنا نوقفوا لها مش كما في الغابة هوني تاخذ
1: أبعاد.

0: اخرى خاصه طبيعيه وتكون هيك في
1: نحكي
0: في بيئتها هي وتربتها هي. يعطيك الصحه يعطيك الصحه فرحات عطيه, شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. مستمعينا نجموا يتواصلوا معنا, واذا عندهم اي استفسارات تخص نباتات الزينه في الحدائق نتاعهم ينجموا يكتبوا تعليقاتهم من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير. بعد شويه باش نحكيوا على النسري معك, فما تساؤل جانا على النسري بعد شويه جاوبنا عليه, خاصه مدام راضي الهديجي نوجهولها تحيه سالتك على النسري. بعد شويه نجاوبوك مدام راضي. نحن نرجعوا جو الايقاعات والموسيقى, نخليكم مع يارا نحكيوا اربع فصول اغنيه يارا جديده هذه اذاعه منسير. نهاركم زين.

0: هذه أرى مستمعينا الكرام توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة من إذاعة مونا سير وين مسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية من جد لكل ما التحق بنا في الاستماع في جنينة دار. نزيد نذكر ونعطي آخر المعطيات اللي تهم طقسنا لليوم. فرحات درجات حرارة اليوم تشهد نسق تصاعدي ستبلغ ذروتها نحكيه اليوم معناتها ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 و12 درجة حسب تصريح المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي. إنه درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 48 درجة و 49 درجة. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل وربي يحمينا الناس الكل. نزيدوا نأكدوا ردوا بالكم على رواحكم استحفظوا على رواحكم. إذا ما عندكم مش قضية أكيد اليوم وإلا غدوة ماذا بكم تقعدوا في دياركم وربي بقي ستر على تونس الكل ونحميه زادة ونذكروا كل النباتات اللي عنا والغراسات اللي عنا ونصحفظوا الناس الكل معتها في الوضعية اليوم صعيبة وصعيبة باش. زيدوا ناخذ أكثر تفاصيل مع سيل بشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير مع الخبير داري أحلى.
0: سيل بشير نهارك زين.
2: صباح النور سيل هليلي. مرحبا سي فرحات. مرحبا بكل السادة المستمعين.
3: شكرا.
0: الله يخليك سي البشير. اليوم نحكيو على موضوع مهم. نزيد نذكره وانت معناتها سيد العارفين على مستوى اليوم درجات الحرارة معناتها لازمنا نتلهاو برشا برواحنا قبل كل شيء وبالناس العزيز علينا وبغراساتنا ونباتاتنا وأشجارنا. ومعناتها مهم جدا انه نذكره معناتها ماذا بكم العشية مخر وإلا صباح بكري تتفقدوا الغراسات متاعنا. واليوم نحكيو على موضوع يهم الأمن الغذائي ونحكيو على مستقبل الأمن الغذائي في بلادنا. موضوع الحجر الزراعي في دور المهم في حماية المحاصيل الفلاحية من الأمراض والآفات لضمان جودة منتوجاتنا والحفاظ كما قلنا على سلامة غذائنا. أكثر تفاصيل معك سي البشير تفضل كلمة لك.
2: هو خلنا نعطي تكمل اللي قاله سي فرحات وتحدث على الزقوق والبان دالات. ثم برشا نوع أخذي كما البان بينيوم مثلا البندق نفس العائلة. هو الشجرة هذه راهي شديدة الاشتهال خطر فيها ريزين مادة صمغية تخلي الشجرة في ما تشعل. هذا كعلاش الغابات ديما عندهم مشكلة متاعها. وفما مشكلة أخرى متاع حشرة تسمى لاشوني بروسيسيونير. دود يبدأ لاصق بعضه نجم يسبب معنا تشوهات في الوجه وانتفاخ واحد. هذا كعلاش لازم نردوا بالنا برشا معنا كي نزرعوا الأنواع هذو.
0: كيفاش نداويهم الدود سي البشير؟
2: والله فما دويات فما الباسيلوس تورجانسي فما حتى مبيدات بيولوجية يستعملوهم الغابات والغابات يعرفوهم برشا. خاصة نتحدث على الغابات بصفة عامة.
0: صحيح.
2: تبدأ شجرة إيزولي ممكن ما تظهرش فيها أما الزراعات المكثفة معناها تولي عندهم مشكلة في حكاية الريزين هذوما والديدان هذوما الشوني بروسيسيون.
0: واضح.
2: على كل احنا اليوم كما قلنا باش نتحدثوا على موضوع ما يهمش فقط الفلاحين ولا أصحاب الحدائق يهم كل مواطن تونسي باش نحافظوا على منتوجنا الوطني. أنا فما برشا تساؤلات. هل النباتات والمنتوجات النباتية تخضع إلى رقابة؟ يعني باش نجيب نبتة من الخارج ولا باش نجيب غلة تخضع إلى مراقبة ولا لا؟ وشنية الوثائق اللي تنجم يلزمها تصاحب المنتوجات النباتية المستوردة هذه؟ وفماشي نباتات ما عندهاش الحق باش تدخل تونس؟ وكيفاش يمكن احنا باش نحسوا بخطوره الامراض والافات هذه لدى عامه المواطنين؟ نجيو توا فما قوانين القانون 72 عدد 72 لسنه 92 فما اوامر فما قرارات هذوما شو يقول لك؟ يقول لك يتعين ان تكون النباتات او اجزاء النباتات او المواد النباتيه المورده للبلاد التونسيه مصحوبه بشهاده صحيه من النمط الدولي وحرم إحدى اللغات عربية فرنسية إنجليزية عبارة على باسبور متاع النبتة ولا متاع الشتلة اللي بتجيب هذه من البر. وشوفه ينص ألا هي سليمة من الأمراض. شكون يقوم بالمراقبة؟ المراقبة دي تكون على نقاط العبور سواء كانت برية في الحدود البرية ولا في البحرية في الأبراج ولا في الجوية في المطارات. ولكن كل دولة عندها الحق باش تحط أوامر وقرارات باش تمنع دخول بعض المنتوجات باش تحمي الاقتصاد الوطني كما باش نشوفوه تو مثلا تونس. الفصل الواحد نتاعنا احنا نتاع القانون نتاعنا هذا هو قرار مؤرخ 31 ماي 2012. شو يقول؟ يمنع دخول النباتات والمنتوجات النباتية للبلاد التونسية الآتي ذكرها. اسمعني تو. النباتات والمنتوجات النباتية من جنس القوارص والحمضيات كل ما هو أغريب بورقدان قارص حلو قال تحب انت منين ما يدخلش من كل البلدان. هي النقطه الثانيه النباتات والمنتوجات النباتية وكل الأجزاء المصنوعة منها من فصيلة النخليات. معنا النخل ما يدخلش من كل البلدان. وشنية الحواج المصنوعة؟ كفة، مظلة، مروحة، هذوم الكل ما يدخلوش. نواد كوكو خاطر سوين بالماسي ما تدخلش. جيو تو النباتات والمنتوجات النباتية للحنة، على خاطر الحنة هي عائلة لمرض يتسمى المرض البيوض لفيزاريوم مكسوشبورو. هذا منين ما يدخلوش؟ من المغرب، من الجزائر، ومن موريتانيا. جيو حاجة أخرى ألا هي هامة برش ولا هي ضرتنا حتى في الفلاحة متاعنا. النباتات والمنتوجات النباتية للأجناس التالية: السفرجل، التفاح، الإجاز، البصعة. علاش من كل البلدان ما يدخلوش؟ اللفحة النارية، وإحنا تو شوف حتى النزاس متاعنا معش تلقاه في السوق.
0: صحيح، فما نقص كبير.
2: دخلت هاتوا نشوفوا كيفاش دخلت اللفحة النارية والأمراض اللي كنا نتحدث عليها. حاجة أخرى التربة، تراب، والأوساط الغذائية المكونة كلين أو جزيئات من التراب، تراب أو مواد عضوية والأغبار جيبوا من البر، من كل البلدان ما يدخلش، خاطر نجم تكون فيه جراثيم أو بكتيريات يولي يخلقوا لنا إشكال. فما الغلال أنواع الباباي، الجوياف، والمانجا ما يدخلوش من البلدان من أفريقيا وآسيا إلا فيه بالبكتور سيرا زوناتا، هذه نوع من الذبابة كما ذبابة السيراتيت. ولكن مع كل الأسف وكل الإجراءات والاحتياطات المتخذة دخل لنا الى التراب التونسي 2011 شو دخل سوسة النخيل الحمراء 2012 وهذاك تو تشوفوا معنا الاشكال اللي صار لنا تو 2011 قلنا دخل سوسة النخيل الحمراء 2012 دخلت اللفحة النارية لفي بكتيريا هذه ضربة النزاس والتفاح 2013 مرض التدهور السريع على القوارص مرض تريستيزا ضرب شويه في الكابون 2021 اللي نعرفوا الناس الكل والتو نقاسيو فيه الحشره القرمزيه على الدين الشوك هذو ما تو دخلوا لتونس.
0: هو سؤال يطرح اللي يطرح روحه سي البشير وعفوا على المقاطعه، معناتها اللي يتكفلوا بالمراقبه اليوم اللي باش يحميوا الحدود نتاعنا في اطار العمليه هذه الحجر الزراعي، ما معناتها العدد نتاعهم نتصور مش كبير، وهل هو معناتها عندهم الشهادة العلمية وعندهم المعطيات هذه كي يجي يراقبوا دخول الناس؟ مثلا بعض كيقولوا انا باش ندخل بطرف تراب ولا طرف سماد جايبه من المغرب، ولا جاي مشيت للمغرب جبت شويه حنا معايا نحب نفرح على اي، شكون ينجم يقول له لا ممنوع؟
2: لا هو شوف هو المراقبين المتواجدين على مستوى المناطق الحدوديه عبرات ولا مطارات ولا حتى الحدود البريه الكل تلقى وتكوين علمي ورسكله ومعناها وتربصات دونك كلهم يعرفوا عندنا النصوص قانونيه. يعني كنت مراقب انا عملت معناها بعض التربصات وعملت المراقبة الحدودية بتاع مطار مستير دونك عندنا نفس نصوص قانونية تقول فيها الكلام ذا الكل، حتى كما تعرف ديما تسأل أهل الذكر وفما الشهادة الصحية معناها تقول لك معناها فما ديما راسكلات وفما قوانين معناها تدخل. دونك الناس اللي شادين يعرفوا الحوايج هذوما، ولكن هم شكون كيفاش دخلت معناها فما إشكاليات الحقيقة. نجيو مثلا سوسة النخيل الحمراء هذه وقتاش دخلت تونس عام 2011 وتم تسجيل أول إصابة بتونس الكبرى، وتوا نغزروا في شوف الحمامات الجنوبيه وشوف حتى نهج محمد الخامس كيفاش نخل مقصوص لفوق انا بالجراء الاصابه بسوسة النخيل الحمراء دي. فلا اشكال دخلت في فتره من الفترات لي نقولوا لي وزاره كبيره دخلتها نجيو تو اللفحه الناريه دي مصنفه من قبل المنظمه الاوروبيه المتوسطيه بالقائمه الاخطر للافات. هذا مرض كما قلنا يصيب التفاحيات وثمار ونباتات زينة. كيفاش دخل تونس؟ عن طريق شتلات وثمار مهربة. نجيو الشتلات والطعوم هذوما كما قلنا معنا توا بالنسبة للنزاس كما قلنا ناقص برشا في السوق توا، فما بعض الشركات قاعدة تخدم وفما صنف توا مقام للفحة النارية اسمه عايدة تعمل فيه شركة مبروك توا بيتواجد في السوق. مرض التدهور السريع على تريستيزا وذا مرض فيروسي يصيب القوارص ويعتبر من أخطر الأمراض. الأسباب متاعو شتلات مصابة وفما بعض الحشرات الناقلة للمرض هذا. فما القاو توا الحلول نلقاو معناها باش نبدلوا الرنج بحاملات طعوم كيما السيترونج كاريزو ولا فولكاماريانا، معناها حاملات طعوم جديدة ما تمرض بالمرض هذا. الحشرة القرمزية على التين الشوكي الذي ظهرت في المهدية أواخر 2021 معناها توا نلقاوها في العديد من الولايات في المستير في سوسه في القروان في قنابل. شنو هي الحلول؟ الحلول هو تم استجلاب دع سوقه تم إكسارها وتم نشرها هذه الدعسوق المكسيكية. وتوا في الوقت الحاضر ثم ثلاثة أصناف مقاومة للحشرة القرمزية، ثم الهندي اللي نعرفوه الهندي الأحبار هذاك لوبيوشيا تريكاتا، ثم لوبيوشيا روبيوشتا هذه معناها الظلفة بتاعه دورة أكثر ولكن الثمرة بتاعه حمراء، وثم توا قاعدين يخدموا على بعض الأصناف لوبيوشيا في بي سانديكا اللي هو الهندي، الهندي فيها فيه شوك وفيه لمس معناها باش يشوفوا مقاومة معناها باش ينتقيوا بعض الأصناف المقاومة للأمراض هذو. ثم أمراض الأمراض أخرى قد تهدد في لحتنا توذا دخلت وأنا قاعدين متعايشين معهم وقاعدين نلوجوا في الحلول. ثم مرض التدهور القاتل للزياتي هذا يسمى جزيليلا فاستيديوزا، هو مرض بكتيري ينتقل على بعض عن بعض الحشرات تسمى السيكادا، والسيكادا الذي موجودة في تونس هذا يتسبب في شيحان الأوراق وموت الشجرة. هذا يظهر عام 2013 مش في تونس، اسمه في سالنتو في إيطاليا في التالوم على البوت متاع إيطاليا من لودر. وهذا القوارص والعنب يمكن أن يحمل المرض، دونك هذا ما نقوله نبدو يدينا نلقاه المرض بحذنا. دونك كيفاش يلزمنا نردوا بالنا أكثر ما يمكن، خاصة الزيتون معناها عنده جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التونسي
0: بالطبيعة
2: على ضد الأمراض هذو لدى عامة المواطنين والناشئة. دونك شو يعمل؟ لازم الناس الكل نتجندوا باش نوعيوا مثلا التلامذة والطلبة سيدي نقريهم في اليقظ العلمي على الدرس كما هذا شو ما آفات الحجر الزراعي وعلى كيفاش يدخلوا وشو يعملوا وشو الممنوع وشو مش ممنوع. نكثفوا مثلا التحسيس لعامة المواطنين، نعملوا معلقات ديزافيش في البلديات وفي البلاد وفي كذا، نعملوا ومضات سمعية تحسيسية عن طريق الإذاعة كما الحصة بتاعنا اليوم. نعملوا مثلا البلديات ما هو عندهم ما شكون اللي هي بالجرد ولا أصحاب المنابت وأصحاب النزل، نعملوا لهم أيام تحسيسية تحسيس المجتمع المدني بخطورة الآفة هذه، معناها المعابر الحدودية كيف معناها يلزم نتجندوا الناس كل باش الناس كل تبدأ واعية وتفيق بخطورة الأمور هذه
0: صحيح.
2: باش نحافظوا على الاقتصاد الوطني نتاعنا
0: ونحميوا صحة ناسنا ونحافظوا على أمن الغذائي. والحقيقة نجم ما تجيش البال تقول لك أنا مشيت جبت شتلة متاع شجرة معينة مثلا، مشيت للمغرب، مشيت لمصر، مشيت للسعودية، إيطاليا وبحذانة باش نزرعها في الجردة نتاعها، تنجم تعمل آفة في البلاد كاملة. وهذا
2: هو المشكلة، تنجم تتعدى إلى بيرسي مثلا. أني مشيت في ميشيون للأمريكية، المراقبة الحدودية النباتية بعد ما تتعدى الديوان الكل تمشي هي تراقبك وحدها، هي تحل في اللي جات وحدها ويتثبت شو عندك شو ما عندك. هنا مثلا يتعدى عن طريق الديوان، كان هو فاق بحاجة ولا جات البالو يحجزها يعد ينادي نتاع الفلاحه باش يقوم
0: بالمعاينه نتاعو ويعطي تقرير نتاعو.
2: معناها ينجم هو السيد الباساجي المسافر لا ينجم يعرف هو الوضعيه، ينجم يخباها، ينجم تتعدى الى بيرسو والله لا قدر تنجم تخلق لنا مشكل.
0: ان شاء الله نصحوا على بلادنا وان شاء الله يكون فما وعي لازم باهميه الحجر الزراعي للحفاظ على منتوجنا الغذائي. يعطيك صحه سي بشير بن عايش، نورتنا كالعاده، شكرا جزيلا. ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم مع موضوع جديد. احنا ما زلنا مصي معكم مستمعينا الكرام، بقيه فقراتنا بعد شوي. جاوبنا سي فرحات على شجره ونبته النسر، ما زال بعد شوي الاجابه باش تكون حاضره معاه. قبل ان نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: هذه شامة وصلنا ل 49 دقيقة كوفر مزيان برشا لعبد الهادي بالصباغ ونجوله تحية عبد الهادي بالخيط عفوا الفنان المغربي الكبير الله يرحمه نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي يتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك. نرجع للسؤال حول نبتة النسري.
1: نبتة النسري جانا سؤال على نبتة النسري اللي هي ولاقها صفادت وشحت ثم عدة أسباب. أولا ارتفاع درجة الحرارة يمكن ياسر تكون النبتة اكسبوزي يعني معرضة برشا للشمس هذا سبب. ممكن زيادة يكون التذبذب يعني في السقي فضي يعني سقيان ماهوش منتظم هذم بعض الأسباب. كيفاش نجم نحافظ عليها؟ أول حاجة نقصوا الأعواد العود الشائح والوثاق الشاحت الكل نقصوها هيك إذا كانها مزروعة في محبس نجم نحولوها نولي نحولوها في بلاصة شرقية إذا كانها في التربة نحاولوا خاصة الأسبوع هذا ومزيدة الحرارة المرتفعة نحاولوا كان فما جديدات ولا حاجة نغطيوها شوية حتى شلفين ترجع فيها روحي قدرة ربي اللي كانها خضرة مش تقعد بإذن الله حية لباس لكن ما شحتش كلها.
0: واضح. بالنسبة لرأي كمية المياه المطلوب
1: نحاولوا تو فالسخانة هذه تسقيها حتى كل يوم لكن بكمية أقل يعني مش أعطيها إزرتين مثل كل يوم في العشية مخ
0: في العشية مخر إزرتين
1: ماء حاول تسقيها حتى كل يوم تغطيها إذا كانها في بلاصة كما قلت لك مزروعة في الأرض إذا كانها في محبس تحولها. هذو من الحاجات المهمين اللي تجب تعملهم كيف إذا كان في معواد وأوراق شايحين تقصه.
0: وهذا ينطبق على كل النباتات العطرية
1: على كل النباتات بصفة عامة على الودد حتى مو النسري يعني من نفس العائلة هو الودد الجوري والودد السوري ذاك اللي نستعملوه في البوكيات كلهم نفس الحاجة. ما نجموش نعطيه اسم ده تو الدنيا سخونة كما قلت لك التنظيم في الماء أهم حاجة هذيك أهم حاجة إن شاء الله نقاو الماء
0: إن شاء الله الفائدة نقاو الماء هذيك هو
1: هيك المشكلة زي
0: نقطة أخرى تهم كما قلنا النباتات العطرية كما الريحان وكما النعناع
1: كيف زاد النعناع نحاولوا مقصوش يفسخنا فما شكون يجي للنعناع يبدأ عنده حوض نعناع زارع في الدار ولا حاجة ويجي يحصده تو سخونة برشا الدنيا تجم أنت بعد ما تحصده تحرقه جيه برشا شمس يعني تدخلوا الواحد يولي يذبال بكله يتحرق من الداخل. إذا نفوتوا الفترة هذه نتاع السخانة وبعدك شي نحصدوه هنا كيف ننظموا له في الماء وبعد ما نعطيوش اسم ده الفترة هذه حتى شن نتجاوزوا حتى السخانة هذه بقدرة ربه.
0: وبالنسبة للاسم ده هذا ينطبق على كل الأشجار المثمرة الموجودة
1: على كل الأشجار عنا كان كما قلنا احنا حكينا فيها الموضوع الاسم ده فما بعض هي ما تسمىش اسم ده أكثر ما هي يعني كما نقولوا احنا مش تقوي النبتة باش تخليها تخرج من الستريس هذا متاع السخانة اللي هو قلنا الأحماض الأمينية اللي نجمو نستعملوهم فقط يعني. أما بالنسبة للأسم ذاك الأزوت والفوسفور والبوتاس ما نجموش نستعملوهم تو فالسخانة هذه.
0: واضح. هذا بالنسبة للزراعات العطرية كما النسري
1: جميع الزراعات بصفة عامة حتى الأشجار المثمرة حتى القارصة زي كما حكينا الملفت
0: برشا إشكاليات على القارصة التو ما زلت تريدنا بعض الإشكاليات
1: الماء ثم الماء فقط ونحاولوا أن نظلوا عليها شوية وكهو
0: كما قلت أنت نحاول كذا عندك جريد ولا حاجة ولا عندك محبس
1: تنقلوا أي من البلاصة اللي هو فيها يعني تحطوا في بلاصة شرقية على الأقل هوني تاخذ شوية شمس الصباح دور الشمس من بعد هوني تقعد هي في الشرقية على الأقل أبرك شوي لأنه الليل والنهار ولا وزو السخان كان
0: صحيح. بالنسبة لغراسات الصبار
1: الصبار هذاك بصفة عامة هو يتحمل الصبار السخانة لكن زاد مع ارتفاع درجة الحرارة كما هيك والشمس القوية نوليو نعملوا له اكل لومبريال حكينا فيها زاد الحكاية اللومبريال اللي هي الفيلي كما بتاع الزيتون اللي استعملوها باش نقصوا اكثر ما يمكن من أشعة الشمس تولي مظلة شوية تنقص عليها الشمس اللي تضرب فيها طول تولي أبرك. وبالنسبة للسقيان ضي عادي يعني نسقيه مرة في الثلاثة أو أربع أيام فقط بالنسبة للصبار هذا.
0: ممتاز. احنا بعد شوية باش نرجع لموضوع الغراسات الكبرى في بلادنا الاستعداد والتحضير معناتها
1: التحضيرات
0: موضوع الساعة بالنسبة لنا معناتها كما تعرف هذا أمن غذائي
1: إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر الساعة موسم كاسح شوي
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار وبالغيث النافع خاصة في الفترة هذه بالذات إن شاء الله نتجاوزوا ساعة
1: إن شاء الله الأسبوع هذا
0: ونزيد نذكر ونعاود وردوا بالكم واستحفظوا على رواحكم مستمعينا الكرام بالنسبة لدرجات الحرارة معناتها أعلى من المعدلات العادية بسبعة واثناشر درجة معناتها في مختلف الجهات. ماذا بكم تقضيوا أشواركم على بكري صباح بكري إذا حاجة ما هيش ضرورية باش تخرج من الدار ما تخرج هذا هو اليد الخضراء الآن من خلال الدكتورة ريم الخميري المساوي. سعادة جدا باستقبالها. صباح النور دكتورة. في المباشر الدكتورة ريم كالعادم ديما الدكتورة ريم قاعدة تجاوب على استفسارات الفلاحين والناس ما شاء الله عليها معناتها ديما موجودة مواكبة معنا في المباشر عبر موجات إذاعة المنسير. الدكتورة ريم أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور ظهر لي خلاص بالحق على
0: المباشر هذه. ونعرف ثقة الفلاحة فيك وكل الاستفسارات وتحاول تجاوب على الناس وتعاون الناس ويعطيك الصحة.
2: والله يا سيدي من أعز المهن هي مهنة الاستشارة الفلاحية على خاطر تعرف مليح لي إذا كان أنت توصل معلومة صحيحة ومفيدة وفي وقتها زادة وذاك علاش اليوم مش نحكيه على موضوع هو موضوع الساعة على محالة تحضير التحضيرات الأولية لتسكي زراعة معناها في مجال الزراعات الكبرى أعلاف وحبوب وغيرها وتعرف مليح العلاقة نتاع القطاع هذا بالسيكوريتي أليمونتير اللي هي الأمن الغذائي وأكثر من هكاك للسيادة الغذائية نتاعنا دونك فوالا هيك علاش معناها الحقيقة أوني أون بلان فوي رغمها موجة الحر هذية وسمحني أنا دخلت طول ما هنيتكمش بعيد المولد إن شاء الله مولدنا الناس الكل مبروك
0: إن شاء الله يا رب
2: برشا المستمعين إذاعة المنسير من شمال تونس إلى جنوبها إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله يا رب. به هل الفلاح التونسي يحضر أرضه في الوقت المناسب؟ هذا أول سؤال.
2: سمحني؟
0: أول سؤال هل الفلاح التونسي اليوم يحضر أرضه في الوقت المناسب استعدادا للزراعات الكبرى؟
2: والله هو فما شوية نوعا ما رغم تغيير في العقلية معناه بارابور في الحكاية هذه على خاطر الفلاح اليوم ولا واعي اللي مع السياق نتاع التغيرات المناخية وغيرها معناها من اللي كنت خاف اللي قاعدين نعيشوا فيهم فما ضرورة كبيرة لما يسمى بتحليل الأرض فما ضرورة كبيرة لما يسمى أنه يحضر معناها لزانتخون أغريكول متاعه على بكري بشي نجم معناها إلى انطام الموسم الفلاحي الجديد وهو مرتاح وبكل أريحية خطر تعرف ليه اليوم حتى مع غلاء الأسعار أضحى الحصول على الزريعة في حد ذاتها معناها اللي نرميوها في الأرض معناها أمر شوية صعب معناها فما نقص في المواد الأولية كما اللي موجود النقص في جميع المواد الأولية حتى الغذائية معناها على مستوى السوق فمثلا كذلك علاش اليوم الفلاح فما نوعا ما تغير في العقلية ولا إلهم سيب معناها فما عملية استشراف للموسم الفلاحي وذلك علاش اليوم نلقيه فلاحة معناها الحقيقة أنا نتعامل مع فلاحة على قدر ومستوى من الوعي مش معناها راهو الأخوة الفلاحة ما همش واعين
0: لا لا يتنجم تغيب عليه المعلومة فقط معناتها كما تعرف فما بعض الأخطاء اللي معناتها الشائعة اللي ينجم يتعرض لها الفلاح خاصة نحكيه لنا ويلزم يتجنبها خاصة فترة أثناء البذر أي معناتها كانت نجم تعطينا بعض المعطيات تنجم تعاون مثلا السادة المستمعين باش يفهموا أهمية اختيار فترة البذر وأهمية البذور متاعنا خاطر نجاح الزراعات الكبرى في بلادنا ما يبداش كان نهار الحصاد لا يلزم اختيار الارض والبذره والموعد المناسب ذات
2: اكيد اكيد جدا هو راهو معناها وخلينا كما قلت انت معناها نبداو بادي ان بدا راهو زراعه الحبوب وزراعه الاعلاف وغيرها والكل راهي اول خطوه يلزم الانسان يبدا بها واول حاجه يعرفها هو معناها ما قبل الانستالاسيون تاع الكولتور نتاعو معناها العملية الأولى معناها أول حاجة باش نحكيه على كما كنت تحكي توا أنت اختيار الساعة القلم اللي أنا باش نخدمه اسكو باش نخدم قمح صلب باش نخدم قمح لين باش نخدم شعير باش نعمل تريتيكال معناها القصيبة وإلا هذا يعتبر معناها محطة أساسية ديجا في الرزنامة الفلاحية نتاعنا دونك من الأول لازمني نعرف مليح شنو باش نرمي في الأرض نتاعي وهذا ما يكونش عملية ارتباطية راه هذا يلزم يكون مرتبط بالعوامل المناخية بتاع المنطقة نتاعي يلزم يكون مرتبط أيضا بنوعية التربة اللي أنا باش نرمي فيها زريعتي يلزم تكون معناها على علاقة متأقلمة خليني نقول تأقلم الاختيار بتاع الصنف وإلا النوع وإلا القلم اللي أنا باش نخدمه مع الكونديسيون بتاع المستغلة الفلاحية نتاعي هذه فريمون معناها هي عملية نقولوا نحن مفصلية ساعة أتفهم دي زون خويا ليلي ما تجيب لكش لا قمح ما تجيب لكش معناها دي زون ما تنجم تزرع فيها كان شعير دونك تكون عمليه الاختيار من الاولى هي عمليه مفصليه فهمت بعد فما حاجه مهمه برشا ساعات نتغاضوا عليها واللي هي عمليه التحضير الميكانيكي للارض شو معناها التحضير الميكانيكي دونك نحن معنا في العاده قبل شي يقولك احرق الناس كل تحرق فهمت هنا كيف في السياق الحالي من تغيرات مناخية من شح مياه وغيرها أصبحت عملية الحرث ما هيش لازمة ومهمة بقدر أنه نعرف وقتش نحرث وكيفش نحرث وبيش نحرث حتى الآلات والميكانيك اللي نحن بش نستعملوه ايضا ياثر على ما يسمى بالستركتور، معناها التركيبه اصلا تاع السول نتاعي تاع الارض نتاعي، كيف هذيك معناها متعلقه بالكاليتي دو سول. فهمت معناها؟
0: معناتها نفهم من كلامك، نفهم من كلامك دكتوره، معناتها نحكيوا على الدور واهميه تحليل التربه قبل التسميد وقبل البذور، معناتها قبل كل شيء تحلل التربه نتاعك، مستوى الارض نتاعك.
2: وراو لهناك نحكيوا تحليل التربه، ما نحكيوش كان على لي مو فيزيكو كيمي، معناها ما نحكيوش كان على لا كومبوزيسيون، نقولوا نحن منش تتكون التربه نتاعي العناصر الموجوده فيها وما يسمى بالعناصر الغذائيه. راه فما ايضا التحليل المجهري، ايش معناه؟ معناها نعرف حتى السول نتاعي استيلي كومباكتي ولا هو سول متصلب ولا استو فيه حجر ولا استو يتطلب مني اني نعمل ريال مو عمليه حرق ولا. فما دي سول كي سون ليجي خفيف جدا، معناها لويش نحرص فيه انا السول خفيف؟ بالعكس انا باش نزيد نطير منه هكا كميه الماء الموجوده المحتبه فيه وترسيلي من بعد انا معناها نعمل انا فوق المطير بالماء. دونك لهنا عمليه تحليل التربه هي عمليه مهمه جدا تتم كل تقريبا كل 3 سنوات من المستحسن. دونك الاخ الفلاح لازم يتقيد معناها بعمليه التحرث هذه. اما تكون انا ديما نقولهم معناها احرص اما دون لي ريغل دو لار، معناها احرص وقت يلزم وقت يستوجب الامر انك تحرص تحرص. وحتى كي نحرصوا ماذا بيتنا ما نمشيوش للعمق نتاع الارض خاطر نكسروا العناصر ولا نكسروا الى ستركتور نتاع الارض نتاعنا،
0: يصير لها اجهاد التربه. اي
2: اي فوالا، وهكاك نساهموا بطريقه او باخرى في انه هكا قطره الماء موجوده وك الخصوبه نتاعها. لقد تعرف انت الخصوبه في الارض اين تكمن؟ هي وين موجوده اكثر؟ موجوده في هكا 20 حتى 30 سنتيمتر من فوق هذوك الاولانيين. علاش؟ خاطر هذوكم تصير فيهم عمليه التحلل نتاع كل ما هو مواد عضويه تجينا من الطبيعه كالاوراق معناها نتاع الاشجار في غيرها من معناها من من من, من المكونات والترسبات اللي جينا حتى معناها بالأمطار وغيرها. فهمت؟ لذلك معناها عملية الحرث لازمها تكون بطريقة معقلنة زادة. فهمت؟ الحرث المفرط راهو ينجم يساهم في تفكيك بنية التربة أصلا ويساهم زادة في زيادة فقدان الرطوبة اللي كنت حكيت عليها وظاهرة الانجراف وغيرها من الظواهر الطبيعية اللي خاصة في المناطق تعرف مليح أغلب المناطق معناها المخصصة وإلا المعروفة للزراعات الكبرى موجودة في منطقة الشمال. منطقة الشمال وتعرف المنطقة الشمال هذه هي منطقة انحدارية، معناها إذا كان أنا نحرص برشا نعري التربة نتاعي دونك نساهم في تدعيم ما يسمى بالفينومين وإلا ظاهرة الانجراف، وهذا معناها حاجة ما تنجمش تفيدني بالعكس تنجم تضر الأرض نتاعي. ولازمنا معناها نحاولوا إنه نتقيدوا بعملية حرث ممكنة. أنت جيت على تحليل التربة وحكيت بالإثنين بين على تحليل التربة، راهي التربة زادة راهي تختلف من منطقة لمنطقة في الليل. دونك حتى قطعة الأرض نجم يكونوا قطعتين متجاورتين ما عندهمش نفس
0: خاصة
2: اللي كاركتيريستيك. أنا ديما نقولهم عندي مثال مشهور ديما نعمل به، كل طبة وحكايتها، كل طبة وقصتها. دونك إيفيكتيفمون معناها ساعات حتى لو بريسيدون كولتورال ما يسمى به السابق الزراعي هو بيدو يتحكم لك في نوعية التربة نتاعك. فهمت؟ دونك هذاك علاش نحن ديما في ميدان الزراعة الكبرى نقولوا ننصحوا الفلاح باش يحاول انه يعمل ما يسمى باللاغوتاسيون كولتور، يحاول يعمل يقول لك الفلاح تقبل يحكيوا على تربعية معناها يقول لك يا خويا اعمل لاغوتاسيون
0: اعمل تداول
2: اللي هما اي اللي هما انك ما تزرعش نفس القلم كل عام معناها في كل موسم خاطر ينجم كان يزور الارض نتاعك
0: يصير لها اجهاد وتولي ما عادش تنجم تكون ارض خصبه.
1: وما دام حتى في الزراعات، في زراعه الخضروات سمحني قصيت عليك، يعني حتى في زراعه البكورات احنا زادة في الساحل يعني الفلفل والطماطم زادة يقع التداول.
2: ايفيكتيفمون هو التداول الزراعي راهو الهدف الاساسي منه انه الارض نتاعك كما انت تحكي ما تدخلش في حاله اجهاد بسبب الامتصاص نتاع العناصر الغذائيه، هذه حاجة الأولى. وأيضا انتشار الأمراض على خاطر تعرف اللي عام على عام أوناكي أسكونا فيلا غيزيستانس معناها تولي الأرض بتاعك اللي غيزيستانس المجموعة من الأمراض وإلا تخبي حتى معناها ليزاجون باثوجين في كرشة وقت اللي أنت تزرع نفس القلم العام اللي بعده ما ينجم يكون كان حساس برشا لهاك ليزاجون باثوجين نسميهم وإلا العناصر اللي تتهدد معناها القلم نتاعي وإلا تهدد الزريعة بتاعي. ثم حاجة أخرى أحب نجي عليها
0: في دقيقة ونص دكتورة نظر للوقت في دقيقة ونص قلتك تفضل.
2: الدايب تعطيني دقيقه ونص هكا كنولي انا نفضل انه نحكيو فيهم في حلقه قادمه على خاطر مازال عندنا موعد البذر اللي يحدد زاد اهميه والا يحدد المنتوج نتاعنا وهنا وعندك زاد كيف مراقبه المناخ خاطر تعرف توا ولينا في لي زيسيدون تاع لي شانجمون كليماتيك التغيرات المناخيه لي زيكستريم تمبيراتور اي لي زيكستريم فيبيوميتري
0: مهم جدا به نخليوه للجمعه الجايه دكتوره نحكيو كيفاش نواجهوا خاصه نقص الامطار والتغيرات المناخيه. موعد البذر مهم جدا كما قلنا واللي يهم السد الفلاحه والناس الكل على مستوى انه انجاح الموسم الحصاد راهو معناتها التحضير كما قلنا مش كان نهار الحصاد راهو تبارك الله صاب باش تمشي للصابه لازمك تحضر له برشا عوامل
2: اكيد جدا اكيد هو لهنا حاجتنا تكون للماء الحاجه للتسميد الحاجه للتريتمون معناها فيتو سانيتير واللي هما ضد الامراض مكافحه الاعشاب الضاره هو فما توتان باكي تكنيك ثيوريك اما الحقيقه نحن بحكم الممارسه والقرب من الاقل فلاح ديما نحاول نقربوا لارض الواقع. انا نؤمن برشا بانه التجربه هي ام الاختراع
0: صحيح.
2: نحن ساعات في اذا تتعرض الظروف ما تكونش قليلها بحسابها وذلك عليه كما نقول لهم راهو المجال الفلاحي من اصعب الالغوريثم اللي نجموا نتعرضوا لهم
0: وفي برشا متغيرات وبرشا تطور هيك علاش يعطيك الصحه دكتوره ان شاء الله
2: على الاستماع وان شاء الله نعاودوا ناخذوا الموضوع ونحكيوا باجتناب اكثر في العناصر المهمه كما كنت تحكي التهليلي باش نجموا ننجح في الموسم الفلاحي تاعنا وقدره الله تكون صابه وتجيبوا
0: ان شاء الله عام صعب
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتوره ريم الحميدي المساوي على كل هذه المعطيات. كما قلنا موعد اول نظرا لقيمه الموضوع نحكي على الزراعات الكبرى وانجاح هذا الموسم اعطتنا بعض الخصائص من الاول اما باش نواصلوا ان شاء الله الاسبوع القادم على خاصه البذور ومراقبه الظروف المناخيه كيفاش نواجهوا نقص الامطار والتغيرات المناخيه في بلادنا من اجل انجاح الموسم القادم ان شاء الله كما قالت عام صعب. سيف الحات عطيه نورتنا خويا
1: شكرا يعيشك.
0: الأسئلة كيف وردتنا تو ان شاء الله نخليهم لك الاسبوع القادم جاوبنا عليهم وعلى مختلف تساؤلات السادة المستمعين. احنا نجد التحية لكافة الفريق اللي صاحبنا في هذا البث محمد صديق في الاخراج التقني ودي بن ساسي في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقراتنا أميرة البارا في الديجيتال. بعد شوية معدكم مع برنامج لون حياتك مع زميلتنا وصديقتنا مدام ثوريا عليك. خليكم في المتابعة هذه إذاعة منسيب. تحية حسام نوار اهلا وسهلا نورتنا سي حسام. خليكم معنا هذه إذاعة منسيب متابعة طيبة لبقية برامجنا. بسلامة.

0: تمام 10 صباحا من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاط سوداء. أطلق معهد صالح عزيز بتونس أمس عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ، وفق رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى دكتور حاتم بوزينة. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. كما بلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت الجاري حوالي 5130 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025. ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية إلى 8 فلسطينيين وإصابة العشرات، مع استمرار الانتهاكات والخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار وفق مصادر صحفية. نقل تاكسيوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمة جديدة على إيران، وأوضح أن الولايات المتحدة تضغط على طهران بشدة لدفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: حياتك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم عدد جديد من لون حياتك. تتواصل عطلة أختنا وزميلتنا إيناس الغرياني، إن شاء الله ترجع في موعدها بعد عطلتها، ما زلنا في تعويضها في برنامج لون حياتك. إذن نعطيكم السمير نتاعنا. البداية باش تكون مع السيدة منيرة شريف كما تعودتوا في فنون البيت، ثم الفقرة الثانية على باب دارك مع محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة ومهندس ديكور. إذن محمد أمين، اليوم موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على قاعات الجلوس أو بيوت الاستقبال أو السالون كما يعرفوها التوانسة الكل بالعبارة الفرنسية. الدكتورة إيناس اللوبيري المختصة في الطب الفيزيائي، اليوم باش نحكيو معها على الأرتروز أو آلام المفاصل أو أمراض المفاصل، باش نتعرفوا على الآلام هذه موجودة في فصل الصيف، تكثر تنقص، وبالطبيعة نواصلوا في العلاج، نعطيو ساعة الأمراض هذه شنو ما معناها مظاهرها في البدن، ثم نعطيه العلاج ثم الوقاية منها، ونعرفوا لي فما الحقيقة إجراءات صارمة في مسألة الوقاية، خاصة بالنسبة للناس اللي في بداية الألام هذه باش يقيوا رواحهم من ألام المفاصل. هذا باش يكون عنصر الأخير اليوم في برنامجنا بعد أخبار الأحداش. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة، معنا هويدة في تنسيق البث المباشر، ومعنا أميرة في الإخراج الرقمي، محمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج العام للحسام. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في الأركان في فنون البيت وفي على باب دارك، وكذلك ركن الصحة مع الدكتورة إيناس لوبيري على 73 460 800. بعد النغم نرجع لكم.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم من جديد في برنامج لون حياتك. كما قلت متواصلة العطلة، الأخت إيناس إن شاء الله ترجع في وقتها. ونبدأ مع سي محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة في على باب دارك. أهلا وسهلا،
1: صباح النور
0: مهندس، شحوالك؟ لباس سافا،
1: دخلتني على غفلة.
0: حفلة على غفلة هذيك،
1: حفلة على غفلة.
0: به ميسيل نسلك شوية على الجو. السخانة هذه جاني سؤال البارح، ما سخانة طير النوم، جاني سؤال ياسر مزيان. في السخانة هذه فماشي حاجات تتعمل معناها سبيسيال في هندسة الديكور باش الدار تبدا ابرد شويه، باش الكليماتيزور ما يتعبش برشا، مع انه سناء ولا الكليماتيزور ما عادش يلقى الكهرباء الكافيه باش يمشي.
1: نشوفوا في مشاكل ديجا،
0: نشوف في برشا مشاكل. انت والقوه نتاعو انت وكذا،
1: فما برشا
0: على اعتبار اللي هي المشكله فينا. نتوين سؤالي هذا، كانوا احنا في تونس عندنا 4 فصول، معناها عندنا الشتاء البارد راه
1: وماشيين
0: في عندنا الصيف السخون برشا، وعندنا الربيع والخريف معدلين. اي دونك اختصاصك كيفاش يعمل فيها الطقس المتلون؟ خاطر ربما لك جيت مثلا انا نعيش في الكويت وانا نعيش في السعوديه، دوما دول معروفين ديما سخان ديما سخان. كمهندس ديكور تولي لك عندك تيم واحد تخدم عليه، ان الدنيا سخونه دونك كل شيء يمشي من الارشيتكت للمهندس الديكور، الكل الناس كل تخدم على انه الكليما سخون. اما احنا الكليما نتاعنا يضرب هكا ويضرب هكا، راهو في الشتاء عندك الموان دو في الشمال وكذا.
1: اي ماشيين احنا تو في تونس ان شاء الله، حتى فما خبراء في يقولوا انه ماشيين الزوز فصولك هاو باش نعيشوا في زوز فصول. معناها يا صيف قوي برشا يا شتاء بارد برشا،
0: وبدينا شويه راهو
1: بدينا على خاطر
0: احنا نتبعوا بحكم خدمتنا معدلات درجات الحراره في فصل جوان، في شهر جوان سنة بدايه فصل الصيف لا علاقه مع معدلات للسنه الفارطه ولا اللي قبلها. معناها الصيف دخلت القوه نتاعو على بكري. جوان كنا نعتبروه ونحسبوه شويه على الربيع شويه على الصيف، راه
1: تولينا في جوان نوصل حتى ل 40 درجه سخانه.
0: اكثر وصلنا لاكثر من 40 في جوان اللي هي جديده برشا.
1: احنا تو شوف
0: سبتمبر، في بالك في سبتمبر باش يتعدى سخون،
1: حتى اكتوبر حتى نوفمبر شنو اللي ندخلوا شويه نبداو
0: تبدا الاعتدال شويه. وكي تتبدل يتبدل الكل، معناها يقلب للشتوي البارد.
1: في جمعه 10 ايام تلقى تلبس في بلوزون ولا تسيي ما عادش. اي
0: داير عامناه وصارت
1: سارتي
0: في جمعة. أي في جمعة عملنا، قعدنا نوفمبر شبيه سخون شبيه سخون، وجاتنا المطر ورجع سخون.
1: صحيح.
0: بعد عملنا هكا في جمعة وفت بردت كريمة. دونك شو وليو زوز فصول؟
1: أي زوز فصول. دونك شو وليو يزمنا برشا حلول، والحلول راهي بسيطة وسهلة.
0: أي ما نرجوش نقراو الناس اللي كيف كنتي باش خاطرك قريتو عندنا 4 فصول تو ولاو زوز، ما نرجوش نقراو.
1: نجمو نرجعو والله، اش خاصك نرجعو
0: كل يوم انت هذيك. نعملو فورماسيون حلوة برشا.
1: شوف الحل راهو ساهل برشا، الحل هو في العزل الحراري.
0: ايوه
1: الحل في العزل الحراري، الحل في الحلول اللي باش نلقاوها كيفاش. خاطر شوف راهو اذا كان انت تخدم كليماتيزور، احنا واش نقولوا برشا ناس يقول لي اني توا هكا عندي الكليماتيزور اللي هو نعمل في ليزولاسيون، باهي خدم كليماتيزور وحل بيبان وشبابك.
0: لا حتى شيء
1: بالضبط،
0: كأنك
1: انت مسكر بيبان وشبابك وماكش عامل العزل الحراري في الحيوط. كيف كأنك حل بيبان وشبابك. معناها انت تبدا سالون فيها مثلا 6 متر على 5 متر ومسكر بيبانك وشبابك وماكش عامل عزل حراري في الحيوط، كأنك حل الشباك.
0: وتخسر في الانرجي، المشكله وين؟
1: دونك انت تخسر في الانرجي وتخسر في الفلوس، وبعثوا لي ستيك تقص علينا في الضوء وتسكر الكليماتيزور. حتى كنا عندنا شويه هكا باش لازمنا نحافظوا عليها نوليو ساي، معناتها هو ما يعرفوش راهو ماشي في باله انسان حيط هذاك ما يعديش. لا الحيط يعدي. واكبر دليل على هذا، شوف انت ادخل الدار مثلا، تبدا مروحه من الخدمه والدار ما فيها حتى حد. ادخل الدار، شوف مشي الحيط الغربي، الحيط الازرق عليه الشمس. وحط يدك على الحيط من الداخل، تلقى سخون. علاش؟ خاطر قاعد يعدي في السخانه، يجيبك في السخانه من برا. البرد كيف كيتبرد انت الفضاء نتاعك، البرد راهو يتعدى من الحيوط، ماهوش كيما. وفما شكون يقول لي اني عامل دوبل كلوزون، اي عامل دوبل كلوزون افيك الفيد اللي بين زوج حيوط، داك 5 سنتيمتر عامل ايزولاسيون ولا مانيش عامل؟ ما عملت حتى شيء. كيف كانك ما عملتش دوبل كلوزون.
0: الفيد يلزم تعمل فيه عازله،
1: يلزم يكون عازل.
0: العازل شنو مالي؟

0: ينعملوا فيه لندوروج. لندوروج كي يسميوه يقولوا الشلهب قبل
1: الشلهب ايه.
0: يعني يبيعوا في اللي كان كيوري ولا نعملوا بوليستيرين الخفيف الابيض هذاك ارخص شويه ايه. مي راهو افيكاس على الاخر معناتها يعزل بنسبه من 60 حتى ل 70% يخلي لك
1: الشلهب. محمد امين بالطيب جاتنا مره معلومه قالوا انه على خاطر معتمدينه في أماكن العمل للأسف الشديد برشا معناه
0: أي
1: قالوا وأنه مضر بالصحة خاصة وأنه قال لك الحيوت تعدي كل شيء وأنت تعيش في في وسطك الحيوت هذيك هما دايرين بيك وأنت تتنفس الهواء اللي يدخله لك وإحنا لابروف أنهم يدخلوا سخانة والبرد دونك يقولوا أنه مضر بالصحة. شوف وقتاش
0: يولي مضر بالصحة وقت اللي يتصير فيه تسربات متاع مياه وقت اللي يشرب المي خاطر هو يشرب الى ابسورب له
1: ايوا ولا هو ابسوربون علاش هو ايزولون
0: فوالا هو ابسوربون معناها فيه معناها حتى باش نبسطوا هكا للمستمعين راهو كيما الصوف كيما الصوف العلوش يبدا
1: كيما
0: حاجه صوفيه هو علاش اسمه لندوروج معناتها هو صوف صخري بالعربي هو يمتص المي يشد المي هذيك المي هذاك ما يلقاش منين يشيح كيفاش مثلا فما فويت دو في الحيط
1: اي
0: ويمتصوا كلندوروج هذاك منين يمشي يشيح من بعد ما يبقاش كاش يشيح دونك شو قعد فما باش يعمل تعفنات شو اللي بكتيريا في وسط الحيوط باش تخرج لنا البكتيريا هذيك معناها بعد عام بعد اثنين بعد ثلاثه باش تخرج لنا باش نشمها ونشموا في روايح خايبه برشا خارجه من الحيوط ماكش عارف منيش دونك نقول اني البلايص اللي يبدا فيهم الشك انه باش يكون فما كيما نقولوا تسربات نتاع ماء ما نحطوش فيها اللندوروش هذه بار كونتر نوريو نمشيو نحطوا البوليستيرين اكل خفيف الابيض اكل نعرفوه الناس كل هذاك خفيف الابيض ما فيش حتى مشكله ما يعملش دي رياكسيون مع الماء دونك من بعد تتحل المشكله بالطريقه هذه
1: شو اللي بقالوا حتى على طويل يولي ما غير تسربات نتاع ماء انا خاطر نتذكر الدراسه هذه جبالي دكتور مشكور وقريتها دونك قالوا على الطويل كي تقدم البنيه شويه هو بيدو يولي يلمك الندى وما عادش يشيح نحكي لك على الطويل يحكيوا على 20 سنه راه خاطر فهمت ويولي يضر ياسر الناس اللي تعيش في وسط البنيه هذيك اللي فيها الشلهب في الحيوط
0: هذاك هو المشكله نتاعو هو انه يلابسورب معناه يشرب
1: اي خاطر
0: الماء ويشد وما يلقاش الشلهب
1: الخفيف على معرفتي به ناس مليح خير من
0: الشلهب خفيف رغم هو ارتيفيسيال مش طبيعي مي يؤدي الوظيفه نتاعو ويقعد ديما هذاك هو اللي تام نتاعو حتى بعد 20 عام باش تلقى هذاك هو
1: ما يتبدلش احنا على 73 470 800 اذا كان جايك سؤال اليوم في موضوعنا نحبوه سؤال واحنا اليوم باش نحكيوا على قاعات الجلوس قاعات الاستقبال لي سالون العباره اللي يعرفوها الناس الكل السالون انت تعرف اللي التونسي رهنا نحبوا ياسر نظهروا ديارنا وقلوبنا كبار ونحب نفرحوا باللي جينا برشا ولو أن حياتنا العصرية تبدلت ما عادش اللي جينا برشا أما على الأقل حتى كي يدخلك زميل عمل بعد مدة ولا يجيك ضيف مرة في العام تحبوا يلقى صالون مزيانة ومرتاحة
0: هذا هو التساؤل اللي باش نبدأ نحكي فيه تو خاطر نشوف فيه
1: وفي بالك يبدا عندنا قربج باش نعملوا في ديارنا نخبيوه في بيوت حتى النوم نتاعنا مش سكر. مشكل نسكروا عليه المهم الضيف يرى صالون باهي عكس عقليات أخرى في مجتمعات أخرى
0: يقولوا لي حتى الكليون يقول لي اعمل لي الصالة مزيانة خل نبدأ بها
1: والبقيه
0: مش مشكل
1: تصرفوا
0: فما نعرف شكون اللي يعمل صالة مزيانة وفي بيته يرقد على مثلا مثال
1: وقت اللي يجلو فلوس تشري موبيليا
0: حتى يشري موبيليا ويولي عنده بيت نوم هذه الصالة اللي باش تظهر باش يراوها الناس يعني هذا هو نحب نقوله توا
1: راهو ذاك جاي من اصولنا العربيه المتسمه بالكرم راهو ماهوش مش تلعب خاطرك تشوف مجتمعات اخرى من غير ما نسمي المجتمعات الغربيه خليني نقول يعطي الاهميه للكونفور بيرسونيل نتاعه هو شي لوي
0: معناها
1: قبل اي حد اخر راهو بل كل شيء
0: معناها ينجم حتى ضيف يجيه مش ما في بالوش به ما ينجم يقبلوش
1: راهو هو ما يقبلوش كلمه ضيف ما في بالوش به حتى يبدا علاقته به طيبه وكذا جيتني في غير وقت يسامح هو وما يجرأش الاخر خاطر الثقافه عندهم ساريه معناها
0: دونك شوف احنا توا باش نحكيوا على السالون معناها قاعه الجلوس راهو ماهيش نمشي نشري موبل ونجي نحطوا غادي في القاعه هذيك لازم نهزوا لو بلان تاعنا لي ديمونسيون لي زوفيرتور لو فنيتر تاعنا وين موجودين ونمشيو ماذا بينا كيما كي العاده ديما معنا المهندس نتاعنا.
1: ايه
0: ايوه مانيش نعمل فيه اشهار. ما يلزم المهندس يلزم يكون مهندس معاك معناتها باش يعرف كاش يختار لك. خاطر احنا شنو احنا ديما نمشي وش نعملوا في لي سالون نتاعنا اللي يجهزوا سالونات الكل كاش يعمل.
1: أي.
0: يمشي للي بوتيك اللي يبيعوا في المبل ويبدا يشري ويحط هذه باهي هذه باهي هذه باهي هذه باهي يجي يحطهم في داره يحس روحه ولا السالون نتاعو كومبري برشا ولا متقلق. هي كل حاجه شراها باهي راه وحدها تبدا وحدها. اما كي تحطت مع حاجه اخرين ولات ياسر معناتها السالون نتاعو معناتها كومبري ما عادش مرتاح فيها يقولش بيني معناتها تو صحيح يعني يقول لك اني شريت هالحاجات اللي شخت عليهم اني كل اني وزوجتي واولادي وكل مي كي حطيتهم في الصاله علاش ما عجبونيش. هذايا وقتاش يتحل المشكل هذا وقت يبدا معك مهندس.
1: أيه.
0: وقت اللي المهندس شي يعمل هو نجمو نمشي ونختاروا الفوتوي هذايا نختاروا الليليمون هذا باش نعلقوه. المهندس شي يعمل بعد ياخذ لك كل ليليمون هذوك ويعملهم لك كونتر ودي باش تشوفهم قبل ما تشري قبل ما تدفع فلوس. راه مهم برشا ساعات فما احنا توك حتى كي نسافروا مثلا كل واحد يجيب اكسسوار يجيب حاجه يعلقها في داره يقول والله كي شفتها في البلاصه هذيك عجبتني مي كي جبتها لداري ما عجبتنيش. صحيح يصير
1: تصير برشا
0: تصير
1: برشا
0: تصير
1: ليه برشا. ساعه تروح بالحاجه راهو لدارك نحكي حوايج كواترو مزيان ومثمن ساعات ولا كيما تحكي راهو حتى اريكا ولا صاله كامله تقول عجب شبيني كيريتها في الاسباس ويكسبوزي يصير مزيانه كي تحط
0: في الاسباس يحطها اون فالور يحطها في بلاصتها يحطوا لها اكليراج سبيسيفيك فوالا باش تبدا باش تظهر. خاطر هما لي سباس ديكسبوزيسيون هذوما فيه برشا خدمه راه كيفاش يظهر الحاجه اللي ما عندهاش حتى ساعات قيمه. ما ساعات انا تو كي نخدموا دي سباس مثلا دي شوروم حاجه نحيوها من بلاصه هذيك ونحطوها في بلاصه هذيك نعطيوها اكليراج سبيسيفيك تتباع في جمعتها.
1: اي
0: علاش هي مش الحاجه هي قطعه ما تبدلتش. نعم
1: خدمه هذه
0: خدمه
1: ومعرفه وتكنيك
0: بيشور هذيك خدمتنا احنا.
1: اي
0: معناها كي نبدل لك الحاجه نبدل لك القطعه من بلاصه لبلاصه ونعطيها اكليراج معين ولا نحطها بحث الفيترينه ولا نبدلها حتى لورينتاسيون بتاعها ساعات تتباع. قول لي والله عندها ساعات يقول لي عندها عامين في البلاصه هذيك ما تباعتش كي حطيناها غير تباع. هذيك مناش قوه الاكسبوزيسيون حتى في الدار حتى في الدار مثلا احنا تو في ديارنا اني نقول شوف نقول من بالنسبه للسالون شنو السؤال ديما نطرحه اني على قداش من واحد يعيش في الدار.
1: وي العائله
0: قداش العائله كبيره ولا صغيره ما نجمش نشري لك اني سالون فيها معناها يبدا فيها 6 اشخاص نجم نقول 6 اشخاص والعائله فيها 7 مثلا.
1: هو توا محمد امين فما حاجه وانه الحقيقه الكل العائلات الكل ولينا ماشيين للنمبر اللي ليميتي في 4-5 راه
0: فما عائلات كبيره
1: ولات فامي نومبروز تو
0: فما عائلات كبيره
1: بون انا نحكي على الصغار اللي توا يشريو في لي زابارتمون ولا يبني ولا يكريو حتى الكريره ومهمه انك تعمل تكري لي سباس دار عندك سباس معين في البيوت وسباس معين في الصالون ما عندكش باش تتصرف سيرتو كي تبدا تكري وقت اللعب ولا عندك كور بالحق والضوء
0: صحيح
1: نجم تبدل الحاجات اللي هذيك
0: نجم نشوف نجم حتى نخرجوا موبل
1: في العرايس اللي باش يعرسوا مازالوا قاعدين يعرسوا راه سبتمبر اكتوبر وحتى نوفمبر وحتى راس العام وهربوا من السخانه سنه برمجوا في نوفمبر وبرمجوا في نوفمبر ان شاء الله ما تخلطش
0: ان شاء الله
1: اما سبتمبر خالطه دونك هذوما تو هما اللي قاعدين يريقلوا في ديارهم راهو
0: فهمت. شوف انا تو حتى باش نحكي حتى على الموبل سور ميزور معناها باش اللي يخرج موبل قد هذا وين يصير في كل ابارتمون صغار. ساعات واحد يقول لي ما لقيتش موبلي للبلاصه هذه يمشي يطلعوا سور ميزور يمشي للنجار يعمل له ستركتور نتاعو بالبوا من بعد يمشي للتابيسيي يعاود يغلفها له هذا كيفاش هذا وقتها يدخل الدور نتاع المهندس برشا. ما تنجمش انت تمشي للنجار وحده باش يقول لك النجار ما يعرفش لي بروبورسيون او حتى اميره عندنا تصويره في تحط هنا على الصفحه الرسميه النجار
1: هو هذه
0: هذه هي الصوره لكن لي بروبورسيون هذوكم النجار ما يعرفهمش. دونك لازم تمشي للمهندس باش يعمل لك مهندس اثاث ولا مهندس داخلي يعمل لك هالبلان هذا نتاع الصالون خاطر باش تعرف فما عائله مره عائله طويل برشا ما شاء الله معناتها
1: هذه حاجه اخرى هذوما
0: هذوما اللي نار اللي نار
1: اللي
0: نار ما عندك قداش قداش يلزم السالون تبعد على التابلو باس وقداش شفت خاطر ساعات
1: اي خاطر ساعات والقاعده هذه اللي نحكيوا فيها هاونا المدام والمسيو ولا ماما اي بابا ما نعرفوش عليهم فما ظرف اما ساعه انت تبدا قاعد في دارك وفي سالتك اللي عملت انت وعلى كيفك تجي تتحرك تراف تضرب ركبتك وساقك في التابلو باس اللي قدامك
0: تضرب نتاع السباس الصغير من اللوطه هذيك في الموبل هذيك راهي عندها قيمه كبيره
1: هي هذيك ما تنجمش تهرب منها محمد امين حتى كي تكون في قصرك خاصه اذا كان انت مش منتبه وديما تزرب على ديما كالضربه نتاعك السبع
0: السبع الصغير
1: لا لا السبع على الكل مش كان الصغير
0: هي خاصه السبع الصغير تشوي برشا تشوي تقعد حتى ثلاث اربع ايام تمشي معوج
1: فما فما قياساتي منعوك شويه
0: بالضبط دونك احنا الوظيفه نتاعنا باش نعيشوا في اسباس ارغونوميك فضاء مريح هذه الكل شوف اني تو مثلا كي نعمل كي نطبقوا القواعد نقولوا القواعد الاساسيه هذوما بتاع سيركولاسيون والارغونومي راه مش باش نجي للحريف اني نقول له راه عملت لك هيك عملت لك باش نفسر له مفسروش نو وقت باش نعمل له اني لو بلون باش يهزوا النجار باش يصنع له ستركتور ومن بعد يمشي للتابيسي ولا يمشي لاي انترفونون بعد باش يدخل راه هو من بعد وحده باش يفيق اللي هي كومفورتابل اللي هي نتاعو الحاجه هذيك تصنعت لي هو علاش خاطر ساعات احنا نغزرو حتى للطول نتاع الشخص
1: اي مهم
0: لكن كي نراه مرته طويله هو طويل ولاده طويل باش نزيدو شويه في لوتور نتاع لاسيز نتاع نتاع نتاع السالون نتاع الظهر نتاع الدوسي باش نعرف كاش ساعات تجيك عائله قصيره بكلها كلها مقصات تلقاها معناتها هو الراجل قصير ومرته قصيره وصغار كل نعرف كيف نقص له شويه هي راهو الانترفال صغير بين 38 سنتيمتر حتى ال 45 سنتيمتر
1: البوا مهم ولا
0: مهم البوا
1: ميسير شي يشريو صالون يعملوا لها ريجيم انا اذا كان واحد زايد لا ما تمشيش معاه في زياده قول له اعمل ريجيم قبل ما تمشي على الصالون
0: ما تمشيش معاها
1: تمشيش معاه ما تهزوش على السمنه
0: اي مو ساعات فما سمنه مرت ربي ان شاء الله يشفيهم
1: هي سمنا كلها مرض راهو اما وراثات والوراثه تعرف باش نقضيو عليها بالريجيم حياتنا
0: صحيح
1: اي نظام حياتنا ينجم يخلي خاطري شنو انت تور سيتيران فافورابل راك مش تور كل شيء في الجينات نتاعك اذا كان انت تعرف تتصرف وتعكس القواعد اللي موجوده في تيران فافورابل نتاعك تب نعمل ملي كنت باش تورثو فانت واذا كان انت معمل على انه اي ما المشكله لا فيش كونه احنا طبيعه حياتنا وطبيعه الغذاء نتاعنا يسر
0: احنا شوف احنا ناكلوا برشا خبز
1: فوالا هذا هو علاش قلت طبيعه الغذاء
0: خبز الابيض يعني
1: كل شيء كل شيء
0: مش اختصاص يا منسيحه نحيو الخبز
1: مشتقات القمح الكل
0: اي
1: كلها تسمر
0: معناها فما ريجيم اليمونتير بسيط راهو نجموا نستعملوه نجموا نعيشوا مرتاحين
1: قوسوا حليناها احنا باش السالون تويتينا
0: مثال شيء باهي فما حاجه نقطه ياسر مهمه في السالون اللي هي الاضاءه الاضاءه بربي نحاولوا ما نعملوش اضاءه قويه في السالون
1: عليه
0: هاوي
1: مش نحبوا الدنيا زاوية
0: ما تستحق لهاش علاش
1: ها
0: ما تستحق لهاش اذا
1: ليه نحبوا كي يجي بحذانا حد نحب انا نحب دار تبقص راه صرت كي تبقى بحذاك حد
0: كي تبقى بحذاك حد تبدا وحدك علاش تعمل في اذا اقوية كي تبدا عندك مناسبة وعندك بحذاك شكون في الدار ميسالش معاك اما كي تبدا وحدك باش تقعد باش تفرج على التلفزيون
1: ماني نعملها باش لجور ونحتاجها ويجيني ضيف نشعلها
0: فوالا نعملوا اكليراج سبيسيفيك معناتها نتاع الامبيونس هذيك ما نشعلوش ديما
1: اي
0: انا نخليه بوليفالون الكليراج
1: اللي هو احنا ما نشجعوش على انك تشعل ديما ضوء قوي حتى من باب احترام رصيدنا في الطاقه وهيك تشوف
0: هو تو الحقيقه تو الكليراج الجديد الكل ما ياكلش تو لي سبوت ليد
1: لي ليد
0: اي ما ياكلوش معناها ما فماش بارابور كي نقارنوا بالفور ولا بالميكرووند ولا بالكليماتيزور ولا ما ياكلش ضوء برشا اي معناها ما نجمش
1: سيشوار ولا حديده ولا كل
0: ياكل
1: والفريجيدير
0: اي
1: اي صحيح كل ياكلوا
0: دونك شوف الكليراج اني نقول السالون ما تستحقش برشا الكليراج ماهيش كوان ليكتور هي ولا الكوزين هي اكثر بلاصه في الدار نتمنى نحطوا لها كليراج باهي معناها سبيسيفيك مي السالون لا السالون الحقيقه احنا على قد وقتاش نقعدوا في السالون علاش نقعدوا في الليل شويه باش نشعلوا هيك كليراج
1: باش
0: يكون هادي باش نتفرج على التلفزه شويه باش نحكيو شويه باش
1: وي هذاك مسيش التلفزه باش خرج لك ضوء ازرق دونك يزيك من ضوء
0: فوالا وعلاش هي تو شفت التلفزه كي الضوء يكون اقل من اللازم التلفزه بشويه تقلقنا في عينين معناها يلزم يكون الإضاءة في السالون تكون فريمون حاجة
1: كل اللي يعملوها أولادنا يردوا الدار سينما سالة سينما يطفيوا الضوات الكل ويحل الإكران ويحط فيلم على كل المنصات خايبة. اللي يحبوها ويبدوا شيخين وحتى الفوليوم يحطوها قوية خايبة
0: خايبة على الأخر
1: يعملوها ياسر قلق
0: في العينين بتقلق في العينين برشا يلزم فما بومو سورس ديكليراج معناتها اون كونتر بارتي مع الإكران
1: يكسر شوية
0: باش تنقص شوية في فما حاجة أخرى حاب نقولها هذه مهمة برشا. شفت التلفزيون كتبه معلقة التلفزة في الحيط. بربي ما نزيدوش نعملوا حاجات دايرة بها. معنا ما نزيدوش لي نيش وما نزيدوش لي زوبجي دايرين بالتلفزة.
1: حتى فوقها.
0: فوقها وتحتها.
1: أي فوقها وتحتها وجنبيتها وعلى يمين وعلى يسار.
0: تلقاها شرجي وتلقاها يدي.
1: ما نحطوا فيهم دي زيليمون ديكوراتيف نحطوا فيهم الكتب خاطر مش أنت تتحكي على الكوان ليكتور. راهو مش الناس الكل عندها لي زيسباس باش نجم تعمل.
0: ليش بعدوها على التلفزة؟ كيفاش تعمل حاجة من هيك بعدها على التلفزة؟ خلي ديما ورا التلفزة خاطر علاش راهو ساعات يبدا بحذاك حد. أني ريت هذه برشا مرات يبدا بحذاك حد تحط التلفزة تخدم. هو بدي يتفرج على الحاجات اللي دايره بالتلفزه معناها ما عادش مركز مع التلفزه دونك التلفزه ما نخليهوش محور اساسي في الصالون بربي التلفزه معناها التلفزه وني فما برشا دي صالون عملتهم غير التلفزه وي ما فماش تلفزه
1: كيفاه التلفزه في تونس مش محور اساسي توا خاصه مع السمارت تي في يحلوا عليها كل شيء راه
0: شوف
1: حل عليها الانترنت
0: شوف ولات لنا مشكله اجتماعيه ما حدش مازلنا نحكيوا احنا في عائلاتنا دوم على التلفزه سورتو بعد السمارت تي في هذه اللي جاتنا ما عادش نحكيو معناها الافراد العائله ما عادش نحكيو مع بعضهم
1: ما عادش يتلموا
0: معناتها الناس كل تلقايش التليفون يحل التلفزه دونك اني نشجع معناها في دار يكون فما تلفزه فما بلوتو سالون ما فيهاش تلفزه واعمل لي ان كوان معناتها كوان اخر في الدار سيجور حط فيه تلفزه مساج في الشتاء
1: فما لي سيجور ولا اللي يسميوها بيت المعيشه ولا غرفه المعيشه ولا غرفه الجلوس ولا كذا مش صالون
0: اما
1: اللي عنده لي زيسباس راه
0: اللي عنده ايه
1: خاطر تو ولات ديما صالون دو زونا هي اللي يقعدوا فيها العائله وهي اللي يستقبلوا فيها الضيوف وهي اللي يحطوا فيها التلفزه وهي اللي نقراوا فيها راه زيد
0: صحيح اني نقول نجربوا مره حتى الساده المستمعين ميسالش ما نخسروا حتى شيء نهار كي نروحوا لديارنا اليوم باش نعملوا امسيه من غير تلفزه بالحق جربوها وتشوف جربوا تو تلقى فما اشكال من بعد نمشيو نغزروا وجوه بعضنا بعد شنو نحكيو شنو صار اليوم شنو وشو اللي فيه حوار مزيان برشا
1: نعم نحلوا البورتابلوات
0: لا نحيو البورتابلوات ونحيو التلفزه
1: صعيب
0: لا مثالش نجربوا مش تصعب من الاولى من بعد باش تولي هايله برشا باش تولي تستمتع بها القعده هذيك مع افراد العائله مع الناس مع اللي نعيشوا معاهم
1: الحقيقه هي وقتاش تنجح هذيك نحكي لك في اللي نعيشوا فيه في ديارنا ونعيشوا فيه كوتيديانمون ونعيشوا فيه ديما معناها تنجح كيف يجي نظيف يجينا حد ان شاء الله حتى عمتنا ولا خالتنا تدخل للدار الحقيقه وقتها بون من باب التربيه مش بتشد تليفونك وعمتك قاعده بحذاك ولا فهمت دونك وقتها تنحى التليفونات وحتى كان تلفزه محلوله جينيرالمون باش يقولوا البو ولا الام تقول لك طفي تلفزه احنا لاهين ببعضنا حتى كي نبداو قاعدين في القاعه اللي فيها التلفزه وقتها نغتنموا كل فرصه هذيك باش نحكي ونسالوا على اخبار بعضنا ونحكيوا حتى في الشان العام قصان الضوء والماء والسياسه نتاع البلاد والاقتصاد ونحكيوا على الدول المجاوره والحروبات المحلوله فيه في العالم الكل تلقانا نحكيوا في كل شيء وما نتلهاوش بلي ذكرى الا كيف يجينا حد سواء قريب ولا بعيد على قلة الناس اللي ولات تدخل لديار بعضها
0: بالضبط ما عادش فما
1: ما عادش حتى الجيران اللي كانوا يوميا بحذا بعضهم ما عادوش
0: تو شفت الموضوع
1: أما العائلة محمد أمين باش يكونوا صراحة كي يبداو وحدهم في الدار حتى التلفزة مش محلولة كل واحد عنده إكران قدامه
0: وتشوفها حاجة باهية هذه
1: خايبة على الأخر خاصة كي يبدا واحد مش مغروم باللي زيكران
0: ايوه
1: يولي عايش في تعاسه لا والله والله حاجه تنرفز اذا كان فما واحد البولم واحد من افراد العائله يعرف اللي قيمه كل دقيقه مع عائلته راهي ما تتقدرش بثمن ويلقاهم برونشي لا غالب لي جون راهو يكروك
0: شفت الموضوع الاساسي تو احنا تو فاش بدينا نحكيو على السالون بدينا نحكيو على ميناجمون وصلنا حتى الجانب الاجتماعي
1: نمط الحياه
0: شفت
1: اللي مرتبط بالسعاده نتاعك ما نحن عنفان نبحثوا على سعاده
0: احنا شوف احنا بصفه عامه راهو لي زارشيتيك دانتيريور سورتو راهو الهدف نتاعنا هو شنو هو الراحه هو لوبجيكتيف انك تخدم في فضاء كلك سوا فضاء عمل فضاء معيشه حتى في في في في معناها لي سوز اسباس اللي عندك في الدار الهدف نتاعنا هو انه يكون الحريف مرتاح هذاك راهو معناها الهدف الاساسي راهو عمره ما كان فلوس راهو عمره ما كان اني شنو اللي يهمني انه
1: الفلوس تصلح باش نمشيو بها الخدمه كاو
0: فلا الفلوس باش نعيشو
1: باش نعيشو نمشيو بها الخدمه كاو
0: اما الفلوس ما عمرها ما كانت هدف
1: اي
0: الهدف هو انه خاطر تو فما حرفاء مثلا خدمت لهم اني 10 سنين و12 عام تالي كي نشوفه اليوم يغزر لي في وجهي ويضحك يقول يرحم والديك
1: ديك ما تشريهاش
0: هذيك راهو وينهم الفلوس اللي خديتهم من عنده
1: اي تصرفهم شيء
0: شو على واحد اما هو معناه كي يحس روحه من بعد وفما حاجات كيما قلت لك راه ما يفيقش بهم وقتها راه ما يفيقش بهم كي يسكن في داره من الاول يفيق بهم بعد سنين
1: أي.
0: يحس انه فما حاجات تخدمت اللي هو مش الحد اخر
1: يحس انه الفضاء اللي فيه واللي تم إخراجه من طرف المهندس مرتاح ومريح وما يشكلوش مشاكل.
0: بالضبط.
1: هذا هو ديجا عمل برشا حاجات.
0: هذا الأساس متاع خدمتنا. هذا الأساس متاع أنك تصنع فضاء فضاء مريح. هذه ديما نقولها، الفضاء لازم يكون إيرغونوميك، يكون مريح في الإضاءة، في الـ في الـ في الايراسيون، في لونسوليمون، في ضوء الشمس. تكون سالون، تكون تختار لها لورينتاسيون تاعها، تكون ما تكونش غربيه. خاطر تعرف السالون كان نحطوها غربيه في الدار، معناها الشمس تغرب فيها، تقعد سخونه حتى لليل. تقولي انت نحل كليماتيزور، نعرف برشا تو باش يقولها، يقول لك نحل كليماتيزور تبرد، ريت الحيط هذاك سخونه باش يبدا يخدم عكس الكليماتيزور. الكليماتيزور يبرد هو يسخن. الكليماتيزور يكون مش يخدم مثلا 8 مرات في الساعه، خاطر الكليماتيزور القدم توا اللي ماهمش انفرتر يخدم، يبدا يخدم ويقص الكومبريسور،
1: يخدم ويقص اي
0: فوالا. توا الجدد الانفرتر ما يقصش، معناتها حتى في الكونسوماسيون دينرجي اقل
1: كثير برشا في الكونسوماسيون.
0: فما برشا عندهم الكليماتيزور هذا القدم، معناها يكون مش يخدم الكليماتيزور 8 مرات في ساعه ولا 9 مرات في ساعه، شو يخدم 14 مره الكومبريسور نتاعو. دونك كونسوماسيون دينرجي، مش يقول لي نهاية عايش في اسباس خمم في فاتوره ستيك. بالحق
1: تعيش معاك راهي،
0: خموا في فاتورة
1: الطاقة، تعيش معاك وما تعرفش شنو الإكراهات اللي باش يجيك مستقبلا في في أي. في مسألة الطاقة.
0: بالضبط.
1: معناها انت كي تحكي فاتورة الطاقة يا اخي، فاتورة الطاقة نتاع ولد عمي واللي هي بيدها نتاع السنة
0: ماشي بيدها
1: ملكو ياسر غليت راه،
0: والسخانة شوف أي. مع السخانة طلعت، مع الكليماتيزور زادوا خدموا مع احنا شنو نعملوا احنا. مثلا السالون تاعي تستحق نشوفها برشا، تستحق مثلا 8 سبوت مثلا، نقولوا 8 تلقى في البلان تاع الكليراج اللي عطيوك المهندس 8 سبوت 12 وات مثلا،
1: اي
0: ميسالش نحطو 15 نحطو 20 هذاك شنو هذاك؟ هذاك انت من الاول الساعه فما فما فما دي سبوت شريتهم بالفلوس من الاول زايدين، وبعد خمم في الكونسوماسيون. تقولي انت شويه تقولي 10000 في كل فاتوره، هي 10000 و10000 و10000 و10000 ولا برشا فلوس.
1: اي صح.
0: هذا في الصالون كمل عاد لي شامبر الاخرين، زيد فيهم 3 4 كافيت سبوت ولا زايدين، وزيد في كل اسباس حاجات زايدين. تولي الفاتوره راهي تولي
1: تشوي
0: بالحق، راهو فاتوراتنا بالملايين ولينا
1: نخلصوا فيهم. اي فاتوراتنا ولات بالملايين صحيح،
0: معناها كي تقول فاتوره ملايين راهو شهريه
1: شهريه
0: وي. اي معناها تجيب فاتوره مليون ونص ولا زوج ملايين ستيك عليه.
1: اي لا توجع.
0: وتو في الشتاء ولينا حتى شفت حتى في الشتاء نقولوا احنا في الصيف نحكيوا على الكليماتيزور، تو حتى في الشتاء ولينا نسخنوا بالضوء.
1: وي صحيح،
0: كليماتيزور يحلو معناه يولي بالكليماتيزور يولي يسخن.
1: اي
0: والتسخين هذاك ندوره
1: ليه هو حتى اللي عنده غاز دو فيل وعامل شوفا سنترال يا اخي بلاش.
0: بالضبط.
1: غاز دو فيل ماشي بلاش راهو مش رخيص زاد، وكيف كيف زاد مش رخيص يا حسره كي كان رخيص. برك شوف الفاتورات اللي يحلوا الشوفاج تو في الشتاء،
0: ما نقراو تعرف ما نقراوهاش احنا في الغاز. الغاز في الفاتوره ما عمره ما يقرا حتى حد، ما يقرا حد.
1: لا ولينا نقرا،
0: انت تقرا.
1: لا لا ولينا نقرا، انا نحكي لك على الناس الكل ولينا نقرا، احنا نقعدوا لهنا اللي عندنا هكا نقرا الارقام قاعده تنقز
0: راه.
1: اي بيان سور قاعده تنقز الارقام بشي. فما شكون حتى يتصدم يقول لك انا ما كنتش نحسب هكا، سورتو كي يبدا واحد جديد معامل شوفاج جديد في الدار يسمع لي الغاز دو فيل بون يمشي لك ورخيص وندرا شنو ندرا شنو، يلقى روحو فيك جونفي الكل يحلو بعد ايامات في فيفري دي الفاتوره.
0: تعرف فما ناس تو هربه من الغاز دو فيل خاطر خايفين من الفويت
1: من اللي فويت فوالا، عنده الريسك برشا ولا يستعملوا في الضوء على الاخ.
0: نعمل الكتريك
1: تعرف وين سورتو في العمارات. في العمارات بون في تونس العاصمه سورتو لي بروموتور بداو يفيقوا للحكايه هذه، خاطر لا قدر الله فويت تاع غاز في عمارة كارثة. كارثة تقف على بورتمان، تقفش على بورتمان، هي تجي في بورتمان برك في بياس في بورتمان وتنجم تسبب في كارثة في عمارة كاملة راهو بالطوابق العشرة متاحة ساعات. أما ولاو باش يمشيو للإلكتريسيتي في كل شيء استعانة بالطاقة الشمسية بالطبيعة اللي إن شاء الله إن شاء الله نمشيو فيها القدام في تونس.
0: كنت باش نحكي فيه هذا الموضوع تاع الفوتوفولتايك هذا.
1: بربي قبل ما تمشي الفوتوفولتايك وين هزيتك الانرجي بحكم السخانة وبحكم راهو الاكتويل هو هذا راهو اللي نعيشوا فيه اليوم. كليماتيزور في صالة، في صالة حيطها غربي في صالة فيها أكثر من منافذ، في شبابكها ما يتسكروش بالباهي، في ننسى ستور طالع وننسى البلار محلول، هذا الكل موجود راهو نعيشوا فيه. ومنا نقعد ضو قص علينا على خاطر ما عندناش الكفاية نتاع الريزيرف نتاعنا في الليل. الكتريسيتي اللي باش تمشينا سخانة جديدة عامناه الولد عامناه العامين نقولوا ثلاثة بدات تطلع السناء طلع على قوية زاد تكون واضحين عامناه أهون شوية من السناء
0: تحس بدينا نستانسوا.
1: والله صعيب الحقيقه ما نعرفش يمكن انت اصغر شوي مني بستنست لانه نحس نقول يا ربي ازمه وتعديها ولطف بينا كهو ولا ما عنديش حل اخر الحقيقه باش نناقش الطقس ما نجمش اما احنا نشوفوا المقاييس الاخرى نجموا نعيشوا بها واللي قاعده تتبدل في البانيو في كذا اعطيني ساعه بيني وبين التلفزه في الصالون قداش لازم يكون في المينيموم بيان سور خاطر ان نقرا حساب صالوناتنا مش كبار
0: شوف احنا نعرفش نحطوا ما نعرفش جميله زاد تحط لنا
1: حطت هي ما تعديت لي ما جميله ايه ان شاء الله ترجع لنا الصالون في الدار قداش يلزم مترو من
0: راهو سا ديبون احنا والمسافه بيننا وبين التلفزه هذه مهمه برشا وسا ديبون الحجم نتاع التلفزه
1: عنده دوره
0: اي بيان سور معناها مش كيما التلفزه 32 بوص نحطها بعيدة عليا 1 متر ولا 2 متر كيما 32 بوص نبعد عليها 4 ولا 5 متر معناها تفرج على الشيرة معناها إذا كانت تلفزة كبيرة فما تو تلفز ما شاء الله فما حتى
1: قد إكران سينما
0: معناها نجم يرد حيط دار وكل
1: تلفزة إكران سينما
0: التلفزة هذيك معناها هي حسب الحجم متاعها تو نجموا حتى سادة المستمعين ينجموا يشوفوها في الصفحة حسب الحجم متاع التلفزة والمسافة بينه وبين التلفزة نختاروا احنا الـ معناها كما قلت لك المسافة قديش
1: أعطينا مثل باش نفهم ونحسبوا حدنا البقية
0: مثلا تلفزة صغيرة نقول احنا 40 ولا
1: ولا هاي الصورة طلعت
0: ولا هوني 40 بوس مثلا من بعد عليها من 100 و 60 حتى نقولوا حتى ل 2 متر ما يزالش شفت كيفاش هذيك ال 40 بوس ال 50 بوس من 2 متر حتى ل 2 متر 20 2 متر 30 2 متر 50 معناها مش اكثر فهمت توريت مثلا 70 بوس هذيك 70 قاش محطوطه 2 متر 80
1: اي برشا هما الحقيقه 2 متر 80 في صالوناتنا
0: في صالوناتنا نجمو نلقى شوف 70 بوص ما تركبش في صالون صغيرة ما تركبش في صالون صغيرة
1: معناها لي صالون تاع صغيرة ما يخوش
0: 70 لا لا لا ما يخوش 70
1: هذه واحدة من النصائح المهمة
0: اي خاطر 70 معناتها 70 راهو ممكن أصغر من اللي وراك أصغر من الإكران هذيك أصغر دونك 70 بوص أنت كان تقعد قدام إكران 70 معناها تبعد عليها متر ونص
1: مثلا أي
0: قولاني نتفرج على ماتش نتاع كورة مثلا قريب وكل شيء من بعد باش تقلق راهو باش تقلق تحس راسك يعمل برشا هكا يتحرك يمين ويسار خاطر التلفزة كبرت برشا قدامك
1: صحيح
0: فهمت هذه حاجة الحاجة الأخرى بربي وقت اللي نجيو نعلقوا التلفزيون تاعنا على الحيط هذه نقطة مهمة برشا
1: أيوا
0: كلك سوا تلفزة كبيرة ولا صغيرة إيش نعملوا ناخذوا الإكران تاعنا نقيسوا لوتور نتاعو خاطر فما اوتور هكا وفما لارجور هكا نقيسوا لوتور ناخذوا لاكس نتاع التلفزيون لازم يكون مقابل الشون دو فيزيون تاعنا مقابل عينينا فهمتني ولا
1: اي
0: معناها لازم باش ما نبداش قاعد ورقبتي هكا راهو كان نحرك رقبتي شويه حتى 10 دوغري الفوق راهو تولي لي بعد سنين وجاع في رقبتي فهمت كي تكون التلفزه هابطه شويه تكون التلفزه محطوطه باغ اكزومبل على اليمون وتكون هابطه شويه رقبتي ديما هكا نتفرج على التلفزيون كيما هكا باش تولي وجاع في رقبتي دونك احسن بوزيسيون كي قاعد تفرج على التلفزه نشوف روحك كيفاش نقعد اني في الصالون تاعي شفت كيفاش عندها علاقه بالصالون بالظهر نشوف روحي كيفاش نقعد مرتاح واللاكس نتاع التلفزيون معناها لاكس بالضبط الوسط نتاعها يكون مقابل الشون دو فيزيون تاعي مش اعلى مش اقل
1: وما تبداش تدور في رقبتك يمين ويسار خاطر الاكران كبير كينك تفرج في ماتش تنس
0: فوالا كي نقرب
1: تبدا لين ما يكمل ماتش الكره
0: بالضبط
1: لما راسي يترهوش
0: كي في استاد
1: واحد راسي يترهوش يولي هكاك انت في بالكم موضوعنا بعد الحداشة
0: لا
1: موضوعنا بعد الحداشة اليوم الام المفاصل والرقبه خاصه باش نركزوا عليها الارتروس
0: باش نسمعكم
1: اي دونك امبورطون برشا خاطر حكايه الجلوس نتاعنا نعرف اللي عندها اهميه مع الدكتوره ايناس لوبيري اللي هي مختصه في الطب الفيزيائي اكربت مع العنصر
0: الفقره
1: الجايه
0: دونك كيما قلت لك معناتها
1: هذايا قداش البعد وكبر التلفزه قداش البعد
0: كبر التلفزه سورتو كيفاش نحط البوزيسيون تاع التلفزه نتاعي
1: ايوه
0: ريتك التلفزه تبدا ساعات في القهاوي تبدا عاليه شويه لي سالون دوتي تلقى التلفزه معلقه الفوق تلقى الناس كل عامله هيك شوفهم كيفاش يخرجوا بعد ساعتين ولا بعد ثلاثه سوايع تلقى يتفرج على ماتش سورتو بقاعد عامله
1: ويزيد يكمل يشوف التحليل اللي قبل واللي بعد
0: التحليل
1: اي
0: التحليل اللي
1: اللي قبل واللي بعد
0: ولينا في ثلاث سوايع ثلاث سوايع قاعد عامل هكا دونك باش يخرج سيرتينمون برقبته توجع فيه تلقى خارج يعني في راسه هكا مش فاهم علاش هو الكل من البوزيسيون تاع التلفزه دونك بوزيسيون في سالون دو تي راه ما ينجمش يطبق النصيحه
1: هذه يلزمو ايكرون كبير
0: يلزمو ايكرون عالي
1: اي على خاطر ما عندوش مدارج عنده كراسي باش الناس ما تعرفش على بعضها
0: بالضبط اما في ديارنا نحكي تو في ديارنا
1: احنا نجمو نعملوا الحاجه الكونفورتابل لينا ولصحتنا
0: فوالا باش نقعد نتفرج على التلفزيون يلزمني تكون التلفزه مقابله الشون دو فيزيون تاعي راهو سي تري تري تري تري امبورطون راهم بعد اكلوجا نتاع الرقبه اللي ما يعرفهمش توا ان شاء الله ما يوصلهاش
1: هذاك شو
0: نتمنى وجاع الرقبه راهي كل ما التلفزه وكل حتى من لي زيكرون تاعنا في بيروات
1: فما التلفزه وفما لي زيكرون تاعنا قعدتنا في البيرو
0: في البيروات قاعد في البيرو هو عالي وليكرون هابط شويه ساعات تشوف حتى في الادارات يحطوا حاجات هيك باش يعليوا ليكرون
1: اي
0: معناها راهو باش يحب يحط ليكرون تاعو قد الشون دو فيزيون
1: وي في الادارات يبدل الكرسي ويعلي ليكرون ويهبط ليكرون وكل واحد حسب طوله وحسب بدنه كذا اما صدقني الموظفين اللي يتعاملوا مع ليزيكرون والبيروات الكل تلقى عندهم في الاخر المشاكل في الرقبه والشاسول الكل يظهر معروف معروفه
0: دونك هذوما الحاجات الاساسيه تو باش نحكي
1: مره اخرى في البرنامج بربي يخصص للمكتب حصه
0: ان شاء الله
1: مكتب العمل خاطر راهو مهم راهو الناس تقعد في
0: سويا حسا جاي ان شاء الله
1: اي ان شاء الله باذن الله
0: حسا جاي انت معايا الحسا جاي ولا
1: والله ما زلت ما نعرفش في مساله التعويض بالنسبه لزميلتنا ايناس ما زالت عطلتها متواصله ولا ان شاء الله هي ترجع ان شاء الله مع شهر سبتمبر باش تكملوا يكون اكتوبر
0: ان شاء الله
1: بيه
0: كنا بدنا على خير
1: ان شاء الله ان شاء الله ايناس ترجع على برنامجها حتى الراحه ساعات باهيه خاصه كي تبدا مقترنه بالصحه نتاع الانسان ياخذ راحته بعد يرجع اكثر استعداد وانشط اكثر المهم في الصالون احنا حكينا الصالون احسن تقريب المتراج قديش 5x6 كي نبدا انا نبني ولا نجم نعمل ترانسفورماسيون في داري ولا في البورتمان اللي شريته قديش نخلي للسالون اسباس معناها بالمتر مربع
0: شوف ما عندهاش قاعده اساسيه
1: ايوه
0: معناها قديش باش اني ديما نحب نعرف ال- ال- ال- الناس اللي يعيشوا في الدار هذيك قديش من فرد
1: قلت لي هذا في البدايه قلنا احنا نربطوا على 4x5 مو زاد سالون استقبلوا فيها الضيوف
0: يعني مش نعمل لك سالون تاع 4x5 نعمل سالون تاع 4x5 معناها ديما باش نزيد دي كانابي باش تكون سالون كبيره باش تكون اني اللي يهمني مش الديمونسيون اللي يهمني اكثر هي لورينتاسيون تاع السالون وين بلاصتها بارابور الدار معناها كي ندخل الدار راه واش باهي كي ندخل داري نقرح طول في السالون مثلا يزمني هول ريت ديارنا بتاع قبل ديار بكري كي ندخل نلقى كالسقيفة هذيك
1: دار العربي إيه دار العربي ما توصل غرفة الجلوس كان بعد قداش من دقة
0: هذيك حاجة هي
1: ويا محمد وإحح وحلم وكذا وحتى يجاوبوك الساعة أنت
0: ملا
1: السقيفة البرانية والسقيفة الداخلانية
0: راهو ديال العربي وبعد تطلع تلقى الباسيو اللي هو وسط الدار
1: وسط الدار اللي يبدا عادة مش مسقف
0: اي معناها نتعداو على 3 أو 4 فضاءات باش نوصلوا للصالون هذيك حاجة مهمة ياسر
1: من أجل الحرمة نتاع سكان البيت
0: وشوف وتعطيها معناها نقولوا احنا الاسباس يولي هيك تزيدوا في قيمته
1: صحيح
0: معناها مش كيما تدخل
1: احنا نمشيو مع
0: ساعات احنا باش نمشيو مثلا باش نقابلوا شخصيه معناها في الدوله ولا في تتعدى على البيرو الاول والثاني والثالث والرابع باش نجم تدخل
1: كيف الصالون هكا كيف
0: معناها كي تحب انت تعطي فالور لدارك واش تعطي قيمه للفضاء نتاعك خلي عمل له ساس دونتري اعمل معناها تحل باب دارك نلقاو هول
1: اي صغير
0: من الهول هذاك
1: نتعدى حتى صغير
0: 2 متر على 2 متر معناها صغير يكون فك الهول هذاك يكون فما اليمون دونتري مزيان بعد ندوروا على اليمين ولا نمشيو على اليسار باش نلقاو
1: السالون
0: تاعنا
1: هذه راه معموله حتى في ديزابارتمون
0: معموله
1: اي معموله ما تقولوش معناها ليزابارتمون ضيقين اما فما ديزابارتمون تحل الباب تلقى روحك طول في الصالون والتلفزه وال
0: ساعات نزيدوها من بعد ساعات نعملوا كابيت سيباراسيون دونبوا على جنب باش نقص اكل فيزافي هذاك بين لونتري والصالون معناها راهي باهي راهي تعطيك بلوس دو فالور للصالون تاعك وحاجه اخرى بربي لي كولور في لي كولور اللي تهنوا بهم نحاولوا ما نكثروش برشا من الالوان الالوان الغامقه سورتو في السالون شوف فما غلطه واش نحكيوا فيها ديما يغلطوها معناها اللي باش يجدد الدار ولا قاعد يبني ولا شنو يعمل بعد ما يدهن السالون تاعو ويركحها ويبدا يعلق في يبدا يقول حيت هذا فارغ نحط فيه حاجه حيت هذا فارغ نحط فيه حاجه حيت هذا فارغ بعد شنو باش يعمل باش يجيب السالون ويجيب التلفزه ويجيب يولي يحسها شارجي شبهها ولا تشارجي ساعات حتى في الفو بلافون يقول لي ما نحبش حاجه سامبل عمل لي حاجه معش فيها دي نيفو فيها لوميير معناها دو نيفو نقول له رتح حتى راك مازلت ما عملتش اميناجمون راك تعمل اميناجمون بلا اميناجمون بالفو بلافون راهي باش تولي لك باش تولي تقلقك عام اثنين راهو باش تقلقك راهو باش تولي تحس روحك معناها
1: مغصور ولا
0: راهو في ديارنا احنا وين نرتاحوا وين نقعدوا في الصالون رانا
1: اي
0: معناها وساعات ما بعد نكملوا الصالون نزيدوا كربع ساعه في بيت النوم واحد بشي ما تدي يرقد دونك الصالون هي فضاء مهم برشا راهو باش انسان يرتاح فيه باش يكون كونفورتابل سورتو في لي كولور
1: حتى يبدا عندنا بركون وتيراس ولا عندنا حتى جاردا وفيراندا كبيره وكذا راك ما تنجمش تقعد فيهم الطقس يا بارد أي. يسخو
0: علاش قلت لك اني حتى لوريونتاسيون لوريونتاسيون مهمه برشا
1: دونك الصالون هي تقريبا البلاصه اللي باش ترتاح فيها في الدار بالضبط. وبستقبل فيها ضيوفك باش تقعد فيها في التلفزه انت وصغارك ولا بالضبط. انت وكذا
0: وليزولاسيون قول بربي ليزولاسيون ما تنساوهاش راهي مهمه برشا راهي راهو حتى البني وما عملش ليزولاسيون راهو فما الحلول موجودين الحلول كيفاش كيفاش نعمل ايزولاسيون فونيك ولا ايزولاسيون تيرميك سورتو مع السخانه هذه باش باش نلقى حل باش باش داري تكون ايزولي على على على السخانه لان ان شاء الله ربي يلطف بينا هذه الموجوده توا وحتى على برد الشتاء راهو جاينا شتاء قوي
1: برشا فما فكره باش نسك عليها باش تكون الاخرى جاوبني فيها في ساخت وقتنا وفي الدهينه من برا كل وين تكون بيضه ولا فاتحه خيره
0: بيان سور
1: على السخانه خاطر احنا طقسنا سخون
0: بيان سور وين افتح وين خير خاطر خاطر الكولور الفاتح راهو يعمل ريفليكسيون للسخانه
1: خاطر خارجين توا الجري شاربون في الحيوط وخارج
0: هذاك يمتص السخانه هذاك يمتص السخانه
1: خاطر راه في ديار كولوريت تصاوب فما برشا كلي يعملوا الجرافيتي وكل واحد الجري شاربون وكل الالوان الغامقه شويه
0: سيمون بروت يعملوا فيه توا كولور دو سيمون بون هو مزيان الحقيقه اما خمم بعد بربي خمم بعد
1: هو ديما الابيض يبقى مزيان
0: الابيض يقعد
1: محمد امين بالطيب يعطيك الصحه برشا افكار ناخذوها من عندك خاصه بالنسبه للناس راهو اللي مازالوا كيما قلت يا عرايس جدد باش ياثوا باش يعملوا يا ناس عندهم بورتمانات وديار يعملوا في ترانسفورماسيون فمن ديار قدم ناس قاعده تصلح وتجدد ونعرفوا احنا الكل في الصيف هذا نخليه دونك مهمين النصائح والناس اللي قاعده تبني او اللي ناويه باش تبني من البدايه تبدا على قاعده صحه وذوكم هما اللي عندهم الحل الاحسن الحقيقه والافضل شكرا لك يعطيك الصحه مرحبا بك ديما معنا في لونا احيتك كان معنا محمد امين بطيب استاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه ومهندس فضاء داخلي هكا ولا الاختصاص يسمي بالضبط يعطيك الصحه اذا بعد اخبار ال11 نرجعوا لكم باش نرجعوا مع الدكتوره ايناس لوبيري نحكيوا على الام المفاصل مرحبا بكم على 73 460 800 هذاك الموضوع يهمكم
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbufestival.com

منخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياه

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. دعت المنظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد خلال هذه الفترة. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة انطلاقا من اليوم، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار أن الإدارة العامة هي المشرفة على القطع الدوري للكهرباء، إلا أنه حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالشركة سلطة الإشراف. ومن أخبارنا الوطنية، دائما نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026، وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهة والتصعيد والعقوبات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج لون حياتك العاشرة لحداش وعشر دقائق. باش نوصلوا معكم حتى نص النهار بالطبيعة، ونوصلوا مع بعضنا الركن الصحة. ومعنا مشكورة الدكتورة إيناس اللوبيري، مساعدة استشفائية جامعية في الطب الفيزيائي بمستشفى سهلول بسوسة. دكتورة إيناس مرحبا.
1: مرحبا بك مدام ثريا، حب نشكر إذاعة المنستير على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
1: إن شاء الله اليوم مع بعضنا باش نحكيوا على موضوع مهم برشا المواطن كسوسوا تونسي ولا غير تونسي، اللي هو موضوع تقدموا لنا
0: موضوع مهم برشا اليوم باش نحكيوا ألم الرقبة، ألم الظهر، اللي عنده علاقة وثيقة بألم المفاصل بطبيعة يدين ساقين وكذا.
1: اسونسيلمون سي لارتروز، ما يعرف بمرض الفيصال ولا خشونة المفاصل.
0: فوالا خشونة المفاصل ترجمتها هكا لارتروز على 73 460 800. للموضوع هذا يهم ومرحبا به، ناخذكم بطبيعة بعد ما الدكتورة تدخل معنا أكثر للمرض هذا. كيفاش نعرفوه المرض هذا، المانيفستاسيون بتاعه علينا كيفاش تقع، شنو نحسه، ملاحظاتنا الأولى كيفاش باش تبدأ، خاطره ديما المرض كي يبدأ باش يظهر عند الإنسان مش ديما يبدأ بألم في المكان اللي يمرض راه، ولات فما برشا مؤشرات تخلينا نحسوا اللي احنا في بداية مرض معين. عفى الله الجميع على ما حال، اما يلزمنا نعرفوا كيفاش نبداو نحسوا خاصة في البدايات، وكيفاش يبدا يمشي ويتطور.
1: صحيح مدام ثريا، كما قلت الارتروز هو راهو مرض مزمن، راهو ماهوش مرض فجئي. أيوة. ما تكونش في ليله ونهار، وعلى قديش من نهار يبدا بشويه بشويه يمس المفاصل، اسونسيلمون عندنا الكارتيلاج الغضروف. يبدا يتاكل بشويه بشويه لين يولي ثم اعراض اللي هي تكلمت كسوسوا في الرقبه، في المفصل نتاع المنكب، المعصم، اليد، الركبه، معناها اكثر مفصل متاثر هو الركبه. ظهر بيان سور الشوفي، معناها المفاصل هذه الكل معنيه بهذا المرض. توا راهو اخر احصائيات 2019 منظمه الصحه العالميه قالت لي وصلنا فوتنا ل 528 مليون شخص مصاب بهذا المرض، مع احتمال اللي هو الزياده هذه نسق سريع زاد اكثر من 113% من عام 1990. معناها يرجع لعده عوامل الخشونه هذه وهالمرض نتاع المفاصل، اهمها السمنه اللي هي ديجا في نسق سريع بصفة موازية، السمنة، قلة النشاط البدني، النظام الغذائي، فما عوامل أخرى، وأهم حاجة هي نقولوا نحن عوامل مسرعة اللي هي ليجيست لي بوستور. قبل كانت تمس الارتروز اسونسيلمون توصل 80-90% العباد الكبار اللي فاتوا 65 عام. مي توا وليت نشوف في العياده صغار في العمر 25 و30، يرجع كما قلت لك لعده عوامل، اهمها لي جيست لي بوستور، نحن نقولوا هي الوضعيات، القعده على الطول، والطريقه اللي نشدوا بها التليفون والليكرون، هالرقم عندها منافع وعندها مضار. قله النشاط البدني اهم حاجه. دونك بصفه عامه ملول باش تبدا نقص في الحركه فشله، مي أكثر حاجة هي أنه يقوم كسوسوا الرقبة، المفصل اللي بدأ يتكلم مش يقولك والله قمت عاكش يبس، حبت لي شوية وقت باش نتسرح، شوية وقت بالنسبة للأختخوز ما يفوتش ربع ساعة، ما نحكيه على 5 دقائق، ومن بعد نقولك كيف سيبان كيف نتحرك نتسرح كسوسوا الركبة ولا الرقبة ولا نجم

0: حد أني مثلاً الحركية ناقصة نحس عضلة مكبشة يقولوا نحن لا كونتراكتور مسكولير يقول لك من نجم مشطون عندي عضلة يابسة نحس رقبتي يابسة من نجمش ندور يمين ويسار ولا حبيت لي قدي باش نتسرح وإلا يقول لك كريمة كيما ملوطة في الظهر عنا عرق الأساك الوجيعة اللي تهبط كيما كورون إلكتريك تهبط الأصبع الكبير ولا تهبط الشتر الساق حتى في الرقبة نجم يقول لك عندي آلام عصبية تنميل ضربان ضو وحريق وصلي للصوابع ولا يقول لك ايدي فاشله ما نجمش نهز الكيس ما نجمش ايدي ضعيفه ما نقاهاش معناها مش كان ولا الام تنجم تتصرف للكتف ساعات تغلطنا ما نعرفوش اسكو الرقبه سبب اسكو الكتف هوني بعد الفحص نعرفوا شكون السبب
1: ينجم يكون الكتف مش الرقبه
0: ينجم
1: بعد التصوير
0: ثم ساعة فحص سريري اللي هو بهو نوصله دجا للفكرة معناها نجمه نعمله تشخيص رأى ومش بضرورة ماهوش كل مريض عنده ألم رقبة لازم مش يعني نعمله فحص بالأشعة ولا بالصداء بالإيكو معناها غاديو والإيكو فحص سريري قبل اللي هو وحده كافي بشي يوريني شكون معناها ساعات الزوز رأى متكلمي معناها نجم الرقبة والكتف
1: نجم يكونوا الاثنين
0: فما
1: شكون يقول عندي الرقبه من الفوق وزاد الظهر من اللوطة سلسول من اللوطة دونك اسفل الظهر هذاك
0: الاختخوز راهي كما قلت لك ماهيش مرضى نتاع ليله ونهار معناها هي يوسفي بدي البروسيسوس معناها التاكل الغضروفي يوسفي بدي راهو مش تلقاه بادي في قداش من مفصل أمي اليوم تكلم في الرقبة غدوة الظهر بعد غدوة الركبة ما تعرفش علي ما هو ما يبدأ بخاتيك ما راهو كي نحكيه على زيادة في الميزان ولا نحكيه على وضعيات خاطئة ولا نحكيه على قلة ممارسة الرياضة راهو باش تمس العضلات الكل
1: تمس المفاصل الكل فرد علاش يا اخي الوضعيات اللي تصير ما عندهاش تاثير على منطقه في بدننا اكثر من الاخرى مثلا مش كيف ما اللي قاعد في بيرو وقدامه ايكران يوميا في خدمته ولا في معناها في جينيرالمون هي في خدمته باش يعدي لك 6 و7 سوايع قاعد قدام ايكران معناها الرقبه في وضعيه معينه تضر الرقبه مش كيف ما واحد مثلا يدو على ما نعرفش انا في حاجه يستعمل في سواب وبعد تولي لهنا نلقاو المنكب المرفق والمعصم فوالا لو شوف الكلمه
0: سيغتينمون الوضعيه راهي تسرع معناها
1: كيما واحد يخدم بدنه ويبدا مثلا يستعمل ظهره من لوطه ياسر تقاها ومطبسها وكذا هذاك تجي في اسفل الظهر يظهر لي
0: الالم عمود الفقري كسوسوا الرقبه ولا الظهر صحيح وضعيات الاقعاد والكرون كسوسوا المعلمين الاعلاميين توسكي ترافاي دو بيوغوتيك لي زومبلوي دو بيوغو نقولوا نحن الكلها عرضه اكثر الالام الرقبه والظهر من غيرها اللي يستعمل عمل برشا ايده اكيد باش يكون عرضه اكثر الالام المفاصل والعلوب اكثر من اللي يقف برشا واللي يهز رزين سيغتين ما
1: يعني اي الايد مثلا توصل علاش انا حكيت على المعصم خاطر فما كي نقولوا ايده راهو مش نحكي ويده شادد مسحه ولا هز الزفقيل السوري
0: اي سوري في حاجه سي لا ريبيتيسيون دو مون نوسيف معناها ان نكرروا في في في حركات
1: هي بيدها على مده طويله
0: التكرار هذاك على مده طويله مش يعمل نقولوا احنا اضرار من اللون المجهري اللي تولي ظاهره
1: اي
0: يعني تعمل الالتهاب ولا المزمن
1: هذاك علاش انا قلت لك انت قلت يبدا في البدن الكل قلت لك كيف كيف ولا مش كيف كيف
0: هي اكيد الوضعيات مش تسرع في الام ظهور الام عضلات بالنسبه للمناطق اخرى معناها الرقبه الظهر بارابور الركبه مي كي نحكيو على اختخوز ونحكيو على زياده في الميزان ونحكيو على قله نشاط بدني راك تستنى في الفصل الكل مش تتكلم
1: وي هذا هو اي ومجرد الاحساس بالبدايات نتاع مظاهر المرضى ذي عنا يذول لي وقت نمشي ديريكت للطبيبه
0: هو الوقايه خير من العلاج
1: الوقايه
0: ما نستناش روحي للمفصل يتبلوكا ونولي ركبه منفخه ما اذا كان ظهروا الاعراض ما تستناش ماذا بي قد ما يكون بكري قد ما خير
1: صحيح.
0: اكيد معناها كسوسوا الطب دو بروميير ليني اللي هو طبيب العائله مش تمشي له اذا كان عندك ركبه منفخه سخونه تحرق حمراء مفصل عاكش مذهبيه ما تاخذش دواء وحدك من راسك
1: اللي هو طبيب العائله عن تجربه كل حاجه شك فيها يبعثك للمختصره
0: ويعطيك
1: الجواب الصغير وكها وذاك هو ولا ساعات يقول كان زميلي باش نبعث له ميل وانت امشي على روحك تلقى الميل صدقك وكذا
0: وراه ماذا بينا نشوفوا الأمراض هذه على بكري
1: أي صحيح.
0: باش ما نوصلوش المرحلة أني مش نبعث المريض أنا لزميلي جراح يلزمني نبدأ بكري رحلة العلاجية.

0: من أول ما بدأت تظهر الأعراض. ما تخليش روحك عام واثنين وثلاثة ومن بعد صيح بس أنا مع تو مش مشين عادي. لا ماذا بيا من أول ما تظهر
1: هي الأعراض. المشكلة وين في الأرتروز بالذات دكتورة اللي قلته أنت؟ خطر أنا كي يبدأ عمري 60 وأكثر من 60 ونحس بألم متاع رقبة ولا يدي عكشت ولا لقيت يدي ضعيفة تحت الكيس تحت الكيس ملي يضرب يتيح يتيح راه تولي كين كذا سوي بعد ما تشدش دونك وقتها عمري 60 وأكثر ولا حتى 55 فما فوق قول أنا بديت نكبر وكيد عندي مرض ونمشي للطبيب. أنت قلت في البداية وأنه المرض ولا يجي في العمر الصغير.
0: لا توا راهم صغار.
1: إي لكن مشكل صغار تعرفش شنو؟ أنا صغير عمري 30 سنة راهو
0: دون ديني ما يحبش يقبل اللي راهو ينجم هو يكون معني بالأمر.
1: أنا نتعطل ونعمل في السال دو سبور وعايش مع أصحابي معناه 30 سنة و 31 و 32 راهو شنو تقول لي ظهري ولا رقبتي ولا هو ما كاينه ما يعترفش بها أصلا
0: أي أي ما يحبش يعترف
1: وهنا يخليه برشا صغار خلاو المرض يقدم راهو
0: أي
1: وكيد انت تعرفي هذا
0: certainement انت توا جبت على سال دو سبور او سال دو سبور احنا اكثر اكثر شعب يقيد وما يمشيش
1: أيه.
0: والا يمشي مره في الجمعه يعمل ساعتين وثلاثه وباقي الجمعه ما فماش اكتيفيتي لوك المنصوح به هو الاستمراريه قليل دائم خير من كثير
1: مو باش يتم نروحوا نفسانيا
0: اني وقايد في السال دو سبور
1: وكي يمشي المريره اللي كنت انت في نص الشهر يقول لك انا نمشي للسال دو
0: ترينا انا نترينا
1: نترينا يرتح في روحه بالكذب عليها
0: كان نحب احنا نتعرض من توا لاهميه النشاط البدني في علاج امراض الارتروز كسوا وقايه اوليه ولا ثانويه
1: احنا توا باش نمشيو للعلاج وبعد ناخذوا اجراءات الوقايه الكل قبل الذي عندنا التليفون بعد اذنك دكتوره
0: اي تفضل
1: الو صباح النور اهلا وسهلا مرحبا انت في المباشر معنا ومعك الدكتوره ايناس لوبيري الو عسلامة مرحبا تفضلي طبيبة تسمع فيك تفضل
2: انا عندي الام في رقبتي وعندي في الاكتاف وعندي حتى في المناكب نتاعي اما هذا منجر الكل على الخدمه معناها والحاله تمشي وتتطور معناها نحاول نعمل معناها شخص انا حالتي نحاول نعمل دي مساج دي كيني اما نحب نعرف معناها انا الخدمه معناها مازلت نخدم مازلت صغيره في العمر معناها وبحكم الخدمه الريبيتيتي نتاع الحركه معناها وكل شيء حاجه مفروضه عليا دونتون نعملك المساج نعمل الزرارق معناها نعمل الزرارق نرتاح اما باقي نرجع لنفس الحركه نفس الخدمه نفس الفورس اللي نستعمله معناها فهمتني
1: سؤالك مش فهمته بركة هذا هو أكبر سؤال بشي تسأل اليوم خاطر الألم اللي نحكي عليها اليوم راهو شريحة كبيرة من الشعب التونسي يعيش فيها والدكتورة تعرف ولات تجي على بكري وفي العمر الصغير كما تحكي أنت مدام المشكلة مش مع عنا عز الطب وعنا وسائل العلاج الكل متوفرة والدويات والحمد لله غلات رخصت ما تغلاش على صحتنا ولكن رانا قاعدين نرجع لنفسنا سق العمل ونفسنا سق حتى حياة حتى ربات البيوت راهو في ديارهم والميناج والوقفة على الكوجينة والوقفة على الصغار وتنرفيز وبرشا حاجات معناها تقولش عليه الواحد مشى للطبيب شخص المرض متاعه وعرفوا شنو ولكن كيفاش باش يعالج ما عندوش حل خاطر خدمته تفرض عليه انه يرجع لنفس الخدمه اللي ربما تكون هي سبب في اللي صار ويرجع لنفس نسق الحياه عموما اللي كان هو سبب باش خلاه يوصل للمشكله هذه. معنا الدكتوره مباشره باش جاوبنا خاطر السؤال واضح واكيد راهم سالوه لها برشا.
0: مرحبا بيك مدام نجم نتعرف عليك اكثر اسمك عمرك شنو تخدم بالضبط؟
2: اسمي عبير عمري 40 سنة نخدم في مؤسسة خاصة
0: معني شنية الخطة الوظيفية بالضبط معنيها اسكن ديما قاعدة قدام ماكينة قدام إكران
2: لا انت ديما قاعدة ديما تستعمل يدك الزول هذا إذا كان يد واحدة من الإمام وديما عندك الفارق في خدمتك ديما تحرك يدك توصل تحرك يدك مثلا تعمل حاجة بالمئة مرة في الساعة تهزها وتهبطها مئة مرة فهمتني توصل تفرسي بيدك بالسبعين مرة
0: البلان دو ترافاي في النيفو متاع رقبتك كتافك وإلا أنت يزمك تطبس عليه ولا إسك معناها التاش اللي تعمل فيها معناها اللوكال أميناجي للنيفو متاع الرقبة واطي عالية ظروف العمل راهي تختلف ساعات نفس الخطة الوظيفية
2: يعطيك كرسي معناها تنجم تهبط
0: ديجا الكرسي يطلع يعني. ايه صحيح. نتصور عندكم طبيب شغل معاكم في المجمع معناها على الاطلاع بحالتك وعنده فكرة على تشخيص الالم الرقبة متاعك المرض نتصور اسانسيلمون سي لاختخوز متاع سيرفيكالجي يي لاختخوز معناها السبب هو تاكل الغضروفي والوضعيات متاع العمل هكا ولا ونتصورك حكيت معاه في تغيير الخطة الوظيفية هكا ولا
2: اي حكيت معاه اما انت كما تعرف دكتوره معناها العبد يوصل في عنده التهاب ولا حاجه معناها اقل حاجه تحير معناها حتى باللي يوصل معناها في حاجه تكتب في سوسيتي بريفي معناها ما فماش برشا شوا باش لازم ديما كل الحركه
0: انت تتحرك انت تباشر عند طب عام عند اخصائي امراض برد عند اخصائي طب الفيزيائي شكون بالضبط ليه بالحاله
2: عندي طب الفيزيائي هذاك لازم وعندي طبيب مفاصل وعظام معناها نعدي في السبيتار نعدي في البريفي بحكم اني هاني كيما قلت لك رقبتي يدي هناك بكنار كارفيان معناها مازلت صغيره في العمر صغاري صغار ساعات كي تمشي للطبيب معناها
0: جست باش انا نجاوبك من على سؤالك عطي حدد لي بالضبط بالضبط شنو السؤال معناها عاود لي السؤال نتاعك اسكو عنده علاقه ب مالادي بروفيسيونيل تغيير خطة وظيفية ولا عنده علاقة في الحالة متاعك كمرض مزمن شنو الحل لمرضك وإلا تسأل اونيكمون على كلاسمون بروفيسيونيل وعلى حاجة عندها علاقة بتب الشغل
2: ولا. لا اني نسأل الخدمة مازلت نخدم معناها ويلزمني نخدم اني نسأل معناها شنو ما الحاجات اللي يلزمني نعملها باش نحاول نحد من الوجيعة هذيك ولا من انتشار المرض ومعناها نحاول نحد منها وننقص منها
0: داكور دامش نجاوبك في الوقت الحالي بالنسبة للمرض الأختخوز راهو كسوسوا في الرقبة ولا أي مفصل آخر خصوصا في الرقبة راهو مرض مزمن احنا على طوال من الأول في الفترة كما نقولوا أمبوسي وقت اللي تم الالتهاب في ذروته عنا الدواء كسوسوا مساكنات الألم كسوسوا لزنتي أنفلاماتوار ذي شربين بيان سور وعنا العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي راهو إلى جانب الوسائل اللي نقولوا نحن نون فارماكولوجيك الغير دوائية اللي هي متعدى راهو الانفراروج والتراسون عندنا عديد عديد من التقنيات اللي نستعملوها باش نسكنوا الالام بدون اللجوء الى معناها كما نقولوا الحرابش احنا خاطر احنا الحرابش على فتره قصيره باش نكونوا واضحين عندنا عديد من الطرق باش نعاونوا المريض تسكين الالام تقنيات حديثه تو براتيكمون الابره الصينيه لي زون دو شوك الالتراسون تيكار ثيرابي راهو عندنا وسائل كثيره كثيره ومتعدده دولة لا باتري راهي إلي بلين تبقينا الكلها تهدف لتسكين الألم في فترة معينة ما على طوال شنو الحل أنا نقول لك تتلهيب ماكلتك فما تغذية خاصة أنتي أنفلاماتوار فما حاجات لازم ندنبوها تسكي سكر ابيض وفيرينا والديوت المهدرجه تغذيه متوازنه صحيه وهون يعاونك اكثر طبيب التغذيه ثم توا نحكيو على ان ريجيم ميديتيراني فيه معناها منع للحاجات اللي هي تسرع في الانفلاماسيون فما حاجات معروفه انفلاماتوار طول دونك احنا نتفاديوها كيما الدقيق الابيض كيما السكر كيما الديوت المهدرجه الماكله المعلبه الجاهزه دونك ماكله الدار متنوع ريجيمنا احنا التونسي راهو اللي غيش مانيش انا باش نحكيك بالتفصيل على الغذاء هيك مع طبيبة التغذية خلف الماكلة المتوازنة تعس على الميزان راهو زيادة كل ما تزيد في الميزان ناخذ مثال الركبة نحن على كل كيلو تخف 4 كيلو على ركبتك شوف انت قداش ضغط كيف بالنسبة للرقبة نجي وتواليك انت للرقبة الوضعيات انت على الخدمة يلزم النيفو دو ترافا يكون مع كتافك ما يلزمكش تتبصله ما يلزمش تشد التليفون ولا ليكرون ولا هتاش بالنسبة للعضلات يلزم نقويوها في العلاج الوظيفي بعد ما تعديه مرحلة الألم يلزمنا نقوي عضلاتنا اللي هما باش يحوي مفاصلنا راهو هوني الكلام موجه ليك وللناس الكل وللتوانسه الكل راهو لازمنا نقصوا من التليفون من ليكرون وننظموا النيفو هذا يدخل في احنا عندنا في طب الشغل تابلو 82 فيه الكانال كاربيان انت قلت هذيك مرض مالادي بروفيسيونيل مي بالنسبه لامراض الساسول الظهر راهو ما دخلتش في التابلو 82 دونك ما نحسبوهاش مرض يعني خاطرها بخاتيك ما موجوده عند عامة الشعب ماهيش ما هي تتسرع بوضعيات معينه بوظيفه معينه تتسرع فما عوامل تسرع فاكتور دو ريسك نقولوا نح مي راهو ما دخلتش في التابلو 82 دونك بالنسبه لينا ماهيش مرضي بروفيسيونيل الاختروز نتاع الرقبه تبقينا احنا اللي مطلوب منا سي الغذاء المتوازن نعسوا على الميزان التمارين نتاع تقويه العضلات اللي هما تمارين المقاومه، النشاط البدني راهو العمود الفقري نتاع كل مرض نتاع أختخوس، خشونة المفاصل هذه أدويها أنك تقوي له العضلة، خاطر كي تقوي العضلة باش تحسن في أنه الدم يجي خير للغضروف، دونك يتغذى مليح ويكون مرن أكثر المفصل. داكوردو، دونك العمود الفقري هوني هو النشاط البدني. ما نتصوركش أنت مواظبة على نشاط بدني يومي، راهو حتى شوية، راهو ما نتصورش الناس الكل تعمل مرة في الجمعة وتبخل كان مش مرة في الشهر، حتى مقيد ما يمشيش. راهو النشاط البدني اليومي هوني نحكي وتوا على 300 دقيقة في الجمعة، بين 150 و 300 دقيقة نشاط بدني يومي، راهو معناها في الأسبوع يلزم كل يوم تعمل شوية، مش تلم 300 دقيقة في الجمعة مع ثلاثة مرات تمارين مقاومة اللي تنجم تعملهم في دارك، ثلاثة أربعة تمارين يعطيهم لك المعالج الطبيعي متاعك، كان تمارين تجبيد الرقبة لزيتيغمون نقولوا لهم، كان تمارين تقوية عضلات، راهو لازم تعاون ويلزم تعمل فترات راحة في العمل. كل ساعة يلزم تغير الوضعية، القعد برشا ماهوش به، يلزم تقوم شوية، تتحرك شوية، تعمل شوية حركات للرقبة متاعك، شوية تجبيد، ما كله بطريقة كما نقولوا تدريجية. عندك سؤال آخر؟ اسكو جاوبتك على أسئلتك؟
1: مدام عبير، خدمة كاملة راهو اللي حكيت عليه،
0: ايه برنامج متكامل،
1: رياضة، الريتم في الخدمة تمشي وتبدل شوية، ما تقعدش على طول. ما يفهم مشكلة دكتورة في الخدمة، مدام عبير أكيد تعرف هذا، خطر كنت كي تقعد على البوست متاعك تخدم تولي باش تعطي روحك الحق انك بعد ساعة ساعة غير بعد تقوم تعمل دورة حتى هكا، تعمل شوية تجبد هكا عضلاتك وكذا، هو باهي. اما راهو احنا كي نقصوا في الخدمة ما تقوم الا ما تكمل لك الحاجة اللي في يدك، صحيح ولا عبير؟
0: هوني هوني علاش سألتها انا عندكم طب شغل ولا دونك هوني دوسي ديجا معناها فريق كامل اللي تابع فيها الحالة، دونك من بينهم طب الشغل، طب الشغل هو فاهم الحالة، دونك ديجا احنا كي باش نطلبوا بشهادة بالطبيب المباشر باش يكتب شهادة للطب الشغل، ديجا مع بعضهم مش يصير تواصل وحوار باش ننسقوه هذا العمل. إذا كان ما ثماش إمكانية نتاع تغيير الخطة الوظيفية نعملوا أدابتاسيون نتاع ليو دو ترافاي، هذوما النصائح الصغار لبسي ضروا الكبسات ميراهم يعملوا فرق كبير.
1: إن شاء الله لاباس مدام عبير، يعطيك الصحة، شكرا. نشوفوا تليفون اللي بعد، يعيشك يعطيك الصحة أنت عبيرة، يعطيك الصحة، مرحبا بك. به شوفوا المكالمة اللي بعد. ألو عسلامة. ألو عسلامة. الصوت مش قاعد يوصل بالبيان. أجلة. ألو صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا. يظلي فما مشكلة ريزو، الصوت مش قاعد يوصلنا بالبيه سيدي. مرحبا بيك، توا بدا يتحسن بيه. البلاصة اللي تعرف روحك تقعد فيها الصوت يوصل بيه، تفضل. أي دكتورة تسمع فيك؟ يعيشك. أيوة
3: عندي
1: الصوت مش واصل بالبيه راهو، نشوفه بعد سيدي، ناخذ تليفوني بعد في انتظار انه نعاودوا نتصلوا به اذا كان امكن، واذا كان تحسنت نوعيه الصوت. صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
4: الو صباح الخير.
1: اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا.
4: معك منيا من مهديه.
1: ايوه مرحبا يا منيا.
4: الله يسرك، ان شاء الله مولودكم مبروك.
1: عايشك علينا وعليك. منيا معك الدكتورة إينيس لوبيري، سؤال في اختصاصها بالطبيعة.
4: ايه يعني تفضلي. عندي كتفي دكتورة، ساعات يبدي يحرقني. يحرق معناتها مرة يحرق ومرة لا، وساعات يهبط لي وجيع في رقبتي كفاية والمفاصل.
1: مفاصل شنو يديك؟
4: لا كتفي اليسار يحرقني.
1: أي.
4: يحرق. وساعات مخروقتي تحرق فيا.
1: مشيت لطبيب ولا لا؟ سبق شخصت ولا؟
4: والله تبارش مشيت لطبيبة المدة دي كل ما مشيتش.
1: برشا قديش؟ عام عامين؟
4: أكثر.
1: معناها كان قلت لي ما مشيتش. دكتورة شنو تنجم تسألها باش تعاونها خاصة؟
0: صباح النور.
4: صباح الخير يا دكتورة.
0: صباح النور، كل عام وانت بخير. قديش عمرك الساعة انت؟
4: أنا عمري 60.
0: 60 عام. عندك أمراض مزمنة؟
4: لا ما نستعملش، لا في حرابش، لا
0: ما عندكش مرض مزمن، لا سكر لا دم، ما عندكش مرض مشخصة ما تعرفش روحك؟
4: لا تو برشا حللت وعندي شيء
0: الحمد لله. دونك بالنسبة لآلام المفاصل المزمنة هذه، هي نفسها في نفس البلايس ترجع ولا كل مرة تتصرف البلاصة ولا؟
4: لا نفس كل مرة تتصرف، مرة تجيني في مخلوقتي تحرق فيها،
0: وتجي واحدة ولا بعد مثلا مجهود بدني تعبت عرش نغسلت صابون ومشيت مسافة طويلة
4: مثلا مجهود المجهود قضية ونبدأ نسيق الدار من مي ولا حاجة تتحير لي
0: وكيف ترتاح تنقص عليك
4: نبدا مرتاحه تتنحى الحرق ولي ماشي حرقني
0: دونك احنا هذه الاكثر سي الام نقولوا نحنا ميكانيك معناها اللي الاجهاد ساعات معناها الكتله العضليه وطاقه البدن فتنها دونك تعبني اكثر من لازمها ديجا لا بروفوني هوني ثم الأختخوز اللي يدل العمر وفما أكثر منه أعراض متاع ضعف عضلات تجاوزنا طاقة البدن كما نقولوا نحن الألم هذه ما دام تمشي وحدها كي ترتاح دونك ما تخوفش ماذا ما يعنيش أنه ما تمشيش تعدي وتراقب بحالتك باش نعمل التشخيص اللازم ونداويوها بطريقة صحيحة ونبرمجولك برنامج كامل علاجي علاج وظيفي فيه من تسكين الألم بعد التشخيص بيان سور إلى تقوية العضلات راهو برنامج كامل على طويل راهو يزمك تشارك فيه انت كمريضة برنامج العلاج متاعك
4: يا دكتور قصيت على كلامك بالعسل نجي ماني نجيت مثلا الهلول
0: احنا نحب مرحبا بك بيان سور في كل وقت ما حبيت جوست نعطي معلومه للناس الكل اللي راهو اختصاص الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي راهو موجود في المهديه عيادات خارجيه موجود في المستير موجود في قصر هلال موجود في سهلول معناها كل واحد نجم يمشي عدي جوست يهز جواب من عند الطب العام ولا من عند مستوصف ولا من الطبيب اللي يبشر فيه اللي يشخص الحاله من الاول ولا اللي شك في حاجه يبعثوا بجواب للاختصاص الطب الفيزيائي ومرحبا بكم بيان سور نكملوا نباشروا مع بعضنا المرض خطروه هو مرض مزمن ولا
4: مليا نجم ناخو جواب من الطب العام وكل عطيني
0: بالضبط بالضبط من مستوصف ولا اي
1: انت وين طبيب الخط الاول متاعكم مونيا وشكون طبيبك عندك طبيب في المستوصف بحذاك
4: اي عن طبيب
1: اي طبيبة المستوصف هي اللي
0: تبعتك للسبيطار المهدية العيادات الخارجية طب الفيزيائي
1: مثلا إذا كانك في المهدي إذا كانك في مستير وإذا كانك في سوسة هما يعرفوا
0: موجود في الولايات بخاتيكم
1: موجود
0: في
1: كل ويتبعوا لك الحالة متاعك وبإذن الله تكون لاباس أما مونيا 60 سنة تحب تسيق الدار وطيب الفطور وتهز الزرابي وتعمل كل شيء مش يسر عليك
4: والله مشكم برايني الله يسركم والله نقضي نصلي عمي بينك
0: هو راهو مدام ثريا
1: علاش جيل هذا دكتورة إليس راهو جيل 60 وأكثر وأقل شوية وأكثر شوية اللي أنا منهم مكبشين رانا
0: هو راهو نحبوا
1: نتحركوا نحبوا نعملوا كل شيء وحدنا وبيدينا
0: اكزاكتومون هو باهي للأخت خوص اللي مش باهي هو أكل الكثرة معناها راهو قليل من الحركة راهو بالعكس الارتروز العدو اللول متاحها هو البركة ما تحبش الراحة برشا بالعكس ما زيدة مش الدهك يعني هكا هزين الرزين وكل حركات الخايبه الكل من طب السيق هز الزراب ينشر الكوبيرتيت معناها احنا كعامة الشعب مستنسين بالحركه أي. وهي منصوح بها اما شنو نوع الحركه هون يجي برنامج كامل ياثرك ويعطيك النصايح اللازمه وفما راهو برنامج كامل تاع ايكونومي ارغونومي ارتيكولير اللي هو اقتصاد كما تو داخلين باش نقتصدوا في برشا حاجات باش نقتصدوا زاد في انفصلنا مع حركه متوسطه الى خفيفة مستمرة لازم لازم منصوح بها
1: يعيشك مونيا يعطيك الصحة وإن شاء الله لباس يا مونيا يعطيك الصحة مونيا نشوفوا تليفون رجعنا للسيد هو نفسه بين نشوفوا تليفون اللي بعد ألو عسلامة
5: ألو
1: أهلا وسهلا مرحبا
5: مساء الحب والورد والفل والياسمين على أحلى ناس حلوين
1: صباح أهلا وسهلا مش مساء صباح أهلا وسهلا مرحبا بك
5: صباح الود
1: أهلا وسهلا مرحبا بك
5: مدام نسرين معك
1: أهلا نسرين مرحبا بك أيوة نسرين معك الدكتورة إينيس لوبيري نسرين
5: عسلامة دكتور
0: عسلامة
5: دكتور أنا عندي ساقي فيها وجيع من داخل وتحت الكعبة منفخة
0: من وقتش
5: عندها وجيع عندي وجيع في القية من داخل
0: مفصل الشوفي معني المفصل القدم
5: أي
0: وكي تقوم الصباح وتعفس في القاع تتحير الوجيعة
5: أي تتحير وتبقى خاصة دموعك تنقط منها
0: وقداش تقعد باش تنقص الوجيعة هذه
5: معني تبقى مستمرة ماشي
0: على طول النهار كيما في النهار كيما في الليل
5: مستمرة أما تحسي بوجب
0: وعديت عليها شفت طبيب عديت شفت طبيب قام فحصك طبيب
5: ما دام احنا ظروفنا ما تسمحش اني كفيف ما حبوش يعدوا لي بالوحده بلاش ما حبوش يعدوا
0: ما عندكش بطاقه اعاقه
5: اي إيه؟ عندي ورقه واما قالوا لي بالله وشربي الميه نتاعها.
0: ما عندكش معاها كرني علاج لا ابيض لا اسفل؟
5: لا لا والله لا.
0: به
5: ما حد حتى واحد يقبل.
1: شو شو مدام امشي للشؤون الاجتماعيه يسوي لك الوضعيه
0: بعد ما تركح موضوع الكرني هذايا ومشاكل التعقيد والكل يلزمك الحقيقه تتواجه.
5: قالوا لي يا تاخذي الو
0: وي نسمع فيك نسمع فيك.
5: قالوا لي يا تاخذي شهريه يا تاخذي الكرني ما ثمش خلاص الكل.
0: شوفوا معاهم شوفوا معاهم سوي وضعيتك مع الشؤون الاجتماعيه خاطر احنا بالنسبه لينا ما نجموش نعطيوك علاج هوني على الاذاعه راهو يلزم يتم فحصك برشا اسئله باش نسالوها ويلزم نشوفوك طبيب ويعاين القدم نتاعك واذا كان لزم ونستحقوا اشعه تكميليه لازم نعملوها توا الخطوه الاولى انك تسوي وضعيتك ان شاء الله تتحل يا ربي على قريب وبعدها تمشي لاقرب حتى خط اول معناها طب عام مستوصف اذا كان لازم الامر توا يبعثك للاهل الاختصاص كسوا طب فيزيائي ولا طب امراض البرد والمفاصل مش مشكله
1: في اقرب معنا. مستشفى
0: لوين تسكن انت حتى محلي راهو
1: بالنسبه لمشكله البطاقات البيضاء وبطاقه اللي في علاقه بطاقه المعاق وكل فما منظومه كامله تخدم بها الشؤون الاجتماعيه
0: فما فريق كامل اللي هي بالحكايه هذه تتواصل معهم ويلقاو لها حل باذن الله
1: بالطبيعه يلقاو لها الحل ومؤكد باش يلقاو لها الحل وخاصه الانسان راهو في الصحه ما يلعبش
0: لا لا لا لا لا لا مشكورين يعملوا في مجهود جبار تمشي لها ملازم مش تلقى حل بقترب
1: بح دكتورة كملنا مع المكالمة الهاتفية خلينا طوى نمشيه للعلاج اللي بديت تحكي فيه مع الحالات هو به كي نبدأ نحكيه في حالة كونكريت هكا ونعطيه العلاج على قياسها دونك الناس الأخرين تفهم شوية خاطري شبه البعض أعطينا شنية البروتوكول متاع العلاج كيفاش يبدأ ومنين يظهر يبدأ مطبيب بخط أولى
0: أي أي. هو راهو من اول ما تظهر الاعراض ماذا بيك تبشر طبيب العائله اون جينيرال راهو حتى هما عندهم عالم كافي وجرايه باش يبداو معنا العلاج في المرحله الاوليه سورتو في المرحله نتاع البوسي كونجستيف نقولوا لا احنا اللي هي الانفلاماسيون في ذروتها في ذروه الالتهاب هي وقتها احنا تقنا باش نلجؤوا بعد الفحص اكيد وبعد ما تم التشخيص باش نلجؤوا للادويه مسكنه الالام مضادات الالتهاب على حسب الحاله نتاع المريض تسمح ولا ما تسمحش فماش موانع فماش نثبتوا في حالته الصحيه أيوة. وبعد نكتبوا التوسكي دواء بافا اورال نقولوا احنا شربين ممكن زيدا اذا كان عندي نفاخ وعندي جوليكيد انفلاماتوار في الركبه مثلا في حاله الركبه ولا في المخروقه ولا في مفصل من مفاصل هوني مانيش باش نعمم نحكي على لاختخوص بصفه عامه ممكن نلتجئوا الحاجات موضعيه كيما الحقن الموضعي لي زانجيكسيون دو كورتيكويد اللي هما عندهم لي زانديكاسيون نتاعهم معناها ما نعمموهاش اي واحد عنده ركبته توجع مش نمشي نعمل له زريقه لا بعد التشخيص وبعد المعاينه وبعد الفحص كل حاله وشنو تستحق مي نجمو نلجؤوا لفما انواع دويات اخرين زاده موضعيه كيما لاسيد هيالورونيك الحمض الهيالوروني اللي هو يغذي الغضروف كيما البلازما نتاعنا معناها كيما نقولوا باش نداويو بدلنا برواحنا بالصفايح نتاعنا باللي برودوي اللي تصنعهم بوغ لا سيكاتريزاسيون دونك بي ار بي تتسمى ما برشا تقنيات العلاج الوظيفي وراه كيما نرجع ونقول ونشدد راه لي ريكومونداسيون تاع لي سوسيتي الكل que ce soit européenne américaine la recommandation conclusion c'est l'exercice physique بنوعه بنوعه راه النشاط البدني هو العمود الفقري لامراض المفاصل كل سوا رقبة ظهر ركبة شفي راهو لازم أول حاجة نقوله ستوب لك زيادة على الميزان ونقويو العضلات اللي هي باش تحمي لنا المفصل نتاعنا دونك هوني الكل قدروا قدروا عندنا انواع ما يقلقش المريض ما يقلقش انواع رياضات نبداو ملا قليل انت ما عندنا المشي جراتوي ما تيرا مستوي كل يوم راو كل يوم خير من اللي مره في الجمعه تعملي 5 سوايع ولا 4 سوايع كل يوم حتى 20 دقيقه مي اكيد كما قلت لك من بين 150 و 300 دقيقه كل يوم وعندنا 3 ايام في الجمعه تمارين مقاوم بعد عندك انت الهوايات نتاعك تحب تعمل بيلات تحب تعمل يوغا تحب تعمل فيلو تحب تعمل بادل تحب تعمل اي نوع نتاع رياضه راو كله به راو كله به ما نرجعوا ما نصعبوهاش على رواحنا لا تقول لي لابونمون غالي لا بعيد لا ماهوش بحذايا لا نسكن في الريف المشي
1: انت عطيتنا اقترحت لنا الحاجات اللي بلاش فلوس
0: الا بلاش فلوس وتوا مازال هاو البحر مازال زال يعوم تبعدوا على السخانه وبيان سور لا ناتاسيون
1: هو البحر والحمد لله وحنا كنا قبل نحكيو في ركن على باب دارك على حكايه الطقس والبنيات يا اخي ظهر الطقس حتى نوفمبر سخون معناها اللي يحب على الناتاسيون باش يبقى
0: مازال مازال جاتويل اللي متوفر سينو المشي ماشي وشويه تمارين مأطرة يتعلمها من عند كما قلت لك المختص طبيبي. بالعلاج حتى الكينيزيثيرابيوت معناها اللي يعمل عنده في العلاج الوظيفي يعاون ويعلم ليزيكزيرسيس كان عطاهم له طبيب وكان عطاهم له تو احنا ولينا الاكثر نشاركوا المريض راهو اجباري ركن من اركان العلاج راهو يلزم لوتوري ايدوكاسيون المواصله في الدار سينو غير كافي يلزم لا كونتينيتي ويلزم ليكزيرسيس
1: فيزيك ما تنجمش باش تقعد ديما انت عند الكيني باش تعمل يعملك التمارين وكلهم جينيرالمون اللي يعلم فيك في التمارين ومن بعد يقول لك هذا اللي تواصلوا في الدار هذا تعملوا مره في الجمعه هذه تنجم تعملوا مرتين في الجمعه
0: كيف في المراقبه المستمره تليفونيك بريزونسييل مره في الشهر في الجمعه المهم راهو الحرابس راه ماهمش على طول
1: صحيح
0: هوني نحكيوا على الديجينيراتيف على التاكل لي للعمر ولا للبوا ولا ميكانيك مانيش نحكي على الامراض الاخرى نتاع الالتهابات دونك هوني الحرابش عندها وقت صغير مده قصيره جوست وقت كما قلت لك الذروه نتاع الالتهاب من بعد نتسكن الالم شويه الرسمي هو التمرين التمرين وتقويه العضلات
1: وميساج تو من خلال كلامك انت ومن تحضيري للموضوع هذا للصغار اللي تقول عمري 32 و33 انا ما زلت ما يحبش حتى يقول عنده الام فاصل وكذا حتى قدام اتراب وصحاب وجو وكذا رد بالك له المرض ولا يبدا على بكري هاك تعمل في سبور انت فيق بك حدش عنده
0: تحب حسن حسن وذي وتكبر شباب سي اعتني بعضلاتك
1: اي وما تقولش راني نزلت صغير
0: العضله هي القلب الثاني اللي بدا
1: ولا يعطيك صح وبالنسبه للكبار اللي نسمع منهم ياسر يقولوا كي انا شنو عمري 65 سنه تيش مازال فيه انا تو باش نعمل مشكولاسيون
0: لا بالنسبه للكبار راهو نقول لك الشيفر اللي عطيتهم هيك 150 و300 دقيقه اكتيفيتي فيزيك متوسطه الحده في الجمعه راهو هذوكم للكبار قبل الصغار
1: ايوه
0: وراهو منظمه الصحه العالميه تاكد وتعاود حتى للي بعد ال 75 عام مطالب باش يعمل 3 مرات في الجمعه نص ساعه تمارين مقاومه اليوم فيهم تقويه عضلات اكيد مانيش نحكيو على رفع اثقال كبار نحكيو على اوزان خفيفه حتى مش غير رفع اثقال جوست تمارين قاومة باش نخلي لك العضلة ما تضعف ليش ولا راك الكبير معني قبل الصغير اي انكور وقاية خير من العلاج
1: راهو مش باش تصغر خاطر برشا باش يقولك باش يرجع لنا باش نصغر
0: نو مش تكبر في صحة جيدة
1: صحيت هذا هو مش تكبر في صحة جيدة وتعيش عيشة مزيانة ولا. ما تبداش كل تحريك وصعب دولي ما عادش تتحرك وما صعبة هذيك وما خيبة اي باش الانسان زاد يقوم بروحه ما يوليش ديبوندون من الاخرين
0: توا نشوفوا برشا في لي فيديو انستغرام وفي الفيسبوك لي كوتش دو ديفيرون ديسيبلين سبورتيف سو دي سوجي اجي لي كوتش 80 عام و70 تقول هو يرك الحركه هذيك انا كنعملها تو معشقو
1: باهي ناخذوا تليفون الاخر نجلا رجع لنا السيد اللي قبيله ما انصفتوش التغطيه نتاع التليفون الو صباح النور سيدي مرحبا تفضل الو
6: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا بك شنو سؤالك للدكتوره
6: عايش اختي بارك الله فيك تحيه ليك وتحيه للدكتور
1: انا عايش كي سيدي
6: تفضل ربي انا قلت لك شايخ شاحنه تبقينا انا راسي كي نعمل راسي قدام والتالي نحس كيما ضربت الكره على اليمين بالضبط حتى القدم الكبير القدم رجلي
1: على طول
6: الشابو وكي نتوضا مثلا نعمل راسي كاين ننزل بالقدام من قدام من معناها من تالي لقدام فهمتني نحس كي ضربه الكره معناها اليمين برك معناها يبدا من ظهري حتى لل ما عنديش وجاي نحس كان في ضربه كيما الكره من قدمي حتى الراس
1: ايوه
0: والحكايه هذه عندها برشا
6: عندها تقريبا يمكن عندها شهر تو
0: شهر وقبل رقبتك ولا ظهرك عمرهم لا وجعوك عندك برشا سائق شاحنة انت اي
6: سائق شاحنة عندي برشا
0: يعني عندي انا سنين على هالحالة تسوق قداش من ساعة في النهار
6: والله ما نسوقش برشا معنا عندك اربع سوايع ونرتاح تقريبا يمكن ثلاثة سوايع اربع سوايع حتى اللي
0: عندك امراض مزمنه عندك امراض مزمنه عندك وزن زايد
6: لا ما عندي حتى مرض مزمن ما عندي حتى مرض
0: وزن زايد لا
6: دم لا شيء الحمد لله يا رب يعني مواليد 58
0: ميزان زايد لا
6: ما عنديش ميزان ما عنديش سكر ما عندي حتى شيء ما عنديش دم زايد اما كيما قلت لك عندي طنين برك في ودني التنين هذا في ودني على نتاع اليمين
0: انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي تنجم تكون بدايه مش بدايه ديجا متقدمه شويه الارثروز دونك ننصحك في اقرب فرصه تمشي تباشر طبيب مختص في كسوسوا الطب الفيزيائي ولا امراض البرد والمفاصل باش يقوم بالفحص لازم يطلب لك الاشعه اللازمه وبعد يبرمج لك العلاج على حسب الحاله نتاعك
1: بارك الله فيك. ان شاء الله لاباس سيدي، يعطيك الصحه. شكرا شكرا، يعطيك الصحه. ما تبقى من الوقت باش نمشيو للوقايه. الناس اللي مازالت لاباس، وحتى الصغار، وحتى اللي دخل خدمه جديد، وحتى اللي متزوجه ومتحمله مسؤوليه عائله جديد، الوقايه تهم هذم الكل اللي مازالوا لاباس ويتفرجوا على المرض من بعيد، مش حاسين به. راهو تعرف كلنا حاجه تبدا بعيده ما نحسوش بها،
0: كما قلت مدام فرايا، هو راهو بادي كوسوسوا لي العمر، كوسوسوا ما غير عمر، فما عوامل تسرع راهو باش يبدا. مش بالضروره باش يتكلم تو، نجم يتكلم في مرحله متقدمه، مش بالضروره باش يبدا يتكلم في المراحل الاولى. دونك الوقايه كما كنت نقول تبدا من الغذاء المتوازن، النشاط البدني، الاستمراريه تاع كميه قليله خير من الانقطاع. داكوردو معناها الكميه يوميه نتاع تمرين، كو سوسوا مقاومه، كو سوسوا مشي، كو سوسوا اي نوع نتاع نشاط بدني. اول حاجه الايكونومي ارتيكولير، يا خويا انا نستحفظ على مفاصلي كيفاش، ما نكثرش مطلوع الهبوط في الدروج، ما نكثرش بالوقوف، ما نكثرش بالقعاد، نعمل فترات راحه بين قعاد ووقوف، الترنانس نقولوا احنا نقسمه، نلبس حذاء مريح على حسب فورمة ساقي، زاد ما نتقواش على بدني، كان نلبس كان الكعب العالي ولا نلبس حذاء يبدا. انا متاكده اللي اكثر من شو نعطي نسبه، ما اكثر الشعب ما يعرفش اللي هو عنده فورمة نتاع رجل لازمها نوع معين نتاع حذاء ولا فرشه ولا دونك هكا. الالم اللي نحسوها في الاقدام مش بالضروره من التعبد هكاك، هاو نجم تكون خاطرك لابس حاجه مش مرتاحه.
1: وعلى ذكر بربي الأحذية، حتى الأحذية الرياضية اللي هي ترانتو تو نساو رجال وصغار وكبار، نشوف الأحذية الرياضية ردوا بالكم ماشي كلها تساعد بدنك وتساعد
0: يزمك تباشر أخصائي أقدام ولا يجا بحثنا في الطب الفيزيائي نعمل الفحص اللازم ونعطيو النصايح اللازمة. راهو كما قلت الميزان، التغذية، نسق الحياة، راهو هذوما مع بعضهم الكل يمثلوا وسائل وقائية لصحة إن شاء الله جيدة.
1: معناه هنا القور احنا باش نتبعوا صحتنا مع طبيب التغذية ولا نصائح اللي نجمو، اذا كان واحد صغير ولاباس يعرف عموما شنو النصائح نقولوا، لا السكر وفيرينا ومشتقاتهم نبعدوا عليها، مركباتهم ومشتقاتهم، خاطر كي تقول سكر
0: قولي تعمل ياغورت وشرب الماء اكيد
1: شرب الماء.
0: مي احنا وحدنا راهو نتاثروا برشا باللي يطلع في السوشيال ميديا، كل مره نتبعوا النظام خاطر ضارب ولا توندونس، ما راهو ماذا بيك مباشر مع طبيب تغذيه ولا مع اخصائي تغذيه، على خاطر هو باش يعمل لك ديجا فحص، باش يجيب تحليل خاص ببدنك وشنو فيه وشنو ناقصه وشنو لازمه. دونك هيك علاش ماذا بيه مؤثر خير.
1: ومشروع الاقتصاد هذا داخل في كل شيء، تولينا
0: نقتصدوا كيما نقتصدوا في
1: نقتصدوا في الفلوس
0: ونقتصدوا في مفاصلنا زاد
1: نقتصدوا في الوقت، في علم وفي ياسر هامية الوقت. دونك
0: نقتصدوا في مفاصلنا، نقتصدوا
1: في مفاصلنا نستحفظوا عليها، فما خدمه كامله راهو للبدن.
0: الارتروز راهي كما قلت لكم ماهيش في ليلة ونهار، تتبرمج تتبرمج حياتك القدام، لا كاليتي دو في سا سو ترافاي. دونك الاستمراريه هي الكلمه المكلي، الاستمراريه والعضلات. لكن ثمان صحه
1: بقى لي سؤال، انت تحكي لي ما تبداش في ليله ونهار وتبدا على بكري وكذا، صغارنا اللي احنا مسؤولين عليهم في قاعدتهم، في قاعدتهم قدام الاكران، في قاعدتهم على المكتب اللي يقراوا عليه، معناها كو سوا في المدرسه ولا في الدار، الرزن نتاع لي ساكادو،
0: ممارسه الرياضه
1: صح، نهار كله قاعدين من التلفزه للاورديناتور شادين تليفون، حتى تقول له قوم اقعد في الكوجينه بحذايا يجي يعاوني، تفيق بيه ضرب ضربه وحط التليفون
0: اكزاكتومون.
1: دونك هذوما زاد نبداو
0: معاهم من بعد عليهم ليكرون ونخليوهم يمارسوا نشاط رياضي مهما كان، ينقزوا خليهم ينقزوا، تقبل كنا نلعبوا في الحومه فو توا ما عادتش كيما قبل الدنيا والكل، على الاقل على الاقل ننظموا لهم توقيت نتاع نشاط رياضي نتاع دي جو دو كوليكتيفيتي، يلعبوا مع بعضهم صغيرات، يدخلوا في نوادي كل قدر وقدر. ما وراه النشاط الرياضي راهو الحركه، الحركه صغير يزمو حركه، ما فهمش صغير يزمو قاع الحركه حركة. والغذاء نقصوا لهم بربي من السكريات البلواحه، على خاطرها تعمل في فرط حركه وتعمل في مشاكل صحيه على بكري، لو فيهم توا مرض السكر، عندهم قله تركيز، برشا مشاكل عدوانيه اغريسيفيتي. راهو نرجع وناكد على الغذاء والنشاط البدني
1: الحميه مهمه برشا الغذائيه.
0: راهو كي نظام غذائي مش معناها تحرم روحك من كذا وكذا وكذا، لا مي راهو رجيمنا التونسي متكامل، المهم انه ننظموا روحنا، ننظموا وناكلوا باعتدال.
1: ليكسيلي
0: فوالا
1: ليكسيلي. مهم برشا اللي تقول فيه مش سهل. نعرف اللي تطبيقه مش سهل خاطر كي تحكي على حاجة على حياتك كاملة ملي انت صغير تبدأ عند البارون وبعد تكملها انت كي تولي راشد وبالغ وفهم مش حاجة سهلة، وخاصة التمارين الرياضية رانا بخلة بخلة بخلة
0: الاستمرارية اخويا 10 دقائق 20 دقيقة كل يوم والنهار اللي تنجم تزيد يا حبة ذا خير من لي جملة وراه الراحة بركة.
1: المشي بربي في كلمة فما ناس تقول لك انا نعمل دو زونا نخرج نعمل لي كورس نتاعي وقضيتي والكل نلبس سبيب رياضي كذا لبسه رياضيه نحط فوقها فيست ولا حاجه ونخرج نحي الكهربه وندور الدنيا كلها على سقايه ونقضي نوصل للمارشي ندخل للمغازه ندخل الكذا ندخل
0: كله باهي المهم فما المشي
1: فما مشي
0: يا خويا اذا كان عندك ضغط في الوقت وعندك برشا مسؤوليات وعندك نحاولوا كيما قلت انا في بلاصه نطلع في الاسانسور انا نطلع مره في النهار مش نطلع في الدروج مش باش يضر ما طالع هابط هذاك اللي مش يضر
1: اللي عنده
0: اما اذا كان انا نجم نحط الكهرباء بعيد زوز ثلاثه انهج نمشي على ساقيه حبذا احاول تخلق معناها عملش انا في الصباح 10 دقائق في القايله هو ماذا بينا على فرد جنب ديما نتيجته خير اما اذا كان مش متوفر نقسمه مثالش الاستمراريه
1: نحي الكهرباء شويه
0: يا حبه ذا كل بعد كل وجبه ثقيله لازم فما مشي
1: اي
0: تعاون برشا على وتنقص
1: اي باش نحرقوا دكتوره يعطيك الصحه مشكوره اول مره معنا في ذات المونستير في المباشر لانك في المسجل كنت حاضره معنا في دقيقه صحه ويعطيك الصحه ناس لوبير الاسم يعرفوه الناس اكيد يسمعوك في الفقره المسجله عندك مناسبه اللي هي عيد ميلاد اولادك ثلاثه ما شاء الله ربي يفضلهم لك
0: صغار اليوم ان شاء الله سميهم
1: تعطينا ثلاثه
0: لينا ونور ومحمد ياسين
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله كل عام هما حيين
0: يعيشك
1: مشكوره دكتوره يعطيك الصحه شكرا لكل عام وهما حيين الفريق هو ايضا

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7.
2: عدل الموجة واسمعونا.

0: موجة. تمام، منتصف النهار من إذاعة المونستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. نفوق 80% من الدواجن بملولش من ولاية المهدية بسبب انقطاع الكهرباء ومطالب بتوفير قروض ميسرة لتعسير تجهيزات تربية الدواجن. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم النظافة والعناية بالمحيط والقضاء على النقاط السوداء. في نابل، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ترفع 180 مخالفاتهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في نفوق 80% من الدواجن في معتمدية ملولش من ولاية المهدية، وطالب رئيس نقابة الفلاحين بولاية المهدية محمد علي حلواس في ميكروفون ندرة إسماعيل السلطة المعنية بتوفير قروض ميسرة لصغار الفلاحين لتعصير التجهيزات الضرورية لتربية الدواجن.
1: أسبوع هذا لاحظنا ارتفاع نسبي مرة أخرى لدرجة الحرارة مع انقطاع متكرر للكهرباء، تسبب بشبه طبيعية في خسائر ونفوق. الخسائر وصلت في معتمدية ملولش في حدود 80%. فلاح ضرر معناتها نفوق عنده أكثر من 3000 طير. معناتها الأزمة هذه بالنسبة لنفوق الطيور هي حقيقة من جراء الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة مع الانقطاع المتكرر للكهرباء. ينضاف له كذلك وسائل التبريد التقليدية اللي استعملوها صغار الفلاحين ما تمكنوش باش إجابة الظروف الطبيعية الطارئة الموجودة حاليا. احنا طالبين من سلطة الإشراف في الأسابيع القادمة أن تدخل لمعارضة مجهود صغار الفلاحين بتوفير قروض ميسرة مكنهم من تعصير التجهيزات الضرورية لتربية الدواجن.
0: أكد الكاتب العام المساعد للجامع العام للكهرباء والغاز الياس بن عمار أن الإدارة العامة هي المشرفة على القطع الدوري للكهرباء، لأنه حمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالشركة إلى سلطة الأشراف التي لم تستجب لمتطلبات المرحلة ولم تتعاطى مع التقارير التي نبهت منذ سنوات إلى ما ستؤول إليه الأوضاع جراء عدم الاستجابة لإصلاح المؤسسة.
2: تخفيف الدوري للأحمال، إذا العامة هي اللي تتلهى بالعملية ككل، هي المشرفة على عملية القطع الدوري، ولكن مسؤولية اللي قاعد صاير توا تتحملوا أساساً سلطة الإشراف، لأن شركة توصية الكهرباء والغاز منذ سنوات، وهذا في التقارير السنوية اللي موجودة مش متقاوة على موقعها في الشبكة الافتراضية، كانت نبهت ودعات أنه تتعمل المحطات باش نتجنبوا الذروة الصيفية خاصة سنوات 2024-2025-2026. أما المسؤول على عملية التخفيف الدولي للأحمال وهالقطعة دي بالطبيعة متنشم يعطيك المعلومة الرسمية كان الإدارة العامة للشركة باعتبارها هي اللي تشرف على العملية هاي. أما المسؤولية تعليقات صاير اليوم تتحملوا أساسا سلطة الإشراف، لأنها ما خمتش بسلبي حاجات التوانسة، وإنما ما خمت بتعمل حاجات أخرى لا علاقة لها بالتلبية الحاجات الكهربائية للبلاد.
0: إلى ولاية القيروان، حيث تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، إلى جانب الاستعداد لموسم الأمطار. مراد الدبغي رئيس مصلحة النظافة ببلدية القيروان.
3: معنا اعتمادات نخدوهم خاصين بقطاع النظافة تتمثل في آليات ثقيلة، من دوز شاحنات ضغط، 3 كاميونات ذات سعة 7 متر كوب، وعن شاحنة تاع تنوير، وعن ماتريال آخر مش نخدوه من السياحة، آلة كنس تاع الشوارع الكبيرة، وعن زوز 2 بان 3 متر كوب، وعن زوز كاميونات دي ستول. هذين نحاولوا تو باش نجيبوه البلدية تاع قروان باش نجمو نجيريو أحلى النقاط السوداء الموجودة في البلدية تاع قروان ورفع الفضلات اليومية اللي مستنسين نخدمو فيها. حتى علينا نحن كبر المناطق الموجوده للتدخل كثرت ليمات هذه عن المورد النبوي الشريف اللي هو خدمنا برشا مجهود ناحيه العنايه بالمناطق اللي كانوا فيها الانتصاب من البارح في الليل عنا من نص الليل حتى لتو بريس قاعدين نخدموا نحن في السيكتور هذا اللي فيه الانتصاب بلدي تقروين كانت تدخل في مساحه تقدر ب 3000 هكتار تو مع مناطق توسع وصلنا حتى 47000 هكتار وهذا يتطلب منا مجهودات كبيره واليات باش نجموا ندعموا نحن قطاع النظافه الموجود في بلدي تقروين عندنا لجنه كامله تاع موجبات الكوارث خص كلك سوال الامطار خلينا نحن صفقه درنير مو تاع جهر البالوعات هذه باش الاستعداد لموسم الامطار هي تقريبا حكايه 2000 بالوعه موجوده في ولايه القيروان وعندنا ديجا جهر الاودي عندنا التراكتوبيل والتراك اللي تصنع في الاودي الموجوده باش تحل المجاري نتاع الوديان كذلك عندنا التريتمون اللي نعملوا فيه احنا في ريس كل عام تاع مقاومه الحشرات الموجوده في الليميش في الصفقات الموجوده اللي دايره في القيروان.
0: خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان اعتمادات مالية فاقتة 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: المشروع الكبير اللي احنا قاعدين نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئة المركب الشبابي زغوان اعتمادات نتاعو نهزت 3 مليارات ونص فيه قاعة رياضية فيها تهيئة المطعم والمطبخ إضافة نوادي نشاط الشباب تم الإعلان عن طلب العروض تم فتح العروض وإن شاء الله من هنا شهر آخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الأشغال بحول الله خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا الحقيقة كانت صفقة قديمة فيها بعض الإشكاليات واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009 وصارت فيه بعض الإشكاليات ولكن تم معناها تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي والدراسة متاع الأرضية وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال وعنا أصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل به إن شاء الله.
0: تضم ولاية نابل 47 شاطئا سياحيا ورمليا تتكفل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنظيفها وتهيئتها بصفة يومية ودورية بمعاضدة البلديات ومكونات المجتمع المدني. وحسب ما أكده كريم بوليفا رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان فقد أسفر العمل الرقبي للوكالة عن رفع 180 مخالفة خلال السنة الحالية أهمه الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص.
5: مخالفات موجودة فما المخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوى سبخة وإلا بحر وفما فضلات كما تشوفوا هكا معناتها فضلات بلاستيكية اللي هي خطر حتى على صحة المواطن والبيئة. المخالفات راهو مش مقتصرة على فصل الصيف فقط هي تبدأ من أول العام على امتداد السنة كاملة 12 شهر إلى حد الآن تم رفع 180 مخالفة أنواع مختلفة ماهوش كان النظافة تهو فما تجاوزات في البناء فما ردم فما معناتها بناء من غير ترخيص فما استغلال ملك عموم البحر من غير ترخيص عدم معناتها الاستغلال ملك عموم البحر وإلا احترام محتوى الترخيص التراخيص المسددة من طرف الوكالة برشا معناتها مخالفات متنوعة.
0: إلى سوس الآن حيث أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوس في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعمومة والمؤسسات بصفة عامة مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما يساهم في تراكم النفايات وتشكيل نقاط سوداء.
6: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية، مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزمه بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية، والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
0: تتو نهاية المحطة الإخبارية ونذكر بعناوين النشرة. نفوق 80% من الدواجن بملولش من ولاية المهدية بسبب انقطاع الكهرباء، ومطالب بتوفير قروض ميسرة لتعصير تجهيزات تربية الدواجن. تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم النظافة والعناية بالمحيط والقضاء على النقاط السوداء. وفي نابل، وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ترفع 180 مخالفة تهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون ترخيص. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال، محمد بشير الشكاك وجيهان الضيع وحنا العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية نجلة أعطية. تصافحون الآن زميل حكيم اسطنبولي مع أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
9: المنستير 104.7. عدل الموجة واسمعونا.
10: يا
9: مهدي،
10: رمله وبحر وشمسيه ولا على بالي.
9: طيب مش تصير؟ يلا يا بيبي.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضة لموجة إذاعة المنسير. نمشي مباشرة أحد نزول تونس الناخب الوطني للأكابر معين الشعباني عقد ندوة صحفية لتقديم البرنامج العمل في الفترة القادمة. زميلتنا وفاء فدو حاضرة على عين المكان، مرحبا بك وفاء.
1: بيك حكيم، مرحبا بكل مستمعينا على موجات اذاعه المنسير. انتهت منذ قليل الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني، ندوه صحفيه كان فيها حضور اعلامي كبير برشا، خاصه مع الكلام الكبير اللي تقال على

0: مؤهلة لكأس إفريقيا 2027 يومي 24 وكذلك 26 سبتمبر القادم مع أوغندا في رادس ثم مع بوتسوانا خارج القواعد. أهم أبرز ما قالوا أنه تقريبا شكون فمش شكون تغييرات كبيرة على الإطار الفني مش يخدم بالإطار الفني متاعه وكذلك المجموعة مش يكون في تغييرات كبيرة عن المجموعة اللي يعرفها مش يحاول يخدم أكثر على الناحية المعنوية لأنه أحكي أنه شاف برشة اللاعبين منهارين معنويا بعد المشاركة المخيبة للأمال المنتخب في كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 2026. طموحته كبيرة أنه يحاول أنه يعمل قدر ما يستطيع مع الستاف اللي موجود معاه بالفيكو اللي عنده بطبيعة والريجور اللي عنده معين الشعباني انه مش يقوم بنتائج بها مع المنتخب الوطني التونسي.
1: يعطيك الصحة وفاء واكيد باش نرجع باكثر تفاصيل ان شاء الله في النشرات القادمة من خلال الاستجوابات مع المنتخب الوطني معين الشعباني اللي كان في ندوة صحفية انتهت منذ لحظات بالنسبة للمنتخب الوطني معين الشعباني تحدث عن الكثير من الأشياء كما سمعنا وفد ونحكي أيضا على الألعاب المتوسطية ويوم جديد بالنسبة للألعاب المتوسطية الموجودة في تورونتو اليوم الموعد مع المنتخب السيدات يواجه منتخب اليونان انطلاقا من الساعة 4:30. ننتظر أيضا بعد شوية تنطلق في الدور النصف النهائي للملاكمة التونسية ملكة بن مبروك تواجه المصرية نبيلة علاء أحسن. هذا أبرز المستجدات بالنسبة للوفد التونسي والرياضيين التونسيين. نذكر البارح كانت الذهبية الثانية للتونس أكيد من خلال الكرة الحديدية والإهداء لأشرف الزواوي اللي يهدي الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالدقة في نهائي مع الإيطالي كان مشوق إلى أبعد حدود بنتيجة 11-9. أيضا الثنائي التونسي منال باجي وأحلام الحاج أحسن أضافوا ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة بعد فوز أمام تركيا 13-9. ذكروا أيضا منال باجي كانت حصلت على ميدالية ما ننساوش في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي كان فاز أمام منتخب القبرصي 34-27 في المقابل في الكرة الطائرة تونس كان هزم تمام فرنسا 3-0. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة جديدة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكيد الفرق قاعدة تستعد من بين فريق الاتحاد الرياضي المنسيري اللي يستعد لمباراته ضد الملعب التونسي يوم السبت في ملعب بن جنات بالمنسير. مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري استعاد اللعب العبدلي أيضا العمري أيضا بن محمد ثلاثي كان غائب بارز في المباراة الافتتاحية أمام فريق المريضي بحمام سوسة يسترجع ثلاثي في انتظار رفع المنع الانتداب على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في فريق النجم الساحلي رد النجم الساحلي على البلاغ الصادر على إدارة الترجي بشأن القرار التحكيمية خلال الكلاسيكو الأخير اللي طالبت فيه بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم مؤكد أن فريقه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال المباراة. النجم الساحلي أشار أنه يتعامل باحترام مع مختلف المؤسسات الرياضية ويتمسك بحقه في التظلم بالطرق القانونية مشدد في المقابل على حرصه على المحافظة على الهدوء والروح الرياضية وعدم التأثير على العمل الإدارة الوطنية للتحكيم. اختم النجم الساحلي بالتأكيد أنه باش يواصل الدفاع على حقوقه بكل وسائل قانونية ورياضية مجدد رفضه لأي استهداف أو ضغط من شأنه التأثير على سير البطولة أو المساس بنزاهة المنافس ومبدأ تكافؤ الفرص. نقطة نهاية سبرانفوشة هي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عدل الموجة واسمعونا.
3: يا

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام تصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الغائب الحزن. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلنا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.

وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. وأهنتني وأهنت نفسي عامدا، ما من يهون عليك ممن يكرم.

قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول: إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوحشه على من لم تكن أنيسه.

دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده قصيدة فقال: سل حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين، هب لي كلبا. قال فغضب وقال: أقول لك سل حاجتك فتقول هب لي كلبا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، الحاجة لي أم لك؟ فقال: بل لك. فقال: إني أسألك أن تهب لي كلب صيد. فأمر له بكلب. فقال: يا أمير المؤمنين، هبني خرجت للصيد، أأعدو على رجلي؟ فأمر له بدابة. فقال: يا أمير المؤمنين، فمن يقوم عليها؟ فأمر له بغلام. فقال: يا أمير المؤمنين، فهبني قد صدت صيدا وأتيت به المنزل، فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية. فقال: يا أمير المؤمنين، فهؤلاء أين يبيتون؟ فأمر له بدار. فقال: يا أمير المؤمنين، قد صيرت في عنقي عيالا، فمن أين لي أن أقوت هؤلاء؟ قال المهدي: أعطوه جريب نخل. ثم قال: هل بقيت لك حاجة؟ قال: نعم، تأذن لي أن أقبل يدك.

0: دوحة الشعر.
1: عبث الدلال بعطفه الميالي، فأبان فيه سفاهة العذال، وجلالنا وجه الغزالة، وانثنى غضبان ملتفتا بجيد غزالي، يحمي عن العشاق مورد ريقه المعسول، أسمر قده العسالي، ثغر لمبيض الحباب، مذاقه حلو ووجه بالملاحة حالي، آثرت طاعته بسخط معنفي، ووهبت فيه هدايتي لضلالي، ولقيت أيامي بخط أبيض لما لثمت سواد ذاك الخالي، مهما نسيت فلست أنسى عيشة وصلت حواشيها لنا بوصالي، أيام أحكم في الحبيب مخيرا فأبيت لا أرضى بطيف خيالي، واليوم أقنع بالنسيم إذا سرى وأشيم ومضى البارق المتعالي، قد كنت آمل منك عطفة راحم ترثي لفرط تذللي وسؤالي، فحصلت منك على الإياس وليته لم يتبعه مرارة الترحال، فلك الأمان دنوت أن بعد المدى وهجرت أو واصلت لست بسالي.

بناء لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وكفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب اللي يعمل عبر منصات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو في الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب باش تكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. وتحاكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويب مخصص لسجل المكالمات بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة في أثناء المكالمة متاع الفيديو. وقالت ميتا أن الميزة تستهدف المستخدمين اللي يعتمدوا على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل اللي ما تسمحش بتثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. وميتا قالت زيدا كانوا مجموعة من الأدوات اللي اتقرب واتساب ويب من المنصة الاجتماعية المرئية كما زوم وجوجل ميت، تنجم تسمح للمستخدمين من إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشارك. وأضافت الشركة أن غرفة الانتظار أو ميزة غرفة الانتظار اللي تمنح منظم المكالمة القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ويمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط لمكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. وحصلت المكالمات على ميزتي الكويك هاش دي والنويز سوبريسيون لتحسين جودة الاتصال. وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. وتشبه تقنية تقليل الضوضاء مزايا متاحة بالفعل في الهواتف الذكية كما الكلير كولينج من جوجل والفويس إيزوليشن من أبل. وأضافت ميتا ميزة الكول ترانسفير اللي تسمح بنقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة إلى إنهاء اتصال جديد، في تجربة مشابهة متكاملة بين أجهزة أبل. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمة الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا. إذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى وغدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وكفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وواكب نحو 80,000 زائر الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني، حيث عاشت المدينة على وقع حركية لافتة توصلت إلى ساعات متأخرة من الليل. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية يومي 24 و25 من أوت الجاري ب1256 تدخلا شملت 281 عملية إطفاء حرائق و320 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية هابس كرياتيفز، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. في إطار تنفيذ مخرجات جلسة النظافة والعناية بالبيئة والرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة المحيط، تتواصل بمختلف مناطق ولاية سوسة التدخلات الميدانية الرامية إلى القضاء على النقاط السوداء والعناية بالمحيط والاستعداد لموسم الأمطار. ختاما، أعلنت بلدية حلق الوادي عن غلق الشارع فرانكلين وروزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات من 25 إلى 27 من أوت الجاري، وذلك يوميا من الساعة 5 مساء إلى منتصف الليل بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
8: تبع الموجة،
9: تبع الموجة، تبع الموجة.

عسلامة، مرحبا بالجميع في برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير يوم الأربعاء 26 أوت 2026. إذن ألقاكم في برنامج منكم إليكم بعد غياب زوز أسابيع، وكالعادة مواضيعنا دائما تعنى بالشأن البيئي والاستدامة والتغيرات المناخية، إذن وحماية طبعا كوكب الأرض، كوكبنا من الاستنزاف. هذه هي مواضيعنا منكم وإليكم اليوم الأربعاء. إذن ويبدو أن الشأن البيئي أصبح طبعا في صلب اهتماماتنا الوطنية والإقليمية وأيضا الدولية. إذن موضوعنا الأول في برنامج منكم وإليكم، نعود في الحقيقة على قافلة تحسيسية توعوية حول التغيرات المناخية. القافلة هذه اللي انطلقت من نابل وستجوب عدد من بلديات الجمهورية، وطبعا لهنا أهمية دور المجتمع المدني في تنمية الوعي العام بالتغيرات المناخية. في هذا الإطار نستضيف السيدة هجر شريف، المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي المندمج بال البلديات التونسية. طبعا ما زلنا بيئة وبيئة في علاقة بالشأن الثقافي والمحامل، طبعا الصورة والسينما، وأي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية في كل المجالات البيئية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استضافة السيدة وليد بن حسين المدير المؤسس للمهرجان للفيديوهات التوعوية في مدينة سوسة. الحقيقة نحن هذه سبق وحكينا عليه طبعا هذا المهرجان في دورته السادسة، ولكن اليوم باش نحكيه عليه من خلال طبعا فرز زوز أفلام يقع فرزهم في المسابقة للترشح لمسابقة هذا البرنامج، من خلال الحضور في المباشر للسيدة إيناس أزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بمدينة المنستيرة. نواصلوا في القضايا طبعا الجهوية والوطنية، ونواصلوا في أزمة المياه المعدنية، ونتساءل أزمة المياه المعدنية إلى أين، من خلال استضافة السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستيرة. ونختم برنامج منكم وإليكم باستعدادات البلديات، بلديات المنستيرة لأمطار الخريف. شنو حضرنا سنة على اعتبار أنه الحقيقة برشة تغيرات مناخية، ارتفاع مياه البحر الأبيض المتوسط وارتفاع طبعا منسوب المياه، ما ينظر بالحقيقة تغيرات كبيرة، وربما تكون أمطار يعني في وقت وجيز أمطار. هذا هو باش نشوف شنو الاستعدادات لمجابهة هذه التغيرات المناخية وأمطار الخريف في ولاية المنستير، من خلال استضافة السيدة فاتن الماجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. إذن هذه هي فقراتنا اليوم في برنامج منكم وإليكم من الآن إلى الساعة الثالثة بعد المساء. إن شاء الله نكونوا إخفاف ظل عليكم في إثارة هذه المواضيع، مع تواصل طبعا أزمة الحرارة، وإن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله تنفرج هذه الأزمة وما يدوم حال. خلينا ننطلق بهذه الأغنية الفصحى الغنائية، ومن بعد نعود إلى برنامج منكم وإليكم.

عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم. اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، مواضيعنا بيئية. باش نحكيو على قافلة تحسيسية توعوية حول التغيرات المناخية اللي انطلقت من نابلس. شكون معنا؟ السيدة هجر شريف، المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي بالبلديات التونسية. وباش نحكيو أيضا على الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، أي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية. سيد وليد بن حسين المؤسس لهذا المهرجان باش يكون معنا حاضر في المباشرة، إلى جانب السيدة ناس الزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة اللي اليوم فازت أو عملية الفرز الأولية أفرزت على قبول زوز أفلام توعوية تحسيسية تتعلق بالاستدامة في طبعا الجمعية في مقرها في ولاية المنستير. مثلنا باش نحكيه على أزمة المياه المعدنية اللي ما زالت متواصلة للأين إلى اليوم، من خلال استضافة السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير. ونختم بالاستعدادات البلدية لأمطار الخريف القادم. طبعا هذه هي ما حاورنا فريق العمل التحقيقي.

0: مرحبا مرحبا بالإذاعة وبكم وكل المستمعين والمستمعات.
1: شن أحوالك سيدة هاجر؟ كيف الحال والأحوال في هذه الحرارة القياسية؟ إن شاء الله ربي يخفف عليك.
0: نحاول بس نصمد مش نتكيف.
1: الحمد لله. هذا هو اليوم. هذا هو يظهر لي يبدو أنه هو المطلوب اليوم، كيف نتكيف مع هذه التغيرات المناخية اللي أصبحت أمر واقع لما يبدو سيدة هاجر في بلادنا. ما عادش نحكيه على سنوات قادمة ونحضر اليوم، ما أصبحنا نعيش فيها أزمة المياه، ارتفاع درجة الحرارة، أمطار تكون كبيرة في وقت قياسي. يبدو أنه أمر واقع أصبحت في بلادنا تغيرات المناخية.
0: بالضبط، هو توا واقع ولينا عايشين، ولا واقع ملموس في حياتنا اليومية. كنا قبل نحسوا حاجة بعيدة توجهية، ما توا ما عاش باش نجمو نحنا في نقولوا هاي باش تزيد الأزمات الجي نتاع التغيرات المناخية. احنا توا عايشين في حياتنا اليومية، واحنا بالمشروع هذايا، مشروع العمل المناخي للبلدية التونسية،
1: بالضبط
0: نحبوا بياسير من خلال العديد من الأنشطة اللي نقوموا بها حتى نوعي وحتى نحسوا الأطراف الكل، راهي مش فقط الأطراف يعني القطاع العام المسؤولين في على مستوى البلديات، بل أيضا المجتمع المدني وكذلك المواطنين حتى مش منخرطين في مؤسس في جمعيات، بكلهم عندهم دور ودور كبير، حتى هما أكثر قاعدين عايشين التغيرات هذه، يعرفوا حاجياتهم أكثر، يعرفوا حاجيات المنطقة متاعهم، حتى من بالنسبة للحلول نجموا يتصوروها هما أكثر وأحسن من يعني مستوى الوطني إلى غير ذلك.
1: بالضبط سيدة هاجر، احنا انطلقنا في صلب الموضوع، لكن خلينا في البداية ناخذ الإطار المنظم، الأطراف المنظمة لهذه القافلة التحسيسية التوعوية حول التغيرات المناخية.
0: هي قافلة في إطار المشروع، قلت خاطر أنا حبيت نبدلك بالمشروع، زعما فما مجموعة من الـ الأنشطة، ومن بين الأنشطة هذه هو تنظيم القافلة، قافلة وطنية هي على مستوى الوطني، أقاليش احنا معناتها باش نتنقلوا في المستوى الجهوي في الولاية، وين ممكن مجموعة من البلديات تساهم وتكون موجودة حاضرة، مش فقط البلدية اللي هي مستنفعة من المشروع.
1: نعم.
0: وتعرف احنا المشروع فقط 9 بلديات مستنفعة من مشروع العمل المناخي الدانش في البلديات التونسية، لكن نحبوا نوسعوا أكثر الاستفادة من الأهداف نتاع المشروع هذه ومن النتائج نتاعو. دونك هالقافلة هذه باش تتنقل في على مستوى الولايات، هما 9 ولايات، بدأت بولاية نابل وبعد ثم هناك برنامج معناتها باش يشمل ولاية المهدية، ولاية مدنين، ولاية باجة، ولاية سليانة، ولاية
1: القيروان على ما يبدو،
0: القيروان، سيدي بوزيد، باجة، يعني 9 ولايات كلهم مختلفين من ناحية كيفاش يعيشوا في قضايا مختلفة نتاع التغيرات المناخية. الهشاشة زي كيف ما هيش نفس الهشاشة ونفس يعني المخاطر اللي عايشينها التسعة بلديات هذوما، هاوك عليش القافلة باش تتعدى وتحاول تحسس الناس الكل، وخاصة انخراط المواطن فهل التكيف هذية وفي الحلول اللي هي ماهيش حلول ياسر صعيبة، معناتها حلول في متناول بسيطة ينجم يقوم بها كل مواطن، تخلي المنطقة نتاعو كلها تولي قادرة وتصمد قدام شنو قاعد جاري، يعني
1: بالضبط
0: قدام ممكن يجرى، خاطر كيما لازم نكونوا في مستوى الاستباق احنا.
1: نعم بالضبط، هذا هو. سيدة هاجر، خلينا ناخذ، قلنا 9 بلديات مستفيدة من هذه هي القافلة التحسيسية حول التغيرات المناخية، علاش تم اختيار 9 بلديات، على أي أساس، وهل سيتم تعميم هذا البرنامج وهذه القافلة التحسيسية على بقية البلديات، على اعتبار أنه كامل البلديات طبعا متأثرة بالتغيرات المناخية، يعني فماش برنامج
0: هو البرنامج توا في بالنسبة للبرنامج هذية، وقع اختيار 9 بلديات باش تستفيد من البرنامج هذية، 9 بلديات فقط بيانسور حسب معايير أخذنا بعين الاعتبار، الهشاشة الشمية يعني البلدية شو الآثار متاحها، البلدية اللي هي متأثرة أكثر المخاطر تكون أكبر، فهمت يعني فما معايير وقاع اعتمادها في اختيار 9 بلديات هذوما.
1: نعم.
0: وعلى أساس 3 في على مستوى الجنوب.

0: تاخذ ثلاثة على مستوى الوسط وثلاثة على مستوى الشمال. فانت يعني بالضبط. تكون تمثيلية
1: بالضبط.
0: نتاع الجمهورية التونسية تنجم تكون موجودة. فتسعى بلديات هذوما عملنا كما قلت العديد من الأنشطة توعوية، تكوين، دعم قدرات، تخطيط، وهذاك الكل احنا تو في السنة الثالثة هذه نتاع المشروع.
1: نعم.
0: قاعدين جوستومون نخدموا على توسيع نوسعوا الاستفادة لبقية البلديات. قاعدين نعموا باش نعملوا عندنا برنامج كامل تو نتاع الأنشطة ان شاء الله ننطلقوا.
1: نعم.
0: ننطلقوا فيها من سبتمبر، متعرف السخانة هذه خلت لنا وخرنا شوية في الأنشطة نتاعنا.
1: أي.
0: العديد يعني من الأنشطة اللي باش يكونوا حاضرين فيها بقية البلديات المجاورة حتى باش تستفيد.
1: نعم.
0: من نتائج نتاع البرنامج هذية وتنجت على المنوال ما قامت به البلديات هذية التسعة.
1: هذا هو الجمهور المستهدف سيدة هاجر الشريف. أي. هل الإطارات المحلية الجهوية وأيضا المواطنين الجمهور، شكون الناس المستهدفين من هذه القافلة التحسيسية التوعوية؟
0: بالنسبة للقافلة في مرحلة أولى المستهدف هم المواطنين.
1: أي.
0: حتى القافلة هي بطبيعتها احنا منظمينها بالإطارات البلدية، معناتها بالتعاون مع الإطارات البلدية والإطارات الجهوية كلها موجودة، والمجتمع المدني طبعا اللي هو عنده دور كبير زادة في التحسيس وفي التوعية.
1: نعم. بالضبط.
0: مشاركينه. أما ثم زاد الهدف الرئيسي هو أنه باش نستقطبوا عدد كبير من المواطنين. علاش احنا القافلة نحبوها تمشي في الأماكن اللي تكون فيها عدد كبير موجود متاع مثلا من عاش في مارشي، في شط، في وسط العاصمة.
1: أي.
0: بلايس
1: في مقاهي، في نعم هذا هو
0: بعض مقاهي.
1: أي.
0: باش تكون موجودة وتسمع المساج وتحاول تنخرط تفهم الأهمية.
1: نعم.
0: متاع الاستباق، خاطر احنا ما عادش نجمو نقعدوا في حالة
1: بالضبط.
0: متاع استجابة.
1: يلزمنا
0: توا نستبقوا ويلزمنا نكونوا معناتها فاهمين شنية
1: هو سيدة هاجر المفروض عنا سنوات وإحنا نستبقوا توا ما عادش معناها الحقيقة.
0: ايه.
1: استباق.
0: ايه.
1: توا باش نتعايش وما عادش عنا خيارات اليوم. هذا هو. وانت قلت كلمة مهمة جدا جدا جدا، كيف نتأقلم. يبدو أنه هذه هي كلمة السر، كيف نتأقلم مع هذه التغيرات المناخية ونتكيف. بالضبط.
0: ما نش في حالة متاع باش نقصوا منها، ما نجموش.
1: أي.
0: احنا غير قادرين.
1: بالضبط.
0: وفي نفس الوقت احنا ما نجموش نتعايشوا معها، خاطر هي صعيبة علينا كترها السخانة وكل ما انت ممكن تؤدي إلى مخاطر كبيرة، معناتها تهديدات كبيرة. لازم
1: بالضبط.
0: احنا نعملوا لازم نتوخاو مجموعة من الحلول.
1: نعم.
0: كيفاش نبدلوا طرق العيش نتاع طريقة العيش نتاعنا.
1: بالضبط.
0: معناتها برشا حاجات في حياتنا اليومية ممكن نبدلوها نطوروا فيها، هذاك هو التكيف حتى باش نواجهوا التغيرات المناخية هذية والمخاطر نتاعها والآثار نتاعها وتكون معناتها نحميو رواحنا منها، معناتها تكون
1: بالضبط
0: نعيش كبيرة برشا. نجمو احنا مثلا نجمو نعيشو في سخانة كبيرة.
1: اي.
0: ما نموتوش، ما نعطوش، ما فهمت معناتها هناك بعض الحلول ما فيها حتى شيء.
1: ما نفقدوش مواردنا الاقتصادية زادة لهنا، لأنه زادة التغييرات المناخية هذا هو معناها نفقدوا برشا مهن ربما زادة كانت موجودة. هذا هو. فقط سيدة هاجر حبيت نسأل عن موضوع مهم. الفئات الهشة والأكثر هشاشة بهذه التغيرات المناخية هما كما نعرفوا كبار السن، العائلات المعوزة والفقيرة، أيضا ذوي الاحتياجات الخصوصية المعوقين، الأطفال. أي. الصغار. هذه الفئات الهشة كيف نظمت لهم جدا معناها من الجمهور المستهدف في هذه القوافل التحسيسية التوعوية؟
0: هو البرنامج كله أعطاهم أهمية كبيرة.
1: نعم.
0: أنت البرنامج الأنشطة نتاعه الكل في كل ما انت على كل مستوى تدخل لازم باش نوليو أهمية كبيرة للفئات هذية. وكعليش احنا سميناها برنامج العمل المناخي الدامج. الدامج.
1: نعم.
0: لشكون؟ للفئات هذوما خاصة.
1: نعم. بالضبط.
0: يعني كل نشاط لازم باش نرجعوا ونثبتوا اسكو النشاط هذية خذينا بعين الاعتبار الحاجيات نتاع الفئات هذية.
1: نعم.
0: اسكو نسينا. نعم. سمعناهم اسكو شركناهم احنا ودير معناتها بالمناسبة احنا اكثر حتى من الجمعيات اللي نتعاملوا معاها واللي معولين عليها.
1: نعم.
0: برشا في الاستقطاب وفي التحسيس وفي معناتها هذوما الانشطة الدامجة، لكن احنا اكثر من هكايا احنا معناتها احدثنا في مجموعات مجموعات متكونة مع الفئات هذية.
1: نعم.
0: حاولنا الفئات هذية
1: بالضبط.
0: في كل منطقة بلدية نستقطبوها ونحطوها في مجموعة
1: بالضبط.
0: والمجموعة هذه سميناها مجموعة العمل المناخي الدامج
1: بالضبط.
0: كوناهم عملنا معاهم زد تدعيم القدرات
1: نعم.
0: على مدة عام كامل وطوى ما تشوفنا الفرق كيفاش ولاو ياسر
1: بالضبط
0: متمكنين يعني متمكنين بالمخاطر وفاهمين وقاعدين يعاونوا فينا حتى في إيجاد الحلول وما قاعدين يعملوا في دي تيبز انيسياتيف توا وقاعدين يشوفوا حتى مع بقية المواطنين يوريوا فيهم كيفاش يعني فوالا بحاجة كما هكا نزرع شجرة
1: أي
0: منطقة خضراء
1: بالضبط
0: نحاول نلم الماء متاع الشتاء أخذ نجم نعمل الكومبوستاج نقص من يعني الفضلات المنزلية اللي هي تعمل في غازات وتعمل ذر في المناخ معناتها ديزاكسيون كيف ما هكا هما توا صبحوا قادرين يعملوا فيهم وقاعدين يعملوا فيهم
1: بالضبط نرجع لك العادات القديمة العادات القديمة نتاع جدودنا هذيك هي معناها رب حتى اي تفضل سيدة هجر
0: اي هما هذوك هما راهو كيف احنا هذوما الحلول احنا معناتها المشروع نتاعنا قوموا بيه بالتعاون مع الجامعة الكندية البلديات هو مشروع ممول للشؤون العالمية الكندية
1: بالضبط.
0: وقاعدين ياسر نستفيدوا من تبادل الخبرات
1: نعم.
0: والقطاع معناتها على مستوى التجديد فهمت والابتكار وكل من الطرف الكندي اللي هما يعتمدوا في الحلول القائمة على الطبيعة
1: نعم.
0: كيف ما ذكرت سيادتك معناتها على الحلول اللي هما نتاع جدودنا هذوك هما الحلول القائمة
1: بالضبط.
0: على الطبيعة أما كيفاش احنا نطوروهم خاطر احنا ماناش في القرون هذيك
1: نعم.
0: كيفاش احنا توا بالتكنولوجيا نجمو نستفيدوا اكثر الحلول هذيك تتطور وتقرب اكثر للمواطن وتسهل حتى استغلالها يعني الحقيقة هذوما هما الحلول القائمة على الطبيعة اللي هما نحن نروجوا فيهم توا من خلال القافلة نتاعنا وإن شاء الله معناتها ينخرطوا عدد كبير فيهم ونفيقوا لبلادنا الكل
1: بالضبط هذا هو راهو بهذا العمل معناها التشاركي المجتمعي ما تنجم كان توصل الأهداف هذه تبع الجمهور المستهدف أيضا سيدة هجرة الجمهور المستهدف هما ربما المواطنين والفئات الأكثر هشاشة وأيضا على مستوى السياسات العمومية يعني على مستوى الإطارات الجهوية والمحلية أكيد مستهدفة من هذا البرنامج بلديات بلديات ولايات معتمديات مجالس ربما محلية هل أنه داخلة في هذا البرنامج أيضا ذولي برنامجكم
0: العنصر هام جدا اللي ذكرته هذه داخل في البرنامج نتاعنا واحنا معناتها طيلة سنة عملنا دعم القدرات مش تكوين بركة تكوين وكذلك معناتها مكناهم من كيفاش يخدموا مخططات وهما توا البلديات هذه ولات عندها مخططات مناخية اللي فيها شو المشاريع وشو الأولويات حسب طبعا المخاطر اللي عاشتها البلدية شنو يزيني نعمل من الأول وطبعا البرامج هذه الكل وقاع تحديدها والمخطط وقاع أهداده الكل بتشريك الإطارات الجهوية الواشخة الإطارات الجهوية هي اللي ساهمت في وضع السياسات العمومية الوطنية وإحنا شنو نحبه طبعا نحبه السياسات هذيك اللي حطوها على مستوى الوطني طبعا بالرجوع للالتزامات تونس الدولية في التكيف مع التغيرات المناخية نحب هكا السياسات هذيك يقع وضحها وتنفيذها على مستوى المحلي غاديك المحلي اللي هو باش يستفاد منها دونك هذوك الكل هم الإطارات الجهوية الإطارات المحلية حتى الإطارات الناشطة اللي في المنظمات المجتمع المدني وكل بكلها معناتها طوى نحسوها في 9 البلديات معناتها كيف توا قادرة
1: نعم.
0: على خلق اللي نقولوا احنا نكريو شانجمون
1: بالضبط الفرق. بالضبط هذا هو
0: وهي تولت عندها مخططات وفما عندنا خلايا كونا
1: نعم.
0: خلايا
1: مهم جدا اللي تحكي فيه
0: ويعطيهم الصحة وبالمناسبة نحب نشكر كل الإطارات الجهوية اللي خدمت وعلى راسهم السادة الولات
1: نعم.
0: على معناتها دعمهم ومساندتهم للخلايا هذه اللي حطيناها
1: نعم.
0: خلية مشتركة فيها المستوى الجهوي لكن طبعا تخدم على المستوى المحلي يعني العديد من النتائج اللي خلتنا لهم، وإحنا مازلنا مواصلين، مازلونا سنتين أخرين. الكل راجع طبعا لانخراط الإطارات هذه كلها ومساهمتها الجدية، وطبعا مساندة ومتاع سيادة الولاد ووزارة الداخلية والليباب سورتو الهيئة الاستشراف اللي هي طبعا
1: بالضبط سيدة
0: على القطاع على البلديات الكل. نعم. كانت هي عندها مساهمة كبيرة،
1: وطبعا
0: ما ننساوش وزارة البيئة،
1: شريك فاعل اكيد،
0: شريك فاعل هي ناخذ منها نقولوا نحن لو ميتي معناتها كل مقام ما تعهدت به تونس وكل ما تونس تحب تعمله على مستوى البلاد احنا ناخذوه ديما من مستوى من على معناتها من وزاره البيئه ونحاولوا يعني نفيدوا به المستوى المحلي.
1: بالضبط هذا هو سيده هاجر، حتى اختم معك محطتكم القادمه أو البلدية القادمة التي ستستفيد من هذه القافلة التحسيسية التوعوية. وجهتكم
0: الجهة هي المهدية إن شاء الله، المهدية نهار 29 نستناه وطوى في إطارات المهدية باش معناتها باش يفوق الكونفيرم هما معناتها يحدونا التاريخ هذي، احنا اقترحنا عليهم 29 يعني السبت المقبل ونستناو فيهم يكونوا إن شاء الله مستعدين باش القافلة تتصل تتوجه الولاية المهدية ثم إلى ولاية المدنين ثم عنا بيجة وتكمل تستمر.
1: بالضبط، وإن شاء الله تستفيد كل الجهات من هذه القافلة التحسيسية التوعوية حتى تعم الفايدة. شكرا لك سيدة هجر.
0: شكرا لوسائل الإعلام وإلى إذاعة المسير على خاطر بكم أنتم نجموا نوسعوا أكثر احنا حتى اللي يسمعوا فينا حتى ما يحضروش في القافلة هم
1: بالضبط
0: نحسوهم وإن شاء الله ينخرطوا معنا فهل
1: فهل المجهود المجتمعي للتكيف كما قلت. خلينا نختم بالكلمة اللي قلتها في البداية، التكيف مع هذه التغيرات المناخية. سيدة هجر
0: سميناها قافلة التكيف والصمود.
1: بالضبط بالضبط هذا بالضبط هذا هو سيدة هجر شريف المنسقة الرئيسية لبرنامج العمل المناخي المدمج بالبلديات التونسية، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة وإن شاء الله حظ موفق في بقية البلديات وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا لك. يعطيك الصحة سيدة هجر الشريف، ما زلنا مواصلين معاكم اللقاء وباش نواصلوا بيئة واستدامة وباش نحكي ونطرح السؤال التالي، أي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية خاصة منها القضايا البيئية والقضايا المتعلقة بالاستدامة؟ باش نكون معنا في المباشر بعد قليل السيدة إيناس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة ووليد بن حسين رئيس المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وباش نحكيه طبعا على أهداف وبرنامج هذا المهرجان.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم. نواصل استدامة و طبعا مناخ واستدامة، وباش نحكيو لهنا على كيف أنه الشأن الثقافي والسينما والفيديوهات طبعا التوعوية تلعب، بس يعني الصورة والسينما لهنا تحديدا يلعبوا دور مهم جدا جدا جدا في إثارة القضايا الاجتماعية، منها القضايا الاقتصادية الاجتماعية وأيضا القضايا البيئية والقضايا التي تعنى بالاستدامة. مش نحكي تحديدا على الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية مقر في سوسة، وكما ذكرت مش نطرحوا سؤال أي دور للصورة والسينما في إثارة القضايا المجتمعية والتي تستأثر باهتمام طبعا المجتمع التونسي. إذن هي دورة سادسة لهذا المهرجان، هو مهرجان فتي ولكن الحقيقة في أهدافه وأهداف كبرى وأهداف شاملة وطنية وإقليمية وأيضا دولية، من خلال طبعا المشاركات العربية والعالمية في هذا المهرجان. مش يكون معنا السيد وليد حسين المدير والمؤسس طبعا للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، معنا في المباشر على موجات إذاعة المنستير. سيد وليد مرحبا بك.
1: تحية لك، عيشك لك ولكل مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سيد وليد. الحقيقة احنا سبق وحكينا في حصص فارتة من برنامج منكم وإليكم على المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، حكينا عليه معناها على المهرجان هو الحقيقة الفتي ولكن المهم في القضايا المطروحة. وحبينا نزيد ونذكره طبعا بأهداف هذا المهرجان، وأيضا مش نحكيه على الفرز الأولي اللي أفرز طبعا فرز زوز أفلام من تأسيس الجمعية طبعا جمعية الاستدامة للتنمية المستدامة بالمنستير، وهي جمعية فتية شاركت في زوز أفلام وفازوا في الفرز الأولي، وإن شاء الله طبعا في التتويج النهائي لهذه الأفلام من خلال المشاركة معنا في المباشر السيدة إيناس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بالمنستير. سيدة إيناس مرحبا بك، نسنا شرفتنا.
2: يعيشك، بارك الله فيك، نحييك ونحيي من خلالك جمهور إذاعة المنستير، مستمعي إذاعة المنستير، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك سيدة إيناس. فقط خلينا نبدأ مع سي وليد حسين طبعا المدير والمؤسس طبعا لي المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. زيد نذكره معاك سيد وليد وقتاش ينطلق هذا البرنامج وأهدافه والمشاركات التي شاركت طبعا في هذا المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية.
1: هو بالنسبة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، تحية مدام الناس بل وتحية
2: للجمعية.
1: الجمعية معناتها يعطيها الصحة، معناتها اللي هي معناتها التنمية المستدامة، وهذه من أهم احنا أهداف المهرجان، وذاك علاش ديما احنا عاملين ديما المواطنة في المسابقات باش تكون حاجة شاملة معناتها التنمية المستدامة. اليوم احنا
0: بالضبط
1: المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية، وهذا هو الهدف بتاعنا. فوضل الإنسان يقعد يستعمل في التليفون في حاجات مختلفة، ينجم يكون هو في مشروع الله فاعل، وينجم يكون يولي ستار ويولي معروف ويولي يغير الناس، وهذا معناتها الحمد لله احنا بدينا من سنة 2021
0: بالضبط،
1: معناتها وصلت شركة معنا 60 دولة، هذا ما يكون لنا كان شرف. اليوم
0: شرف احنا نعم.
1: نحب ولا نكر هو المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية فرض وجوده على المستوى الدولي. اليوم فما معناتها طلبات كبيرة، اليوم البارح فما مشاركين وصلوا من الجزائر، غدا فما مشاركين مش وصلوا من مصر، بعد غدا مش وصلوا من المغرب، يعني كيف كيف من ليبيا. اليوم المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية والفكرة نتاعو
0: نعم
1: فرضت روحها،
0: لأن
1: الفكرة هي الوحيدة
0: بالضبط
1: في العالم والفكرة الأونيك في العالم، وهذا شرف لنا أنها انطلقت من تونس. اليوم كما قلت المهرجان مش كل يوم 28-29-30،
0: من
1: أهم أهداف المهرجان هو التكوين،
0: نعم
1: لأنه تكوين الشباب على صناعة المحتوى الإيجابي. تكوين
0: نعم
1: الشباب على صناعة المحتوى الإيجابي، مش يكون معنا أخونا والممثل القدير صابر الوصلاتي يوم 29 أوت، كيف كيف عنا سفيان عمروسية صانع المحتوى الإيجابي، علاء الدين الخنيسي اللي هو كان شارك معنا سنة 2021 واليوم يجي معنا، التجربة اللي عملها ناجحة وكيفاش نجحت وكيفاش كذا، يعني هذه حاجة مهمة مش يكون زادة قريب للشباب، ونحب زادة يكون أنه للذكاء الصناعي حظ في
0: نعم بالضبط
1: في التكوين، باش نستغل الذكاء الصناعي لأنه هو نحب ولا نكره الذكاء الصناعي كيما البي بي، احنا نقريوه احنا نعطيوه المعلومات، كيفاش احنا باش نعملوا الماكسيموم باش نعطيوه المعلومات الباهية نعم. على بلادنا باش يروجها المعلومات المزيانة على بلادنا باش يروجها، مش انه يلزمنا نقراو حسابنا، وهذا يلزم الناس كل تقراه ولازم الناس كل يلزمها تتعلم، لانك اليوم انت ساعات نجم تقول ومن حقك وتقول انه ما فماش ماء، لكن كلمه ما فماش ماء ساعات تخسرك في سياحه الدول المجاوره، ساعات تخسرك في حاجات اخرى، فما استراتيجيه
0: بالضبط
1: انه الانسان
0: فما حسن اداره ازمه نعم هذا هو اللي
1: صح فما نعم. حسن اداره ازمه فما ثقافه
0: نعم بالضبط،
1: ساعات يعمل حاجة ما يعرفش العواقب نتاعها كيف تصير. اليوم احنا يزلنا نعملوا الماكسيموم ونعملوا كل شيء مع انت باش تكون انه تونس احسن وجهة سياحية في العالم
0: بضبط.
1: تونس الأخلاق
0: وتعرف اليوم احنا فرصة وطبعا مشاركات دولية سي وليد من خلال هذا البرنامج حتى مزيد هكا نقل الصورة الحقيقية، يعني أزمة المياه ماهيش أزمة تونسية، أزمة عالمية أزمة إقليمية. اليوم احنا حتى الحرب المستقبلية على ما يبدو أنه حرب معناها متاع مياه، معناها ماهوش شأن في معزل عن العالم والتغيرات المناخية يعيشها مختلف العالم. فقط لهنا ربما السؤال المحوري كيف نتأقلم معناها ونتعايش مع هذه التغيرات المناخية، هذا ربما اللي مازال ينقصنا في تونس اللي احنا
1: نعم. هي راي باش نتاقلم باش نتعايش، وراي الحكاية سهلة برشا، راو العالم فما عباد في العالم عايشين وما عندهمش ماء، فما عباد فما حلول ديما فما حلول
0: بالضبط.
1: لكن فما حلول استراتيجية، تو فما شكون عملوا خزانات مش قاعد نقص عليهم في المخزنات، مليح فما استراتيجية فما خدمة تنجم تخدم، وفما نقراو حساباتنا للمستقبل، لكن في الاخر راهو احنا هذا الكل يلزم ثقافة يلزم توعية، وهذا اللي يلزم نخدموا عليه
0: بالضبط، وحتى نروج طبعا الصورة الحقيقية لتونس. والله صور مؤسفة الحقيقة قاعدة تروج، وتلك الطوابير الطويلة حول معناها الحصول على المياه المعدنية، وتلك الطوابير الطويلة والصهاريج المياه معناها للناس تاخذ معناها تعبي بالوصلة في المياه. الحقيقة والله صورة مؤسفة وغير جيدة لتونس 2026. احنا نقول ان شاء الله أزمة وتمر،
1: ان شاء الله
0: نتأقلم ونتكيف
1: لا تدومش، ولكن نتصور ان الدولة معناتها قاعدة تاخذ الاحتياطات اللازمة، والحاجة اللي تصير اليوم ما تتعودش قدوة
0: نعم.
1: والحياة هذه مدرسة، لانك انت تقرأ حسابك الحاجة تلقى حسابات
0: بالضبط.
1: اليوم كما في الضوء في كذا تقرأ حساباتك، انت اليوم كي تجي تلقى مليون كليماتيزور يتباع بالطبع مش تكثر الكونسوماسيون بالطبع كذا، فما استراتيجية اليوم استاك تنجم مثلا مش قاعدة تعطي مثلا البرشة عمارات اللي ما يعملوا
0: نعم.
1: بوست ترانسفو بوست كذا، لكن هاي وقتات أن اللي وقتات أن المفيد تو احنا هات الاستراتيجية للحلول المستقبل
0: بالضبط، هذا
1: الحلول بالرؤية كيفاش نحبوا نوليو
0: بالضبط، هذا هو
1: 2030 كيفاش نحبوا نوليو 2040 كيفاش نحبوا نوليو 2050، هذايا ما يلزمش نجيو نلقى وقت تلقانا نحلوا في المشاكل الحينية، لا
0: بالضبط
1: ديجا وصلنا وين نحبوا نوصلوا
0: بالضبط، هذا هو سي وليد. احنا ديما تنقصنا الاستباقية، قاعدين ديما نعالجوا في التبعات ربما هذه اشكالياتنا في بلادنا. فقط سي وليد بن حسين خليني حتى اختم معك، قلنا المهرجان ايام 28 29 و30، متى سيتم الاعلان طبعا على الفائزين، وشنو القضايا التي اثيرت في هذه الفيديوهات التوعوية والتحسيسية؟
1: والله شوف القضايا اللي اثيرت الفيديوهات التوعوية والتحسيسية هي كل القضايا أصيبت،
0: أي
1: مش كل الماء واخذ حظه بالكدا
0: مش كل
1: بر الوالدين عنده حظه في الفيديوهات التوعوية، مش كل بر مش كل اقتصاد في الطاقة عنده دوره في الفيديوهات التوعوية
0: بالضبط، يعني على إيقاع ما نعيش على إيقاع رهاناتنا الوطنية، هذا هو
1: يعني مش كل مخدرات عنده دوره في عنده الأخلاق في الشارع
0: بالضبط،
1: احترام الجار، كل شيء كل حاجة ترى فيها شوية عوج في الحياة هذه، حتى الذكاء الصناعي كيفاش الإنسان ما ينجمش يكون، تفرجت على فيديو معناتها كيفاش الإنسان ما يكونش عبد للذكاء الصناعي وينسى الدنيا الكل، ويلقى الذكاء الصناعي ينجم يجي نهار ما يلقاش تبا ما تقص الانترنت، كيما جاء نهار وما قديناهوش حساب أنه العالم الكل مشوق في وجهة الكورونا، شكون كان يتوقع أنه مش كما ما قريناش حسابنا كنا شايخين في الهندي والهندي مطيش زاد فيروس فهمش ولا لا.
0: بالضبط بالضبط هذا هو يعني الحشرة القرمزية ولا وينه قاعدين نشوفوا فيها. والله الهندي جدا رجع شوية. وتعرف سي وليد ما نعرفش إذا كان المعلومة صحيحة ولا وإن شاء الله
1: خذات الاحتياطات فما مناطق داخلية خذات الاحتياطات بجدية.
0: بالضبط بالضبط
1: هذاك علاش معناته هو هذا هو معناته احنا خذيناها بهزلية وخاصة انه في الساحل والساحل معناته برشا فيه الهندي خذيناها في باركي لكن في الاخر ما الفاتورة كانت غالية معناته كانت فما ناس تستصرخ من الهندي هذاك.
0: هذا هو ما نعرفش سي وليد سمعنا انه هالموجه نتاع الحر عندها انعكاسات ايجابيه على القضاء على الحشره القرمزيه ويقول لك التين الشوكي عاود تحيه من جديد وتخلف معناها ما نعرفش اذا كانت صحيحه ولا نرجعوا لها في مواعيدنا القادمه. هذا هو اليوم احنا يبدو ان السر كيف نتكيف ونتفاعل واليوم معناها كيفاش نقاوم هالتغيرات المناخيه. فقط سيد وليد وقتش الاعلان عن النتائج النهائيه؟
1: الأعلان عن النتائج النهائية يوم 30 أوت على الساعة 10 ليلا بتوقيت تونس الخضراء
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله نهار
0: إن شاء الله
1: الحفل الاختتام مميز في ساحة المدن المتوامة جوهرة الساحة.
0: بالضبط إن شاء الله حظ موفق لجميع المشاركين التوانسة وجميع المشاركات العالمية طبعا والعربية وإن شاء الله حظ موفق.
1: حاجة مهمة تفضل. حاجة مهمة في المهرجان الدول اللي بدأت رواية عن زوج جوائز عن جائزة بتاع لجنة التحكيم
0: أي
1: واللي هي لجنة تحكيم دولية تحكم على معناتها الأداء والإخراج والإنتاج والتمثيل والديكور وكل وعنا جائزة الجمهور كل مشاهد وكل واحد يستمع فينا تو ينجم يدخل على الصفحة الرسمية ويكون هو الحكم ويحكم شنو هو الفيديو اللي يعجبه شنو هي القضية اللي تمسه أكثر شنو هي كذا ويرشحه باش يكون من الرابحين في جائزة الجمهور. وهذه حاجة مهمة برشا ومن أهم الأهداف منها هو الترويج أكثر عدد ممكن للأفلام.
0: بالضبط هذا هو سيد وليد بن حسين حظ موفق إن شاء الله نكونوا حاضرين في أيام طبعا هذا المهرجان المواكبة طبعا الإعلامية. شكرا لك حظ موفق لك ولجميع أعضاء المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. شكرا لك سي وليد. خليني نرجع للأستوديو ونرجع لإيناس الزرافي. يا إيناس مرحبا بك من جديد. إيناس أنت طبعا الجمعية جمعية استدامة للتنمية المستدامة من بين الفايزين في الفرز الأول شاركت بزوز فيديوهات توعوية تحسيسية.
2: بالضبط بالضبط كانت لنا دونك فرصة أن احنا شاركنا في المهرجان هذا المهرجان مهم برشا ونحيي سي وليد بالحق احنا كانت لنا الفرصة باش نتعرفوا عليه من خلال دورة تكوينية قامت بها الجمعية كانت في كلية العلوم بالمنستير. قررنا أنه نعمل تكوين لأعضاء الجمعية في الإعلام وفي صناعة المحتوى المتميز والمحتوى اللي عنده معنى يعني نعم. يكون فيه التحسيس يكون فيه المجال التحسيسي اكسترا. دونك تعرفنا على سي وليد وقال لنا على المهرجان ومن وقتها نحضروا في رواحنا باش نشاركوا وقمنا بعدة ورشات لاختيار شنو ما الفيديوهات اللي باش نشاركوا بيهم شنو المحتوى. احنا كجمعية في التنمية المستدامة جمعية فتية عندها 3 سنين
0: مقرها المنستير
2: مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير.
0: بالضبط.
2: يعني هي جمعية مدنية مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير وأسوها مجموعة من المختصين في مجالات مختلفة أهمها البيئة مؤسستها السيدة نور صغير أستاذ تعليم عالي
0: بلغلها تحياتي بربي سيدة نور شاركت معايا برشا مرات ومتعاونة جدا معي الحقيقة
2: اليوم مش موجودة نشكروها وهي كانت من المؤسسين لهذه الجمعية ومقرها كان في معهد البيوتكنولوجيا بالمنستير وقلت لك كانوا شاركوا فيها برشا طلبة بالضبط. من المعهد ومن خارج المعهد
0: يعني شاركت بزوز أفلام
2: شاركنا بزوز أفلام كان اختيارنا أنه نشاركوا في الذكاء الاصطناعي بفيلم اسمه أنا النحلة. بالعربي بالفرنسي سميناه سيلا بيسيتا معناها كان نهار من نهارات ما يكونش فما نحلة في العالم شنو يجرى.
0: بالضبط.
2: والفيلم الثاني اخترنا الأصالة واخترنا التراث واخترنا تاريخ جدودنا
0: اللي هي من بنود التنمية المستدامة
2: اللي هي من بنود التنمية المستدامة وبما أن احنا في التنمية المستدامة نخدموا على لتخوا بيليه اللي هما 3 ركائز للتنمية المستدامة فماش كان البيئة فما المجال البيئي فما المجال الاجتماعي وفما المجال الاقتصادي.
0: بالضبط.
2: واحنا الحمد لله احنا من الجمعيات اللي ننشطوا في المجالات الثلاثة باهي. بالنسبة ليونسكو في 2011 بدأ التوجه يمشي نحو التراث وتجديد الأصالة متاعنا وتراثنا والباتريموان، الاهتمام بالباتريموان متاعنا اكسيتيرا. دونك الجمعية اختارت
0: هذا بربي هو تراثنا اللي باش يخلينا اليوم نتأقلم ونتكيف مع هذه التغيرات المناخية. زادة معناها مهم جدا نرجع لك العادات متاع جدودنا، العادات متاع الماجل الميل المو في الشتاء وغيره من الممارسات معناها
2: احنا شفت خلال نشاطاتنا في 3 سنين متاع الجمعية لاحظنا انه احنا وقت اللي ندعيو للشوكونا بيل لي زيكو جيست، الحاجات البسيطة اللي يقوم بها المواطن باش يشارك في التنمية المستدامة، لقينا انه هالحاجات هذه كلها تتمثل في التراث. كنا نرجعوا نلقاولها عندها تاريخ بالضبط. يعني كما تحكي انت نجي ونحكيو على الماء، نلقاو جدودنا يحافظوا على الماء وعندهم بير وعندهم ماجل وعرفتك الام اللي تغسل الخضره والماء هذاك تسقي به النعناع وعرفت دي جيست كنا بيل دي بتي جيست ممارسات بسيطه لكنها كانت واعيه، ممارسات واعيه. دونك كيف نرجعوا للاصل نتاعنا، نرجعوا نلقاو الزيتونه للظل اللي علينا تعطينا الظل وتعطينا الزيت وتعطينا كيف نرجعوا نلقاو جدودنا كيفاش معناتها تلقاها معناتها الفلاح البسيط اللي عنده دجاجه يعطيها من الفاضل نتاع ماكلته. دونك
0: بالضبط هذا هو الحقيقه. هذا هو سيده ايناس الزرافي كاتب عام جمعيه السدامه بالمنستير. خلينا احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في برنامج منكم واليكم موجز الاخبار، ومن بعد نرجع نختم معاك ونستقبل طبعا السيدة فاتن الماجري وباش نحكيه على استعدادات البلديات لأمطار الخريف القادمة.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: 95.7
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 و25 من أوت الجاري عن القيام ب 203 عمليات حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. احتفت القمة العالمية لمقاومة التصحر بجبل سمامة من خلال تظاهرات يوم سمامة مقاومة التصحر الثقافي، للتذكير بأن مقاومة التصحر ليست قضية بيئية أو فلاحية فحسب، بل هي أيضا قضية ثقافية وتربوية. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال تابك بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 من أكتوبر القادم. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث يتواصل اليوم حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: خبر ورخبر،
4: الموجة ورا الموجة،
3: جديد كل نهار،
4: الموجة ورا الموجة،
3: كل ساعة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: منكم وإليكم منكم
2: وإليكم.
3: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: السلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. نواصل معكم اللقاء في هذا البرنامج في مواضيع تعنى بالبيئة والمحافظة على المحيط والاستدامة وغيره من المواضيع اللي داخلة في صلب اهتمامنا طبعا على المستوى الجهوي والوطني وحتى الإقليمي والدولي. ما زلنا باش نحكي، وتعرف احنا توا صحيح موجة حر، ولكن إن شاء الله لنا موعد إن شاء الله مع أمطار الخريف. غسالة النوادر ما نعرفش السنة باش تكون غسالة النوادر عادية طبيعية كما السنوات القادمة، ولا نظرا للتغيرات المناخية باش تكون طبعا معناها تساقطات مهمة في وقت وجيز، وهو ما يستوجب طبعا استعدادات إضافية من طرف البلديات للتوقي من مخاطر هذه الأمطار. نستضيف معنا في المباشر السيدة فاتن الماجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. سيدة فاتن، نستنا وشرفتنا،
1: عايشك،
0: كيف الحال والأحوال؟
1: بسير.

0: لا هي مواضيع ما تمش طرحها من قبل كما قالك سي وليد راه الفيديوهات كي تتفرج عليهم ما شاء الله معناتها فيديوهات في كل المجالات تلقى على التنمر تلقى على التوحد تلقى على
1: المخدرات
0: تلقى على المخدرات على استعمال الهاتف يظهر لي احنا اخترنا مواضيع كينو ديستانغ مواضيع اللي كانت مميزة حسب رأيي وان شاء الله نكونوا قد وفقنا في اختيارها الموضوع الفيديو للذكاء الاصطناعي كان سيلا باي سيتان اللي هو باش يعطينا لمحة على دور النحلة في البيئة
1: بالضبط
0: الموضوع هذا يراه مهم على قد ما تحكي عليه شوية كما تحكي على الماء كما تحكي على البصمة الكربونية كما تحكي على البصمة المائية تحكي على الحشرات اللي هما تو نحكي برشا على الفكرون وعلى البحر
1: نعم.
0: والحشرات موضوع مسكوت عنه وهما عندهم أهمية كبيرة في البيئة وفي التوازن البيئي
1: نعم.
0: وذلك علاش احنا تم اختيارنا لهالموضوع هذا ويظهر لي كنا سباقين فيه وان شاء الله يعطي حاجه بيها
1: هيك علاش تم اختياركم في الفرز الاول ان شاء الله
0: طول المومو طول المومو تعدينا تقنيا وتعدينا من حيث اختيار الموضوع
1: إن شاء الله.
0: في الفرز الاولي وحاجه فرحانين بها برشا وان شاء الله يتم تتويجنا
1: في التتويج النهائي ان شاء الله يا ربي
0: فكره الموضوع على النحله هو انه نمس قضايا البيئه من وجه نظرنا احنا كجمعيه استدامه كيفاش انه الحشره هذه على صغرها
1: نعم.
0: عندها دور كبير في ضمان التنوع البيئي والتنوع
1: بالضبط.
0: البيولوجي
1: بالضبط.
0: وراهو فما حتى شكون يقول انه النحلة غابت علينا راهو الارض كوكب الارض كامل يموت معناتها
1: بالضبط.
0: معناتها
1: بالضبط.
0: عندها دور كبير كبير كيما الماء وكيما اهميه الهواء
1: بالضبط وحنا نشوفوا النحلة والعسل نذكروا في القران ومن ازلق من الله قيل زاد السيده انيس هذا هو
0: بالضبط هذايا الذكاء الاصطناعي سامحني نكملك بالنسبه للابداع الانساني توجهنا كان اكثر اجتماعي وممتوم معناتها كولتيغال يمس كما قلت لك الباتريمون وتراثنا واصالتنا وعلاش اخترناه هو اون فيت الموضوع هذا يا ريت هو موضوع بركه لكن يمس كل شيء
1: بالضبط.
0: كيف تمشي للاصاله باش تلقى البيئه باش تلقى الاخلاق باش تلقى كل شيء معناه فريمون باش تلقى جدودنا بتشبثهم بتراثهم كيفاش كانوا يعيشوا كما قلت لك قبل
1: نلقاو مخزون نتاع تجارب تراكمات اليوم معناها احنا زاده
0: وتجارب واعية يعني كانت عندهم معناتها كان عندهم فريمون معناتها اون ديغي قارين هما اللي كل وجي وقارين
1: وهذا اليوم احنا هذا التفاعل خلينا نقولوا الايجابي بين كبار السن وبين الشباب
0: بالضبط.
1: وبين الكهول هذا التفاعل لانه هما خزان نتاع تجارب مش لازم نحطوهم في تركينا لازمنا نشاركوهم يكونوا فاعلين
0: بالضبط.
1: في المجتمع نتاعنا ويلخصونا يربحونا الوقت
0: ويربحونا الوقت كيف نرجعوا شوية وبالحق معناتها عملنا سلطنا الضوء على تراث وصورنا الفيلم في جو نتاع دار عربي قديمة مشكورين توفرونا الدار هذه وكانوا عندهم رحابة صدر
1: ومثل القديرة عزيزة بولابيار
0: حاضر كانوا معنا مجموعة من الفنانين وبالحق دعمونا وكانوا مؤمنين بقضيتنا احنا كجمعية
1: دونك
0: ودعمونا ونشكرهم برشا عزيزة بولابيار فما محمد سعيد اللي هو سبق ومثلنا مسرحية قبل خاصة بالجمعية فيها اهداف التنمية المستدامة
1: هذا هو الفن معناه في خدمة القضايا المجتمعية
0: بالضبط. كان لنا الفخر انه نتعاملوا معاهم وكان المستوى راقي جدا
1: بببت.
0: وبالحق خدمنا في أجواء عائلية حاولنا نعطيه الماكسيمم حتى نحبوا نعملوا لمحة على أهداف التنمية المستدامة من خلال
1: إن شاء الله السيدة إنيس إن شاء الله في الفوز النهائي والتتويج النهائي تكونوا حاضرين معنا وناخذوا لقطات طبعا من الأفلام اللي شاركتوا بها إن شاء الله حظ موفق ليكم إن شاء الله
0: يعيشك.
1: ولا نتعاون إن شاء الله بقدرة ربي في مواضيع
0: ديما الوقت يزربنا وديما عنا ما نحكي على التنمية المستدامة وإن شاء الله نكون وصلنا المساج
1: نتاعنا صحة سيدة إنيس شكرا لك سيدة إنيس زرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة بالمنستير إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إذن نواصل معك سيدة فاتن المجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير إذن نحن طبعا على اعتاب فصل الخريف وأمطار الخريف وغسالة النوادر ما كيف استعدت البلديات طبعا لأمطار الخريف
2: شكرا
1: برنامج
2: سعر وجه التحية لك مدام كريمة ولضيفتك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير
1: شكرا لك أول مرة تزونا في استديو الجديد على
2: إن شاء الله مبروك بالنسبة للاستعدادات لموسم الأمطار الخريف إن شاء الله اللي هي حسب عليها التوقعات باش يكون أمطار قوية أيه؟ الصيف كيجي قوي الشتاء يجي قوي كيفو ان شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا
1: امين يا ربي.
2: لكن ولايه المنستير كالعاده معناها حضرت روحها من منذ 30 جويلية جا خرجنا برقيه الكفت البلديات
1: أيه؟
2: باش تقوم بالاجراءات نتاعها اللي معناها كل عام تقوم بها ولكن استحثاثها السنه بصفه خاصه طلبنا منهم باش ينطلقوا في تنفيذ تدخلات تنظيف حواشي الطرقات والارصفه.

0: وإزالة الأتربة والأوساخ وفواض البناء، جهر وتنظيف البلوعات ومجاري المياه، رد من المنخفضات ومعالجة أماكن ركود المياه، معاينة الطرقات وإصلاح الحفر، ووضع علامات الدالة على أماكن الانجرافات التي تشكل خطر على مستعملي الطرقات، اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحد من مخاطر انسداد مجاري المياه والبلوعات والأودية، وتسخير فرق تدخل وتوفير تجهيزات والمعدات والآليات إلى غيرها. هذه بدات البرقيه نتاعنا البلديات المنستير، وكذلك بعض الادارات اللي عندها علاقه بالاستعدادات هذه على غير التجهيز، لوناس، الفلاحه، اسكاك الحديديه، هذوما كلهم يدخلوا معناها في الحمايه المدنيه بالطبيعه، يدخلوا في الاستعدادات هذه. ثم تم عقد جلسه في 19 اوت نتاع اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجده. في اللجنه هذه معناها كل اداره قدمت شنو الاستعدادات نتاعها، بدينا بالحمايه المدنيه اللي قدمت النقاط الزرقاء اللي موجودة واللي بتبيع بنات على اللي صار في جان في اللي تعدى، باش إن شاء الله نحاولوا معناه نتفاداو اللي صار هذيك ولا نقلوا منه على خاطر قوة ربي عظيمة معناها باللي الإنسان باش يحضر روحه. ثم كل إدارة معناها قدمت شنو الاستعدادات اللي حضرتها.
1: ربما اليوم استهدفتوا البلديات اللي أكثر ربما تضررا بالأمطار اللي سبقت فيضانات، اللي معناها كما نقولوا احنا عندنا بني حسين، عندنا مكنين مثلا، صيادة من المناطق مستير أكثر تأثرا زادة بالأمطار، وإلا برنامج خاص بالبلديات هذه ولا برنامج عام ولا كيفاش؟
0: هو بالنسبة لجلسة هذيك حضروا فيها 31 بلدية وتمت معناها التوصيات ل 31 بلدية، ولكن في نفس الجلسة أذينا معناتها السيد الوالي باش تقع من بعد عنا جلسات قطاعية معناها مع كل بلدية من المتضررين هذوك بالذات، وأصلا حتى مع إدارة المياه العمرانية في التجهيز معناها بدأت هي ديجا في جهر الأودية اللي عندها علاقة مباشرة معناها بالبلديات اللي كنا نحكيو فيها بني حسين ومكنين وصيادة وغيره اللي تمسوا برشا، دونك هذوك بديت بيهم. وباش تتواصل العمليات هذية معناها عمليات الجهر، معناها عملنا إحصاء لعدد البلوعات في كامل الولاية، كل بلدية عطتنا قداش عندها معناها حوالي 2500 بلوعة، وحددنا لهم معناها زادت حدونا تواريخ التدخل اللي انطلقت هي من آخر جويلية ومتواصلة، وأصلا ما معناتها هبطنا برشا في الصفحة الرسمية نتاع الولاية تدخلات البلديات والتجهيز زادة والتطهير، ونجم نعطيكم حتى المعطيات بأكثر دقة إذا كان حاجتك. فهمت؟ بالنسبة لبلديات المستير ديما نصيب الأسد عند بلديات المستير،
1: وشفنا في الأمطار الأخيرة
0: برشا تضرر
1: تضرر كبير، حتى لا تعادك تجرب المهيكي كشنو خاص شنو التدخل مثلا
0: حاجه خاصه دي. بالنسبه للمستير هي مستير فيها 15 كيلومتر معناها شبكه مياه تصريف مياه الامطار بين بلوعات وبين هذوك معناها الشبكه. فعملوا بالنسبه للسنة حاجه جديده، واذن السيد الوالي باش تتعمل معناها استشاره وتكليف شركه معناها مقاولات خاصه باش تخدم الخدمه هذه مع البلديه، يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصه و6 كيلومتر باش تخدمهم البلديه
1: بالضبط.
0: بالنسبه للمقاولات الخاصه توا ديجا في تسجيل الاتفاقيه معناها اليوم وانتشرت من ورق مصاريف باش تسجل الاتفاقيه، بعد تعطيهم البلديه من الاخر الاسبوع ينطلقوا في الخدمه نتاعهم.
1: شنو طبيعه التدخل؟
0: الجهر وتنظيف البلوعات والشبكه معناها بين البلوعه والبلوعه هك الشبكه هذيك معناها هما خاطر عندهم سيتو معناها لي مويان فهمت باش ينظفوا وال6 كيلومتر الاخرى باش تخدمها بلديه المنستير بامكانياتها الذاتيه. وبالنسبه للاعتمادات
1: تقريبا قديش الكلفه؟
0: الكلفه 50,000 دينار وثم امكانيه نتاع اضافه 20%، معناتها احنا حسب الخدمه اللي باش تخدم كان لقينا اللي لازم نزيدوا 20% باش نزيدوا 20% معناها باش نضمنوا اللي هي نظافه بالقدا شبكه تصريف مياه الامطار
1: بالضبط،
0: وان شاء الله معناها تتعدى
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير. بالنسبه للفسحه الشاطئيه سيده فاتن المجري الحقيقه والتي تضررت من الامطار الاخيره، وشفنا فماشي تدخل في بالنسبه للفسحه الشاطئيه معني على مستوى قنوات تصريف مياه الامطار
0: هذه باش تشملها المقاولات الخاصه المقاولات الخاصه، واصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز معناها في الاثناء باش تحل اكثر معناها باش نقصك القوه نتاع الديبي نتاع الماء اللي يهبط للفسحه الشاطئيه.
1: بالضبط،
0: حلوا معناها مجاري اخرى. نعم. من فوق باش الماء المطر كيف يجي ما يهبطش بك القوه هذيك اللي صارت عام ناول.
1: بالضبط بالضبط،
0: مع ان شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المؤسسه المقاولات الخاصه اللي تم تعيينها، ان شاء الله يا ربي سنين تفاديو اللي صار عام ناول.
1: ان شاء الله يا ربي. والاشغال قلنا تنطلق معني نهايه الاسبوع.
0: ان شاء الله نهايه الاسبوع، هي تو في مرحله تسجيل اتفاقيه في القباضه، معناها من هنا نهايه الاسبوع ان شاء الله تنطلق في
1: الخدمه. بالنسبه للمناستير ناخذوا مثلا زاويه قنتج بني حسين مثلا المكيل، هذوك
0: كلهم انطلقوا، هذوك كلهم انطلقوا البلديات بامكانياتهم الخاصه وبمعاضب بطبيعه من التجهيز. التجهيز زاد هي بيدها عندها،
1: ما تمش الاستعانه بالمقاوله الخاصه. لا. ربما لي لانه ما فماش موارد.
0: بالطبيعه الموارد هذوك هي ساعه تجربه جديده احنا بديناها السنه مع المستير.
1: ايه؟
0: وما نجموش نقارنوا بلديه زاويه قنتج بلديه المستير من حيث الموارد،
1: من حيث الموارد
0: يعني صعيبه برشا. فهمت العمليه. اما احنا بلديه زاويه قنتج على خاطرها بلديه معناها ضعيفه ماديا، هكا نعاونوها معناها بالتجهيز والتطهير والفلاحه باش معناها تنجم تقاوم.
1: بالضبط. سيدة فاتن لهنا، تعرف معني احنا التغيرات المناخية أصبحت الحقيقة أمر واقع في بلادنا، واليوم أصبحنا نتعايش فيها، معني ندرة المياه، موجات الحر هذه، التساقطات، الأمطار تنجم تكون طوفانية وفي وقت وجيز. هل أنه بلدية المنستير والسلطة خلينا نقولوا المحلية والجهوية بنا ندخلوا هذه الثقافة معناها على مستوى نقولوا احنا الممارسات، على مستوى الايام المفتوحه، على مستوى خاصه توعيه المواطنين معناها بأهمية التغيرات المناخيه؟
0: والله هذا يظل دوركم انتم قبلنا احنا.
1: احنا هاوكا عاملين مجهود. هاوكا احنا عاملين ونغطيو البرامج. علاش سيده فاتن حتى ما نقعدوش ديما نعالجوا في التبعات؟ اليوم احنا تعرف انت موجه الحر، فما برشا كبار السن توفوا، يعني احنا على المستوى الوطني ان شاء الله ربي يرحمهم. كيما عندنا ضحايا معنا الكورونا، عندنا ضحايا موجه الحر اليوم.
0: صحيح.
1: لم يحن الوقت انه جميعا نتكاتف باش تصبح قضيه مجتمعيه وطنيه، حتى التغيرات المناخيه اليد في اليد، حتى النقص من تبعاتها.
0: صحيح. هي احنا تو بالنسبه لتونس نسميو عام ناول السنه، معناتها عرفت مازلنا سول شوك، عرفت مازلنا بالحق ما فقناش. اما هي تو معناها الكليماتيزور اللي كان حاجه معناها ثانويه وليكس تو ولا حاجه ضروريه، دونك يلزمنا احنا ندخلوا في ثقافتنا اللي راهو طقسنا ولا سخون، ولازمنا نعرفوا كيفاش نقتصدوا في الماء، في استعمال الماء، كيفاش نقتصدوا في الطاقه باش نجموا نتعايشوا مع الطقس هذايا، معناها
1: ما عندناش نتأقلموا خاصه كبار السن والفئات الهشه.
0: اي افكتيفمون، معناها بالحق انا اليوم نسمع في الاذاعه معناها يظل إذاعة المستير الله ينسيه، معناتها جايبين خبير في التقلبات المناخيه. أي. كيفاش يحكي معناتها اليوم تطاوين 43 ومستير 32، ما مستير سونتي اسخن
1: الرطوبه. تعرف نحن جمال اللي مدينه ساحليه في الموجه الاخيره سجلت 50 درجه.
0: أي.
1: اعلى بلاد في على المستوى الجمهوري اللي هي مدينه ساحليه في نهايه الامر. أي. يعني اليوم يظهر لي ما عادش فما حدود، ما عادش فما التفكير القديم. أي. للتغيرات المناخيه
0: اللي كنا فاهمينه قبل، المناطق الداخليه اسخن من المناطق الساحليه، ظهر مش صحيح معناها.
1: بالضبط.
0: على خاطر الرطوبه تبخر البحر هذاك هو اللي يخلي السخانه تطلع.
1: بالضبط.
0: ويخلي خاصه اللي عندهم امراض مزمنه معناها بالحق يعانيوا. وانا بيدي عندي وضعيه معناها عائليه معناتها.
1: بالضبط.
0: بالضبط. عندهم امراض مزمنه الحقيقه ومشكله كبيره ياسر.
1: ان شاء الله ان شاء الله نتاقلم جميعا، وان شاء الله جميعا السلطه المحليه والجهويه الناس كل يد في اليد نتعاون. وماذا بينا نحن زيدا شوف الحقيقه مشهد والله ألمني جدا في مدينه بني حسين، يعني استفاقوا الجيران يلقاو راجل وزوجته ميتين في كل واحد في فرشه في الموجة الأخيرة. أولادهم يعيشوا في الخارج. سيد الهنا يطرح سؤال كبير كبير كبير، حتى نحن معني كمجتمع وجيران، جارك تقعد نهار ما تشوفوش طبطب عليه، فقدوا كأنه كل لحمة ما نعرفش ما عادش موجودة، وأنه
0: نقصت مالوريزمون
1: إعادة التفكير يبدو في
0: صحيح. علاش قلت لك احنا دور هنا دور الإعلام الحقيقة مهم برشا، يلزم نرجعوا نفيقوا العبيد بالعلاقات هذيك القريبة معناها اللي يلزمها ترجع، وخاصة اللي أكثر العائلات توا أصغارهم تقام يعيشوا البرا معناها.
1: بالضبط. استثمروا فيهم يدرسوا في الخارج قاوا
0: بعد خرجوا وعيش. قعدوا هما وحدهم. فهمت.
1: بالضبط.
0: والله وهي هذه من بين معناها توصيات الجلسة نتاع لجنة مجابهة الكوارث، تم الإشارة للنقطة هذه نتاع الكبار السن.
1: بالضبط.
0: معناها تم تكليف السيدة المعتمدين باش عن طريق العمد يتفقدوا كبار السن هذوما، خاطر رجعنا جبدنا قلت لك الحماية كعرضة العرض نتاعها قدمت اللي صار عام ناول. دونك عندنا كحاله الوفاه في المكنينه كالمراه الكبيره بالضبط. اللي ماتت وحدها في الدار فهمتوا ما هز المياه وحدها. دونك في اللجنه هذه السيد رئيس اللجنه اذن السيد العمد باش على الاقل يخرجوا فيهم قوائم وارقام هاتف تكون موضوع على ذمه اللجنه باش لا قدر الله كسبت مطر تفقدوهم بالتليفون لاباس يا حاجه
1: فهمت هذا هو
0: معناها ثم هذه خطوه على الاقل عملناها
1: بالضبط خطوه مهمه سيده فاتن وحتى يكون بالتعاون مع المجالس المحليه اللي يبداو هما ادرى ربما باحيائهم تفاصيل بيكون بالتعيخه يقع جرد في عدد المسنين الموجودين معناها حتى مهم جدا تفقدوهم.
0: وحتى تم الاذن زاد للاداره الجهويه للصحه والمستشفيات باش زاد يوفروا لهم معناها الاسره نتاع الاقامه اذا كان قدر كسوا على موجه البرد موجه الحر والا بعد المطر حتى على موجه الحر تم معناها توفير الاسره للكبار السن هذوما خاصه اللي ما عندهمش شكون يتلهى بهم ويعينهم واللي وصلوا لحاله معناها حرجه يقع نقلهم معناها للمستشفى.
1: كبار السن راهم خدموا الدوله التونسيه سيده فاتن معناها خدموا وبنوا الدوله وتعبوا اليوم زاد من حقنا نحن اليوم نخدموهم ونراعيوهم
0: من واجبنا
1: الحقيقه وان شاء الله هذه اليوم اصبحت من بين القضايا الجديده واحنا دورنا كاعلام ودوركم انتم كسلطه جهويه دور المجتمع المدني زاد تتكاتف جميع الجهود حتى نتاقلم مع التغيرات المناخيه. سيدة فات المجري نختم معاك الكاميرا قلنا الكاميرا وقتاش باش يقع تركيزها شنو جديدها في ولاية المنستير حكينا عليها مره نستناوها
0: الكاميرا احنا عملنا جلسه متابعه المشاريع العموميه المشاريع البلديه عفوا نهار 14 اوت وبدينا الجلسه بتبيع بحضور 31 بلديه وبحضور صندوق القروض في الجلسه بديناها بالعرض نتاع مشروع تركيز كاميرا بلديه المنستير هكا حب السيد الوالي قال باش تكون هذيك معناها انطلاقه ويدعو فيها 30 بلديه الاخرين باش تنطلق في اجراءاتها البلديه اللي عندها فلوس ميزانيه 26 نجم تنطلق والبلديه اللي ما قادش حسابها دونك باش تبرمجها في ميزانيه 27 تم عرض الدراسه الاوليه لمشروع تركيز الكاميرا في بلديه المنستير اعتمادات يظهر لي 500 وشوية معناها 1000 دينار بالشقة تغطية معناها كاملة الحقيقة للرومبوا معناها متاع من ويد حمدون وتوصل حتى لقاعة محمد مزالي معناها باش يتعدى فيبروبتيك في كامل المدينة ويقع تركيز لكاميرا هذوما في لي رونبوان للكبار ولكن الاهم من هكا زاد باش يقع تركيز لكاميرا في النقاط السوداء
1: بالضبط
0: وهذه النقطه اللي شدد عليها السيد والي وحتى البلديات الاخرين قلنا لهم نبداو بالنقاط السوداء هي قبل لي رونبوان على خاطر في اطار مقاومه معناها والتصدي لمعناها الالقاء العشوائي للفضلات ولفواضل البناء ان شاء الله بالنسبه للبلديه المصير يعني الدراسه توا حاضره معناها باش يعملوا لابيل دوفر معناها في تعيين المقاول ان شاء الله وبلديات الاخرين ثم مثلا طبلبه انطلقت خاطر هي عامله حسابها طبلبه من قبل وركزت دي كاميرا في نقاط السوداء
1: شيء تعميم على كافه البلديات في الولايه مهم جدا مهم جدا
0: هذه قلت لك في الجلسه نتاع 14 اوت اذن السيد الوالي البلديات باش تنطلق اللي عنده الاعتمادات متوفره في 26 ينطلق مباشرة معناها في الإعداد واللي ما عندوش يبرمج في 27 بالنسبة لل 26 مستير سيبون هذيك اعتماداتها متوفرة وانطلقت والدراسة حضرت تبولبة كيف كيف ساحلين كيف كيف انطلقت زادة بخلي اعتمادات البلديات الأخرين إن شاء الله
1: إن شاء الله في 2027 تنطلق شكرا لك سيدة فاتن المجري العلويني رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير شكرا لك كنسنا وشرفتنا إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة إن شاء الله والشكر للسيدة ناس الزرافي كاتب عام جمعية استدامة للتنمية المستدامة مازلنا مواصلين معكم اللقاء بعد قليل شكون معنا سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة ونتساءل أزمة المياه المعدنية إلى أين
2: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 104.7

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج. الحقيقة اللي باش نخصوها الموضوع هو الحقيقة قديم جديد متجدد اللي نعيش فيه هل الإشكال هذايا، واللي الحقيقة فاق موجة الحر الموجودة في بلادنا، وهو أزمة المياه المعدنية. اليوم نتسألوا الأزمة هذه الوقتيش مش تتواصل، أزمة المياه المعدنية. اليوم شفنا الطوابير وشفنا العرق وشفنا مشاهد لا تليق بتونس 2026. اليوم احتكار كبير للمياه المعدنية، نقص فادح في المياه المعدنية، غلاء القوارير، معناها اليوم احنا كل تاجر وكل عطار معناها يسعر كما يحب، لتر ونص دينار و300 دينار و200، وقت اللي وزارة التجارة وتنمية الصادرات سعرت سعر القارورة. في الحقيقة اليوم نتسائلوا نحن كمواطنين مع هذه الموجة متاع الحرارة، أزمة المياه المعدنية إلى أين؟ سؤال نطرحوه على سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستيري، حاضر معنا في المباشر عبر الهاتف. سيد أحمد مرحبا بك.
1: كيف السادة المستمعين لإذاعة المنستيري،
0: شنو حوالك يا سيد أحمد؟ كيف الحال والأحوال؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: احنا مانيش لباس الحقيقة سيد أحمد. والله مانيش لباس، معناها موجة حرارة هذه توحشت ربي، زدت تفاقم علينا معناها هذا النقص الفادح في المياه المعدنية. الطوابير معناها نشوفوا المياه المعدنية غير موجودة، وكل تاجر يسعر كما يحب، مضاربة واحتكار شديد. وقت اللي الحقيقة في تصريح ليك سيد أحمد المثلوثي معناها في نهاية الأسبوع في أخبار إذاعة المنستير، قلت أنه يوم الاثنين سيقع ضخ كميات كبيرة من المياه المعدنية في ولاية المنستير، وشنو النتيجة اليوم الأربعاء؟ مع نفس الأزمة ونفس المشكلة.
1: بالنسبة للوضعية التزويد في ولاية المنستير، دور اللي قاعدين نشوفه معنا تقريبا معنا بارتو فما إشكالية على مستوى معنا التزويد الولاية، ولا حتى معنا في ولاية أخرى بالمياه المعدنية أو بالأحد المياه المعلبة باش تكون معنا الكلمة معمة أكثر. لا شوف، احنا نتبع في الاحداث كما معناها اي اطار معناها اداري، والا ناس مسؤولين اللي كيفنا احنا. الاشكال الحقيقه بدا معناها تقريبا من بدايه فوت سويتك الموجه نتاع الحر اللي شفناها في اخر جويليا، الموجه الاستثنائيه، واحنا تو كيف كيف احنا حتى الفتره هذه قاعدين نعيشوا في موجه استثنائيه نتاع حراره. أنا قياسية رينا البارح نسير تقريبا وصل 48 درجة
0: اللي حاجة، وزيدها الرطوبة يا سيد أحمد العالية في
1: العالية
0: فاقمت
1: دونك بدأت الحقيقة الإشكالية متاع التزويد هي متأتية بدرجة أولى على مستوى الإنتاج اللي تراجع بصفة ملحوظة، بحكم وأنه الوحدات متاع الإنتاج مياه المعلبة هي بيدها عرفت صعوبات نتيجة معناها الانقطاعات المتكررة للكهرباء بحكم انه يستعملوا في الطاقة. فك الفترة هذيك الحقيقة ما حسيناش برشا بحكم انه تم معناها ضخ المخزون،
0: يعني المخزون عندنا مازال مخزون ينجم
1: يعدينا بالضبط هذا هو برشا عندنا مخزون كبير. انا المخزون هذا كان متوفر في وحدات الانتاج، وكيف كيف المخزون هذا كان متوفر في مسالك التوزيع سواء كان عند لي ديبوزيتير نتاع المياه والا حتى العطاره اللي كانت موجوده معناها فك الفتره معناها انت قلت ذاكرتنا شويه بعيده شويه معناها قصيره معناها احنا في معناها في جويليا وشفنا المياه كانت مكدسه قدام المحلات، وكنا حتى نطالبوا التجار باش معناها يخليوش المياه
0: بالضبط بالضبط بالضبط تسمع ونوعي وفي المواطن رد بالك تشري من المحلات المياه المعدنيه معروضه للشمس راهي مضره اليوم، هي تعطينا نظفر بدبوسه معناها اليوم
1: دونك كل تلقات زاد ما تنساش ولايه المسير راهو وجهه سياحيه بامتياز، معناها سواء كانت معناها السياحه الداخليه او حتى السياحه الاخرين. اليوم حتى الوحدات السياحية الموجودة في الولاية هي بيدها اليوم
0: سيد أحمد سيد أحمد
1: تسحب كميات كبيرة من
0: بالضبط هذا هو. خلينا نكون واقعيين ونحكي معك واقع. اليوم نحن الأزمة مش موجودة في المطاعم، مش موجودة في المقاهي اللي وليت تبيع للمستهلك في المواد في المياه المعدنية بدينار وثلاثة بلفين الدبوزة سيد أحمد. فما مقاهي بالضبط اليوم شوف شوف خلينا نقوله في المقاهي موجودة، في المطاعم موجودة.
1: بس نصلح لك يا مدام، بالنسبة للمقاهي وبالنسبة لبيفات ايه؟ او الاسعار ما هيش مسعرة يا مدام.
0: اي مصر المواطن باش يشري. المشكله سيدي احمد راه ساعات حتى المقاهي الشعبيه اللي يصوم معناها ما يتجاوزش الدينار معناها نتاعها.
1: لا شوف خف فهمك المقاهي بجميع اصنافها راه ما تخضعش للتسعيره.
0: ما تخضعش للتسعيره ولكن زاد فما شويه اخلاق في التعامل مع الازمه هذه الحقيقه معناها فهمت.
1: اسمعني يا بس يرجع زاد للسحب المقهى. انت توا معناها مشينا من الجانب اللي نقولوه احنا القانوني ولنا الجانب الاخلاقي.
0: أيه.
1: صحيح فما برشا مقاهي معناها الجانب الاخلاقي خلاه اكوتي وسامحني بالكلمه استغل الظرف وبداو شي بيع رغم اللي هما بيدهم راهو نقول لك حاجه هما بيدهم راهو معناها متضررين بحكم لانه المزودين اللي كانوا يجيبوا لهم في الماء.
0: أيه.
1: راهو هما ما بيدهم في السعر طلعوا لهم في الاسعار.
0: اي ليه وبيدنا ما احترمتنا ليهم لانه زاد هو مورد رزق وخدامه والكل يلزم معناها انه يضمن استمراريه النشاط الاقتصادي نتاعو كي سوا معناها نقولوا مقهى او مطعم هذا ما لا شك فيه. ولكن الحقيقه لهنا المضاربه والاحتكار واستغلال الازمات هيك المش باهي سيد احمد
1: موجود
0: هيك اللي اي بالضبط
1: موجوده. اذا قال لك شوف معناها راك تعرف احنا ما احناش نعموا على الناس الكل.
0: أي.
1: فما بعض التجار مع الاسف استغلوا الظرف وبداوا قاعدوا يرفعوا في الاسعار. هذا راهو باش نقول لك حاجه معناها موجوده وفما التجار اللي يخبيوا في السلعه
0: أي.
1: معناها في الماء
0: أي.
1: ولا يبيعوا بالدبوسه باش يربح اكثر
0: أي.
1: أي. معناها فما
0: تجاوزات وتبدا ستيك محطوطه راهو على جنب ستيك
1: لا باش نقول لك
0: يبيع بالدبوسه
1: اي تفضل بالدبوس أي. وفما تجار الحقيقه مالوريزمون تلقى سيرتو اللي تلقاه مثلا المحل التجاري مخرجه من داره
0: اي يخبي في داره يخبي في داره.
1: بي سيد في النقطة هذه مثال شنقال
0: تفضل
1: احنا معناها قاعدين نتعاملوا معناها ساعات في بعض الأحيان. الجمعة اللي فاتت معناها فما محل تجاري معناها استغل في الظرف ويخبي بالسلعة في داره معناها بالتنسيق مع المصالح الأمنية مختص تم مداهمة المنزل نتاعو وحجز كل الكميات اللي كانت متوفرة اللي أي. تقريب هي معناها بريسك دو باليت معناها 150 أو 160 معناها ستيكة
0: وقع ضخها
1: وحتى ضخها أول حاجة من المسالك القانونية بالتنسيق مع السيد معناها والي الجهة الحقيقة مشكور اللي متعاون معنا برشا
0: أي.
1: تم إصدار قرار بغلق المحل التجاري هذا.
0: هذا هو يعني فما عقوبات راهو في الاحتكار والمضاربة.
1: فما عقوبات أكيد فما عقوبات
0: ذكرنا بربي سيد أحمد ذكرنا بالعقوبات تفضل
1: باش تكون الصورة واضحة يا مدام.
0: أي.
1: أول حاجة احنا بالتنسيق مع المصالح الأمنية مشكورين زادة كيف معنا عمل يومي معنا سواء كان على مستوى التوزيع باش ما يصيرش ان ديبوردمون فما اشكاليات على مستوى التوزيع خاطر زاد راهو هما بيت التجار راهو اللي ضحيه لان وقت اللي المواطن يمشي بالسيف يحب ياخذ معناها الماء من عند تاجر الجمله راهو قانونا ممنوع عليه باش يبيع تاجر جمله لفايت المواطن لكن احنا معناها قلنا ما يصيرش نعطيه لكن غيرناها انقلبت الايه ولات معناها برشا مشاكل دونك اليوم برك
0: انا اليوم ضارب ومضروب بالضبط هذا هو
1: اي فما حتى تكون فما بعض المواطنين اعتداوا على التاجر راهو اليوم في منطقه اكس ما نحبش نسميها راهو اعتداوا على التاجر
0: سيد احمد راهو الممارسات هذيا والله كلها متوقعه وهالمظاهر هذيا كلها متوقعه في ظل تواصل هالازمه راهي متوقعه لهنا
1: يا مدام اسمعني راهو فما مشكله زاده حتى المواطن عنده جزء من المسؤوليه لانه اليوم في احدى المساحات التجاريه معناها في ولايه المنستير
0: أي. أي.
1: معناها اليوم فرقنا شو اسمه الماء بالمساعدات الامنيه فهمتني دونك الى متى زاد باش نقعدوا مواصلين بالطريقه هذه ماذا زاد غير معقول راهو المواطن اليوم يتعدى يلقى يرى الصف على الماء يتعدى يهز ويمشي دونك هو بيده حتى المواطن راهو ولا اليوم معناها يشري يلقى ما يشري ويخزن في داره
0: بالضبط يعني جزء من الأزمة نعرف هذا هو زيدا
1: أكيد هو جزء
0: بالضبط فقط سيد أحمد
1: ولا جزء من المشكلة مش حتى بالأزمة
0: خلينا نقدم معك الوقت إيش بيش تتواصل هالأزمة ذي وقت إيش بيش ترجع الإنسيابية عادية ويقع تزويد الولاية بالكميات العادية الطبيعية
1: تعرف ولاية المستير احنا كما قلت لك هي ولاية سياحية بامتياز المنتظر على الأقل ما نحس قراءتنا احنا واسمان تعرف الصيف بن ظفرين وفاء معناها نهايه الاسبوع هذا يوفى الصيف بالنسبه للصيافه على الاقل على مستوى السياحه الداخليه دونك الناس باش ترجع باش يرجع معناها مقرات السكنه نتاعهم دونك باش يقل الطلب
0: يعني نهايه الاسبوع ان شاء الله نشهدوا انفراجه معناها
1: بدايه نقولوا احنا نقولوا بدايه من الاسبوع القادم باش ترجع الدوبل سيونس والناس كلها ترجع الصيافه ترجع دونك الطلب مش ينقص على مستوى ولاية المسير. احنا عملنا اكسيون سبيسيال معناها بالنسبة لولاية المسير الاسبوع هذا، وانا قلت لك نهار الاثنين اللي فات احنا المعدل كان يجي راه كل ولاية المسير تقريبا 12-13 نسمي.
0: ما فهمتش وينهم يا سي احمد، والله هذيك المشكل توا نحن توا انت تحكي لنا ارقام وكل كنا احنا المواطن العادي ماهوش يلمس فيها زاد، هذا هو المشكل معناها.
1: نعطيك اكزومبل اليوم الصباح في معتمديه تقصر هلا بالتعاون مع المصالح الامنيه مشكورين، حطينا 16 مباليت. تعرف مدام 16 مباليت في معتمديه ايش اسمها قصر الهلال، معناها 16 مباليت اضربهم في 84 ستيك. انت كان تمشي توا مادي ساعتين لقصر الهلال ما تلقاش حتى ستيك. اخي هذاك وين مشي؟ شراوه المواطنين مدام،
0: شراو المواطنين دولة. مشكل المواطنين سيد احمد راهو حتى اصحاب المحلات التجاريه المقاهي الناس كل معناها اليوم تستغل ربما في الازمه هذه، معناها فهمت وقت اللي المواطن انت ممنوع انه يشري معناها من شركات البيع بالجمله، وتلقى انت التاجر يشري من من من من من من من عند العطار مع المساحات التجاريه الكبرى، الحقيقه سؤال زاد يتطرح لهنا كبير.
1: ما هو زاد انت توا القهوجي صاحب المقهى
0: ايه؟
1: اللي يشري معناها الخلاء تزود اليوم بالماء لشكون هذاك؟ ما مش يمشي المواطن وقت اللي انت تخرج
0: عشيه يمشي المواطن بالفين فرانك. احنا عطينا يمشي لك للمراه المسنه اللي في دارها اللي مريضه عندها امراض مزمنه، تمشي للمراه الحامل للرضع زاده.
1: التاجر اللي مش يبيع، التاجر اللي مش يبيع شو قد يسأل يقول له هذا للمرضى
0: تيما، وهذيك هي المشكلة تولي أخلاق أخلاق أكثر منها إيه سيد أحمد. هذا هو
1: على غالب
0: على غالب على غالب هذا هو
1: بي نبيعوا الماء بالطريقة اللي تحكي عليها أنت، راهو عمليا مادام كي تهبط سيو تيران متنجمش بالطريقة هذه متنجمش.
0: خلينا نرجع للتسعيرة، باهي التسعيرة اللي أنتم سعرتوها كوزارة التجارة اليوم، هل هي يقع؟ ما نعرفش، ما فماش احترام للتسعيرة، هل
1: أنه
0: تسعيرة ملزمة بالنسبة للتجار ولا لا؟ خلينا نعرف حقوقنا سيد أحمد، وإذا كان فما تجاوزات شو يعمل المستهلك؟
1: شوف احنا الحقيقه قاعدين نسب، وانه على مستوى تجار جمله اغلب تجار جمله الحقيقه منضبطين، التجار التفصيل هما اللي فيهم اشكال.
0: أي.
1: واحنا قاعدين نرفعوا في مخالفات الانسان اللي مش احترمه، فانه مش يتم كيف مش يتم معناها التعامل معه. واحنا عندنا تقريبا مده نخدموا كم في المئه مدام معناها مركزين على الماء.
0: ذكرنا بالاسعار المرجعيه، ذكرنا سيدي
1: المرجعيه. شوف بالنسبه للتبوسه الصغيره هي 600 ملي،
0: نص
1: لتر ونص 850 ملي، وبالنسبة لترتين هي 950 ملي
0: بالضبط. يعني هذه تستجيب على كل الأنواع متاع المياه المعدنية ولا هذا هو تسعير
1: معناها انديبوندامون من الماركة
0: من العلامة التجارية
1: التجاري.
0: بالضبط. يعني وهذه بربي سيد أحمد فقط لهنا مهم، يعني هذه التسعيرة ملزمة للتجار وإلا لا؟
1: ملزمة للناس الكل بيان سور، ويتم معناها رفع مخالفات على ضوءها.
0: ذكرنا بالمخالفات ميسيلش، خلي الناس
1: ترتدع. مخالفات هي تتعلق بالتجاوزات السعري معناها إذا كفا، وفما زادة كيف معناها إخفاء بضاعة أو الامتناع عن البيع. هذوما كما قلت لك راهو تم معناها رفع مخالفات، وحتى السيد الوالي معناها مش مقصر معانا الحقيقة، راهو بعث معناها خرجنا قرارات غلق في المحلات اللي معناها تجاوزت معناها ارتكبت المخالفات هذه.
0: وزيد حتى المواطن زيد يلزم يبلغ اليوم يتنامى الوعي لدى المواطن زيد ما فيها بيس.
1: إذا أقول لك بالنسبة للمواطن الحقيقة مش مقصر يعطيه الصحة، معناها قاعد معناها يوفر لنا في المعلومة وإحنا نتعاون معاه معناها وزيد يلزمنا نزيد نتحراو في كل المعلومات جينا خاطر زيد ساعات فما حاجات ماهوش مقبول، أما قاعدين نتعاملوا بمعلومة اللي يوفرها لنا المواطن معناها ونتحراو فيها، وإذا كان إنسان معناها ثبت صحتها المعلومة راهو أنا نتعاملوا معها بكل بصفة قانونية.
0: معناها اليوم اللي حاجته بالماء ينجم يلقى في المنستير عادي، معناها اليوم
1: يعني قلت لك موجود
0: في المحلات التجارية
1: العشيات تلقى ساعات تلقى مدام كما قلت لك معناها تنجم تلقى فما بقايا ربما ما تلقاش في الوقت في الصباح تلقى العشية خاطر تعرف احنا ولينا نخدموا افلي طونديور
0: او التجارة الكل هذا هو فقط النقص وزاد شوية من لهفة بربي اللي تعمل انت تعمل ستوك في دارك زاد مش معقول مستهلك معناها تعمل ستوك في دارك على حساب ناس ما عنديش حتى دبوزة في ديارها شوية ترشيد
1: نتعاونوا شويه شويه تو بقدره ربي نتخليها ورانا نتصور الاسبوع القادم تبدا الانفراج نتاع الازمه
0: ان شاء الله. بدايه الاسبوع القادم تنفرج الازمه ويتوفر الماء وين نتخليه على كل هذه التجاوزات إن شاء الله. الاحتكارية يعني فرق المراقبة متاعكم تخدم على روحها بطريقة اعتيادية سيد أحمد.
1: والله يقولك مدى والله نخدم صباحا مساء داير عنا حتى في مراقبة العشية نخدم مراقبة وانا وخصيصا لها الإشكالية متاع التزود بالماء.
0: هذا هو سيد أحمد إن شاء الله ربي بقي ستر علينا إن شاء الله. إن شاء الله انفراجة بداية الأسبوع القادم هوك انفراجة في الحرارة وانفراجة في المياه المعدنية إن شاء الله.
1: والله إن شاء الله ربي حتى لا صراحة ذاك تشوف فيه
0: زنزاعة في المشكلة سيد أحمد بالحق.
1: يتقص معنا الحقيقة زد الأرقام قياسية السنة شفناها
0: السخانة السنة
1: ما عشناهاش سنوات راهو كانت بالسنة جية كثلاث أربع أيام وتمشي السنة جويلية كريتها تقريبا عملت أسبوعين
0: جمعتين وتوا جمعة كاملة
1: بالضبط. هذه حاجة ربي بتبيع نتعاملوا معها بشوية صبر
0: كيفاش نتكيفوا معها ونتعاملوا معها طبعا ببرشة صبر وبرشة أخلاق وبرشة مراقبة طبعا لردع المخالفين أكيد. والمحتكرين سيد أحمد المثلوثي المدير الجهة والتجارة بالمنستير شكرا لك على مشاركتك معنا في برنامج منكم وإليكم. هكا نحن وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم اللي خصصناه كما تبعتونا إلى مواضيع طعنا بالبيئة وحماية المحيط والاستدامة. ألقاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله. شكرا لكم تحيات الفريق علي المنصوري ونجلة عطية شدوى مطيرة وكريمة بن يوسف غديرة كانت معكم في الأعداد والتقديم ونلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في أمان الله.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى بالعاصمة من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المياه المعدنية. وجاء القرار إثر مداهمة أمنية نفذها أعوان فرقة الشرطة العدلية أسفرت عن الكشف عن مخزن وضبط صاحبه متلبسا بتخزين كمية من المياه المعدنية لحجبها عن السوق. وتم ضبط أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة بطريقة غير قانونية بهدف إحداث نقص في التزويد والتحكم في الأسعار لضخها لاحقا بأسعار مرتفعة. وصف نائب رئيس لجنة المالية النائب بالبرلمان ظافر الصغيري الجدل الحاصل حول نتائج قانون الشيكات بحملة شيطنة، واعتبر أن القانون قام بدوره في تخفيض عدد القضايا ورفع نسبة اعتماد آلية التحويل البنكي للدفع. وأضاف بأن القانون الصادر منذ سنتين ألغى العقوبة السجنية لكنه حافظ على طرق حماية حقوق الدائنين عبر وضع آليات للتسوية. نفت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامج التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر. ودعت الوزارة طلب المقبولين إلى حضور اجتماع إخباري من المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة القادم بداية من الساعة 9:30 صباحا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: بودكاستير. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتناولوا الفوائد الصحية للدجلة والاحتياطات اللي يجب التوخي متاعها باش ما تسببش تناول مفرط للدجلة في زيادة مستويات السكري في الدم وفي زيادة الوزن. الدجلة فيها العديد من العناصر الغذائية كما البوتاسيوم، المغنيسيوم، حتى الحديد. هي غذاء غني جدا، لكن فما احتياطات لازم نتوخاوها باش ما نزيدوش في الميزان وما نتعرضوش لاضطرابات في مستوى السكر في الدم. الدجلة نحب نأكد عليكم لازم ناخذوها الصباح مع شروق الشمس ونتفاداو ولها في العشية مخر ولا في الليل باش نجنبوا الزيادة في الوزن. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء النور، مساء الورد، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج الموجة ورا الموجة. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، في التقديم عواطف الجبالي، معنا فريقنا كما العادة أيمن الشابي من أمام الكونسوليت وعلي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة. شدوى معكم كما العادة في البث الرقمي، ولا مش معنا رقم مش معنا في الرقمي. مرحبا يا شدوى، ما يسالش، تحيه ليك. اذا كنت تحبوا تتابعونا تنجموا تتابعونا بطبيعه كيما العاده من هنا حتى الخمسه في برنامج الموجه ولا الموجه. تعودتوا بالضيوف نتاعنا المتنوعين، تعودتوا بفقراتنا المتنوعه والمختلفه، ان شاء الله تتحقق الافاده. ما نجمش نبدا إلا من نقول على الأقل، على خطر بالحق حاجة توجع برشا اليوم، شيعت ابني جردين 10 من أبنائها. أبنائنا هما في الحقيقة أبناء تونس إلى مثويهم الأخير، ربي يرحمهم وينعمهم، قلوبنا معهم. خسرناهم مش فقط هما أرقام، لأنه نبدأ ونحسب قديش طلعنا وقديش دفننا. راهم أشخاص عندهم أمال، عندهم طموحات، عندهم أحلام، عندهم برشا أماني كانوا يحبوا يحققوها هما ولديهم زي دوراهم، لكن للأسف دفنها البحر. ربي يرحمهم وينعمهم، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. إن شاء الله تونس القادمة وإن شاء الله يا ربي تتغير الوضعية فيها، باش وليداتنا يحبوا بلادهم أكثر، يعيشوا في بلادهم، لأنهم يلقاو ظروف تحفظ كرامتهم وتخليهم ينجموا يحققوا طموحاتهم وأحلامهم. هذا النغم الأول، هدية لكم الكل، وبعد إن شاء الله نبدأ بفقراتنا. مرحبا.

0: واصلين معكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج الموجة ورا الموجة. فقرتنا الأولى كما تعودت يقدمها الأستاذ جلال بن سعد، واليوم باش يحكي لنا على باب الشرفيين بالكيف من خلال ركننا الأول كما العادة حل البيبان.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الباب اللي باش نشوفوه اليوم هو باب الشرفيين بالكاف، هو أحد الأبواب التاريخية العتيقة في أعلى أحياء مدينة الكاف في تونس. ويقترن باب الشرفيين بالكاف بوجود معالم دينية وأثرية هامة مثل جامع وزاوية القادرية. وهذه الزاوية اللي تقع عند باب الشرفيين بصومعتها الأنيقة في الحقيقة تأسست سنة 1833 على يد شيخ الطريقة الحاج محمد المزوني المغربي، وهو من أسس أيضا الزاوية القادرية بنهج الديوان بالعاصمة سنة 1850. وتعرض باب الشرفيين، هذا الباب التاريخي، إلى عمليات تغيير وهدم جزئي سنة 1958، إلا أن المنطقة ما زالت تحتفظ باسمه ورمزيته لدى أهالي الكاف، وفعلا عنده رمزية كبيرة جدا. واعتمدت في حديثي عن هذا الباب على معلومات قدمها الدكتور حمادي تليلي المختص في التراث للزميلة إيمان مرعي. يقول إلا مدينة الكاف كانت مدينة محصنة، والأسوار اللي تتخللها وتحيط بها بدأت من القرن 17 مع الفترة العثمانية خاصة، ولو أن هناك ما هو أقدم بكثير. وباب الشرفيين مربوط أيضا بحي الشرفيين، وجاي من كلمة شرف، أي بمعنى يشرف، بمعنى مكان عالي يشرف. باب الشرفيين أي عالي يشرف على المدينة، وهذا نلقوه خاصة عند الأندلسيين. وأهم ميز هذه الفترة هو وجود حارة اليهود وحرف وصناعات وتجارة. والباب هذا هيكل المدينة ويفتح على العديد من الاتجاهات كتونس وعنابة، وكأنه باب الحي الطرقي بالمدينة. هذا باب الشرفيين بالكاف، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: في احكام. رغم ما تنجمش تحكم على انسان وانت ما عشتش حياته، ما تنجمش تفسر هو علاش عمل هكاك الا ما انت تكون عايشه حياته. فقط هي ملاحظه باش نتعديوها. اليوم باش نحكيو على الحرقه مع كيما العاده رفيقتنا في هالفقره هذه ضحى سالمي الاستاذه المسرحيه. مرحبا بك مدام ضحى.
1: مرحبا بك مدام عواطف، وبكيفة مستمعين اذاعه المنستير اليوم.
0: نعم
1: مرحبا بك وبكيفة مستمعين يعيشك. شكرا. دونك اليوم باش نحكيو على الحرقه وباش نطرحوا برشا تساؤلات. الحقيقه
0: اختيار موفق وفي وقته. خلي لك الكلمه تفضل.
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، العين عمرها ما تعلى على الحاجب، واليوم فضل كيس وفي حدث ولا حرج، فما برشا هرج ومرج. واليوم نحكي لكم على مدينة حزينة، رئيسها باع وبحرها شراء، وعلى ظهر فلوكة شبابها شق لخلي، خلى ذكريات الصغر والحومة شيقق الموجة يحلم بروما، خلى فرش الضيفي ومحبة أمه من القلب الصافي والوافي، والحكاية صعيبة على شباب حس بالغربة في بلاده بين أهله أصحابه أحبابه، شباب قرا وكتب بشقا وتعب وضربته البطالة والحيوت لينفد وحيل وتهد، دق بين المؤسسات والشركات وفي كل دارات حتى سيفيات وشهيد المؤهلات، كثرت عليه الأوراق مشاوه وجيبوه سقيها حفيت مخو تعب من التخميم، يحلم بحلمة وردية أما الواقع أوهام، خدم عند الخواص بعد ما بتاع عليه الكباس يخلصوا فيه في 500 دينار تونسية في بلاد الأسعار شاعلة فيها النار، النهار يجيبو واللي يهزو واللي يهزو والنهار يجيبو، الرحلة في بلاده طويلة وفي ليلة غابت نجومها وقمرتها وقص الضوء على منارتها، سلم في بن قردين وبلاده، سلم في بلاده وعيشتها، هز معاه تبديلة وفولارة أمه لحنينة وركب الموجة، حارق من بلاده خارج كالسارق، ودع الحومة كينه للدنيا مفارق، والفريق صعيب والغربة مرة والموج عنيد، وفي لحظة في لحظة على ظهر فلوكة رئيسها سمسار قتال، طلعت متل مواج والبحر غدار، غرقت الفلوكة الدم تجمد في العروق، والغارق الحارق شاف الموت وشريط حياته تعدى بين عينيه، يسمع في صوت خوه يقول يا وخي هذا خويا ولد امي وبويا كلاه الحوت، يا وخي هذا ولد امي وبويا، يا وخي هذا خويا، اللعبه ملعوبه والحسبه محسوبه، المعادله واضحه علاش الشباب في البحر كلاه الحوت، خاطر في بلاده كلاه الفقر والتهميش والبطاله، وما قدرش في وسطهم يعيش حوتي كل حوت وقليل الجهد يموت، وقديش يا بحر ما زلت باش تاكل بشر، وقديش يا بلاد ما زلت باش تهمش عبيد، وقديش وقديش وقديش والوقتاش.
0: شنو باش نقول لك، معني حيرت المواجع، والله حيرت المواجع. شفتك الجمله هذيك يا وخي يا وخي،
1: عفيت
0: بكيتنا هي ميت،
1: بكيتنا الناس الكل وقلمة قلوب او امهات التوينس الكل، لانه الحقيقه حدث معناها اللي صار انه بن قردين فقدت 13 شخص في يوم واحد، منهم اشخاص اربع اشخاص من عائله
0: واحده
1: معناها شنو احساس امه، ما نجموش نعبروا عن احساسها وعن ماساتها مهما كتبنا ومهما قلنا ومهما عبرنا ومهما حكينا. اليوم احنا نقفوا حقيقه عاجزين كدولة وكمجتمع أمام إيقاف نزيف الحرقة اللي هو موضوع الهجرة السرية اللي وليت الحقيقة حقيقة راهي معناها عنا شباب قاعد يموت نهار بعد نهار، إذا كان ملقيناش حلول لهالناس هذوما راهم قاعدين يختاروا في حلول بديلة ويراهنوا بحياة.

0: بيتهم وكما نقولوا احنا قاعدين يلقيوا بانفسهم للتهلكة للموت ما عادش يخمم يقول لك اين
1: لانه بدل الواقع لانه تساوى عنده تساوى عنده الموت والحياة
0: انه يحس في روحه هو معناها في لحظة من اليأس والعدم يحس في روحه هو معناها ميت جثة في حالة حياة دونك يقول لك نمشي نبدل ونشوف ونجرب لكن النهاية شفناها الناس الكل كانت نهاية مأساوية نهاية خايبة الحقيقة
1: نقول لك أنه منو غدوة خرج مركب آخر
0: أي.
1: في مجموعة أخرى من الشباب من نفس المنطقة اللي هما صغار كبار في العمر ما مش كبار معني شبان كلهم بنات وأولاد مخلطين وخرجوا ومشيوا في نفس الثنية وصلوا ما وصلوش الله أعلم لكن حبيت نقول لك أنه ريت هاك المأساة هذيك اللي ثم البعض يقول لك طوي شوف شكون توفى معاش يمشي الناس راه ولت عندها كيف كيف
0: ولت الموت متساوي كما الحياة عندهم على خطر يعيشوا في أوضاع
1: حس روحه هو عايش ميت كما قلت عايش في جثة
0: في حالة حياة الكلمة هذية مهمة برشا جثة في حالة حياة لأنه ولينا نعيشوا في وقت البطالة متفشية طريقة كبيرة قلة معناها الأسعار قاعدة تزيد نهار بعد نهار كن معناها أسعار مشتة وليت في تونس الحقيقة المقدرة الشرائية أو متاع المواطن وليت مضعضعة سامحوني في الكلمة المواطن يحس في روحه الشباب يحس في روحه قرا ولا تخرج ولا تعب حتى اللي ما قراش زي ده يحس في روحه يخدم
1: نفس الوضعية
0: نفس الوضعية
1: هو كيفاش تحبه يقرأ ويكمل وقت اللي هو يشوف اللي ما قرا اللي قرا قبله
0: مش قاعد يخدم
1: وكان خدم وكان خدم راه ويخو في زوز من الليمات اللي ما يعيشوش
0: اللي ما عادش يعيشو فما تضخم كبير فما معنيها ملف كبير معنيها راهم أصحاب حاملين الشهائد العليا راهم فيهم دكاترة فيهم شكون متحصلين على ماجستير فيهم شكون متحصلين على إجازة وراهم عاجزين عن إجازة عمل
1: ونفترضوا أنك أنت تجوزت المرحلة هذيك وقلت خليني نعمل على روحي ونعمل مشروع فبرع تدخل في البيروقراطية المقيتة
0: احنا ديجا في
1: يعطيك الصحه تدخل الاوراق والمشي والجاي
0: ويثقلوا يثقلوا الكاهن نتاعو بالاجراءات لين يفد ويقيس من الحلمه نتاعو ويتخلى على بلاده بربي شنو مع احساسكم اليوم نحب نقول حتى كان فما عائله تونسيه ربي بقي علينا ستر وعلى شبابنا وعلى وليداتنا الكل شنو احساسكم كي تسمعوا فجعه اليمه صارت كيما هي معناها هل معناها راه ينجم يكون انا لا يقدر اليوم عند العائله ذيك تنجم نجم نعيشوا احنا معناها
1: كلهم وليداتنا
0: في وليداتنا نفقدوا في شبابنا نخسروا في معناها ثروه مهمه اللي هي باش تقدم بالبلاد اللي هي باش تعطي للبلاد راهو البلاد اللي يموت فيها شبابها لا خير فيها معناها ما عادش يحلو او يطيبوا فيها العيش كيفاش شباب في عمر الزهور في معناها وقت العطاء نتاعو وقت الانتاج نتاعو يغادر من بلاده لانه الحقيقه الاوضاع
1: مصيبه برشا واكثر من هذا غدوه شكون باش يبقى لنا في بالك اللي وليداتنا الكل هاجروا خلينا من اللي حرقوا للناس كل ما يروحوا للبحر يستاهل بين ظفرينا اما الناس تحكي هكا نقول لك حاجه ضحى جوست باش نوضح الفكره هذه الناس الكل خارجه اللي عنده شهاده خارج بشهادته
0: واللي
1: عنده عقد عمل خارج بفلوسه واللي ما عندوش خارج في شقف
0: اي فوالا
1: يلزم السؤال يكون علاش الناس الكل هذه حابه تخرج ولو كان نعملوا استفتاء وفما شكون زاد عبر على هذه حتى في بعض الاستطلاعات الراي انه الرغبه حتى عائليه ولات انهم هما
0: يهاجروا
1: الكل يهاجروا وصارت عائلات بيتم طميمه كلها خرجت صارت اللي عرش هز روحه ورمي روحه كل ما بعضهم خرجوا فاليوم السؤال اللي تسال مش شبيه هذا هو يعطيو فيه امه باش تعطي ذهبها ونعرف شنو باش هو باهي واللي ما عطاتوش امه ذهبها مشى بشهادته واللي مشاش بشهادته مشى بعقد عمل
0: معنى هجره ادمغه فما معني كيما قلت الكل فما رغبه كبيره
1: خلينا نشوفوا قداش عندنا نحن حتى احصائيات شوف لي قداش انت من الالاف اللي خرجت مهندسين من الدكاترة
0: الأطباء الكفاءات الكل معناها المهمة اللي مفروض تقعد معني فما أزمة فما حاجة من
1: في هذيك علاش اليوم ما يلزمناش نحصروها لأنه الناس هذوما والله هاو ما عنده حد شيء في حياته يعمل فيه فعطوه أمه عطته فلوس فيمشي حرق لي راهي الأزمة أكبر من هكا برشا
0: أكبر من هكا والملف أكبر من هكا لأنه راهو حتى اللي كما قلت انت مدام اللي ما عندوش يحرق في شقف، لكن حتى اللي عنده واللي مثقف والقاري الكل قاعدين يهاجروا من البلاد، قاعدين نخسروا في طاقه شبابيه كبيره.
1: اي
0: راهو معناها
1: لهنا اليوم
0: ناقوس خطر،
1: يعطيك الصحه،
0: لازمنا نقفوا عنده.
1: ويظهر لي وخرنا برشا،
0: وخرنا
1: باش نعالجوا الملف هذايا من نواحي الكل، اللي هو الحقيقه ملف من الداخل، فيه الامني، فيه الاجتماعي، فيه الاقتصادي، لكن الاساس وديما نرجعوا انه العمود الاساسي هو الاقتصادي. اذا كان اقتصادك لاباس، واذا كان الناس هذوما لقاو كيفاش يعيشوا وتوفرت لهم ظروف عمل لائقه تليق باحلامهم بكرامتهم
0: طموحاتهم،
1: فاكيد انهم مش باش يخليوا بلادهم يمشيوا يرميوا رواحهم للغربه والا يقمروا بحياتهم ويرميوا رواحهم في البحر. فاليوم يظهر لي ما نجموش نلقيو عليهم كل معنيه المسؤوليه، لانه الكلنا نتقاسموا المسؤوليه هذه. واولها الدوله اللي انت تعيش فيها، اللي من المفروض تكون الدوله اللي توفر لك الظروف الافضل باش تعيش. وحتى كان اذا كان ربما كان الرزق قليل متفاهمين، لكن يحفظ الكرامه. ناس جاعت، ناس تعريت، ناس بشهيدهم في الشارع ما عندهمش دينار ولا 100 فرنك في جيبه، معناها انت
0: حامل او تلقى حامل لشهاده علميه عليا وتلقاه ياخذ في اجر، معناها ما يخدمش في اختصاص ويخدم في اختصاصات اخرى وياخذ في اجر زايد اللي هو ما يكفيش. احنا نعرفوا برشا
1: ما يعيشكش،
0: ما يعيشوش، نعرفوا برشا معناها يمشيوا يكري ويخدموا يلوجوا على لقمه العيش كما نقولوا. كوا يمشي يكري ياخذ في 700 ولا 600 باش يخلص منهم كري ولا مي ولا ضو ولا
1: اي، هو ما ينجمش حتى يكري له،
0: ما نجمش معناها بالحق. راه يلزمنا نراجعوا الاقتصاد بصراحه، كان يلزمنا نحسنوا اقتصادنا، واهم شيء نحترموا الذات البشريه.
1: معناها
0: كي باش نعملوا سميك في بلاد 500 دينار، راه يلزمنا معناها نراجعوا رواحنا. راهو بلادنا المعيشه فيها غاليه، دونك لازمنا نحترموا الذات البشريه ونعطيوها قيمتها وقدرها وحقوقها. تو هكاك ما عادش نراو هجره الادمغه ولا الهجره الغير نظاميه، تو العبيد الكل تشبث في بلادها وتحبها وتحب تعيش. راهو التونسي ما يخرجش خاطر فد من بلاد، بالعكس يحب بلاد ويحب تراب بلاد ويحب ريحه تونس ويحب العائله ويحب جو تونس. وتونس راهي احلى بلاد لو السحريه زي ما نقولوا، لو كانت تحترم الذات البشريه وتعطيها حقوقها وكرامتها. اللي هاجر كان لقى قيمته وقدره ولقى معناها احترام لذاته البشريه،
1: وعلاش هما كيمشيو ما يرجعوش؟ لان يلقاو هذا اللي تحكي فيه،
0: يلقاو في بلدان تحترم حقوق الحيوان، ما وصلناش لمرتبه الانسان معناها. دونك الوقت ايش يا بلادي باش تقعد تهمش في شبابك؟ نداء عاجل. انا اليوم الحقيقه نعجز باش نناقش ولا باش نتعلم، خاطر تقول لي الم وحسره
1: والدموع هي اللي تعبر على كل شيء. ثم حسره كبيره في قلوبنا، ان شاء الله بلادنا القادم يكون افضل فيها، لكن ما يتغيرش هذيا كان ما نتغير ونحن، كان ما نبنيه ونحن بالحق بلادنا. الحاجه الثانيه اللي حبيت نقولها ونختم ربما بهذيا مدام زحاء، انه اليوم باهي انه نهار يخرج لنا مسؤول ويعتذر لها الشباب هذيا اللي مشى، يعتذر لها الاهالي والامهات هذيا اللي تقعد عمرها كامل محروقه، يحكي على سياسات فاشله اديت لهالوضع هذيا، يحكي على اقتصاد ما خليش الناس هذوما تعيش، يحكي على منظومه كامله خليت الناس هذوما، سواء كان نبدا بالتربيه وبالمنظومة التربويه بدايتها اللي خليت الصغار هذوما عندنا كل عام اكثر من 100,000 صغير قاعد يخرج من الدراسه، وين يمشيوا الناس هذوما؟ منظومه التكوين باهته، ما تنجمش توفر حتى شيء للصغيرات هذوما، ما تعطيهمش امل ربما، ويقولوا في كلام وكلام وحتى في الاعلام يقولوا الكلام هذا، لكن على ارض الواقع احنا قاعدين نشوفوا شنو اللي قاعد يمشي. في الصغار هذوما فين يمشيوا؟ فاش قاعدين باش يخموا؟ وينو الامل نتاعهم في هالحياه هذيا؟ وينو المستقبل اللي راهو فيه؟ مادام ما عندهم حتى امل وحتى مستقبل، اذا كان انت ما تراجعش منظومتك التربويه والتكوينيه، ما تراجعش غدوه سياستك انك الناس هذا كيفاش تخدمه، هو دكتور ولا استاذ ولا عدى عمره هو افنى شباب وهو يقرا، تمد له انت 700 دينار ما يكريولوش شقه في عماره، فتنتظر منه انه يستناك انت معناها حتى يمر عمره باش تنظم له انت معناها تغير له البلاد، واستنى حتى الساعه البلاد هذه طلعت، الى متى؟ قديش باش تقعد ويستناه؟ والعمر هيك الانتظار هو عمر، هو نحن هو قاعدين نكبروا، هو قاعدين نمشيوا، ولادنا ثم شباب مش قادر انه يتزوج، مش قادر انه يعمل عائله، مش قادر
0: انه نجمه مدام
1: ما عادش ينجم يعمل حد شيء.
0: يقول لك نسبه العنوسه، لانه بالحق راهو نعم امام معناها عجز، معناها يلقى روحه ياخذ في سلير ما يحفظلوش
1: حتى يكفيه هو باش يزيد يجيب عائله يقضي عليها.
0: معناها ساعات ما يكفيش كما قلت لك احتياجاته، معناها هو التونسي ما عادش عنده الحق باش يحلم انه في الترف حقه في الترفيه في السفر في الفرحة.
1: لا ما وصلنيش هذا، ما وصلنيش
0: هذا، هذا انعدم.
1: توا الناس ترقد ترقد تخمم الصبيح، عندها باش تاكل، عندها باش تقيد اولادها في المدرسة، عندها باش تتنقل في الترانسبور، ما عندك حتى شيء ماشي في البلاد، حتى شيء ما عندك. معناها كل شيء يخليك تفكر بإحباط. مانيش نحن محبطين، نحن ناس العكس متفائلين، نحبوا الحياة، نحبوا بلادنا، نحبوا نعيشوا كيما الناس. عندنا أفكار، عندنا أحلام، عندنا طموحات، نحبوا نعيشوا في رخاء بالحق، مش كيما نتمنى سامحني بين الظفرين ولا نكتبوا هكاك على الفيسبوك. نحبوا نعيشوا الفرحة هذه،
0: نحبوا نعيشوا،
1: لكن نلقاو الواقع، نلقاو الواقع بعيد برشا على طموحاتنا، بعيد برشا على أماننا ولا أحلامنا، نلقاو كل شيء عكسنا. الناس هذوما اللي هما رميوا رويحهم في البحر مش اختيار منهم، مش قاعدين يختاروا في هذا، ثم ظروف لزتهم لهذايا. مانيش ندافعوا على الحرقه، رانا ندافعوا على بلادنا، ندافعوا على اولادنا،
0: على شبابنا اللي يمشي ويخسرنا. احنا نعالجوا ونشوفوا شنو الاسباب. راهو الاسباب كبيره ومتراكمه، وباش تزيد تتراكم لو كان ما لقاوش الحلول.
1: واللي يغيدك اكثر من هذا الكل، وانه طولنا برشا قلوبنا مليانه، اللي يغيدك من هذا الكل انه ولا مجلس ينعقد، ولا مسؤول يخرج يتكلم، ولا واحد يمشي يقبل حشيك العزاء، ولا واحد يعتذر من هالسياسات الفاشلة اللي أدت بينا للألاف من ولادنا اللي كليهم الحوت. الناس الكل تتفرج أرقام ملفات تطوي ونكملوا حياتنا اللي هي مش حياة بين ظفرين. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة. علاش قلت لك حيرت المواجع؟ ربي يهديك.
0: مشكورة من دمع عواد،
1: ربي يهديك. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة. من نجم يكون المسرح كان هكا ملتصق بألام الناس والشعب نتاعو. مازلنا مواصلين معاكم ديما في الموجة الموجة.
2: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. مهرجان نسمات المتوسط بحلق الوادي موضوعنا اليوم، اللي يعتبر نموذج مميز للتظاهرات الثقافية الصيفية اللي خرجت من قلب الفضاء العام وجات بس تستجيب لذوق الجمهور الواسع وتفتح قدامه أبواب مختلفة للفن والثقافة بطريقة عفوية وقريبة من الناس. الحكاية متاع المهرجان بدأت في صيف 2021، وين جات الفكرة كمنصة بديلة باش تحاول تتحرك المشهد الفني وترجع الحلق الوادي نبضها الثقافي والساحلي، خاصة في الفترة اللي كانت فيها الجائحة مقيدة برشا من الأنشطة والتظاهرات، وكانت وراء المشروع طبعا رؤية إدارية وفنية يقودها ابن الجهة الفنان صلاح مصدق. ومن أهم الحاجات اللي تميز المهرجان إنه العروض متاعه مجانية ومفتوحة للناس الكل، يعني الجمهور ما يحتاجش تذاكر ولا إجراءات خاصة، يلقى الفن قدامه في الساحات والشوارع والشواطئ، وهكا ولات فضاءات كيف الباب الإسباني، ساحة النصر، ساحة قصر الثراء، شاطئ حلق الوادي المعروف بالكازينو، مثابة الركح المفتوح اللي يقرب الثقافة من العائلات والمصطفين والمارة ويخرجها من القاعات المغلقة. وفي صيف 2026 كمل المهرجان دورته الخامسة بنجاح، واللي انتظمت من 28 جويلية ل 13 أوت 2026، والبرنامج كان متنوع بين العروض الفرجوية والفلكلورية الكبرى كيف عرض نوبة والتخميرة، وبين السهرات الموسيقية اللي أحياها عدد من نجوم الأغنية التونسية كيف نصر علي، ريان يوسف وسفيان صفتة. والمهرجان عنده زاد حكايات وطرفة خاصة به بحكم انه يتنظم في فضاءات مفتوحه وعلى خط الشاطئ، ومن اشهر المفارقات اللي تتعاود في اجواء المهرجان حكايه ريحه المشوي، خاطر السهرات الموسيقيه كانت تتزامن احيانا مع مهرجان عيد الحوت، وهكا الجمهور والفنانين يلقاو رواحهم بين الموسيقى والانغام من جهه، وريحه السردينه والمأكولات البحريه المشويه من جهه اخرى. ومن اللقطات الطريفه جمهور الكراسي البحرية كما سميناه، اللي تلقاه ساعات جاي من كافة المناطق المجاورة للمنطقة، من عائلات قاعدة على كراسي بلاستيكية تتابع السهرة، في نفس الوقت يمثلوا هما مصطفين وشباب بملابس البحر قاعدين على شاطئ البحر يتفرجوا في الأوركسترا والعروض الموسيقية تحت أضواء الركح. وزيد على هذا الكل كانت طيور النورس حاضرة في بعض السهرات بطريقة عفوية، حيث أن الأضواء القوية كانت تجذبها للركح، فتلقى النوارس تحوم فوق الفنانين وتطلق أصواتها في وسط بعض المقاطع الموسيقية، كينهي ولات فجأة كورال طبيعي يشارك في العرض ويزيد نكهة متوسطية خاصة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

يا ميجنة يا ميجنة ويا ميجنة ويا

قال يا دلو يا دلو اللي بيتمرجل يا دلو اللي بيتمرجل عمرتو ولغيره بدبدب عركاي ابو نحن

مواصلين معكم في برنامج الموجة ورا الموجة. بعد إن شاء الله موجز الأخبار باش نرجعوا مع زوز أركان أو ثلاثة هما الحقيقة، زوز أركان مباشرة وركن مسجل ديما القدام إن شاء الله مع آية رويني باش نحكيه على اللسانيات العصبية. المجال هذا مجالات ربما اللي مش معروفة برشا لكنها مهمة على غاية كبرى من الأهمية. ثم مسابقة تنعطيكم التفاصيل متاحة بعد شوية نحكيه فيها إن شاء الله في ركن ديما القدام. أيضا عنا ركن مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار كيما العادة، وبعده هو باش نختمه بركن على الخط اللي فيه استضافة زادة لكهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم باش نحكيه على ليلة النجوم في دورتها 23. هذي الكل يستنى فيكم بعد الأخبار، اقعدوا معنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم في موجز الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث يتميز الوضع الجوي بطقس حار مع ظهور الشيلي وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، ويكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك لمستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة. المنظمة حثت على الاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. الديوان أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني، وبالنسبة للطلبة الجدد ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الدولة في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد يوم 27 أوت بالسعودية، والذي سيتناول التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية ومواصلة سلطات الاحتلال سياساته القمعية في القدس الشريف. كما سيتم أيضا خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي الموجات إذاعة المنستير. اليوم صارت ندوة صحفية للمعين الشعباني المدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. معين الشعباني أكد فخره بتدريب المنتخب التونسي وقال إن المهمة ليست سهلة لكن يدخلها بحماس وتفكير إيجابي. بالنسبة للمشروع الرياضي أهم من الجانب المالي بالنسبة له، أوضح أن قبول تدريب المنتخب جاء على أساس وجود مشروع وأهداف واضحة. أيضا شدد على ضرورة الصبر والعمل والتواضع والتحضير الجيد لتحقيق النجاح مع المنتخب. بالنسبة أيضا تحدث على ضرورة إعادة المنتخب لمكانته والعمل على بناء منتخب قادر على المنافسة في ظل الوضع الصعب اللي تمر به الكرة التونسية. من أبرز التصريحات في النادي الصحفية، لا أحد يملك الجرأة على التدخل في الأمور الفنية للمنتخب، في إشارة واضحة إلى تمسكه باستقلالية قراراته الفنية. أكيد المنتخب الوطني التونسي لجانب معين الشعباني باش يكون مراد المالكي سيف الله حسني كزوز مدربين مساعدين، خالد المغزاوي مدرب حراس، حاتم بوليلة معد بدني، وسام صفوت في المحلل الأداء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكبر. نحكي على المنتخب الوطني التونسي الموجود في الألعاب المتوسطية، واليوم المنتخب الوطني التونسي حقق انتصار 8 على المنتخب التركي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات دورة ألعاب الأبحة أبيض المتوسط. سجل هدفي منتخبنا كل مريان علنان، لعب النجم السياحي مدافع المنتخب التركي بالخطأ ضد مرماه، وهيك بعد الانتصار يتصدر المنتخب الوطني التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق 2 انتصارات تعادل باش يضمن تأهله للمربع الذهبي. أيضا نقول ألف مبروك أيضا لملكة بن ملكة بن مبروك اللي توجت اليوم بالبرونزية في منافسات الملاكمة، اللي واصلت الرياضة التونسية تعزيز رصيدها في الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تورونتو الإيطالية، إضافة ميدالية برونزية جديدة عن طريق الملاكمة. ملكة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، توقفت مسيرة بن مبروك في الدور النصف النهائي بعد هزيمتها صباح اليوم المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2، تكتفي بالمركز الثالث وتضمن بذلك الميدالية البرونزية. وبعد النتيجة هذه حصيلة المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية وصلت 13 ميدالية موزعين 2 ذهبية وفضيتين و9 ميداليات برونزية. نعطيكم فكرة على حصيلة نتائج المشاركة التونسية في رياضة السباحة بالزعانف. تأهل البطل آمنة بن حسونة للدور النهائي في سباق 50 متر بيف، الدور النهائي بشقام الساعة 5:05. تأهل البطل آمنة بن حسونة في الدور النهائي في سباق 200 متر بيف، الدور النهائي بشقام الساعة 5:53. أيضا تأهل البطل سارة بن أحمد للدور النهائي في سباق 200 متر بيف، الدور النهائي بشكون الساعة 5:53. تأهل البطل نذير المعلاوي للدور النهائي في سباق 400 متر اس اف، الدور النهائي بشكون الساعة 6:05. في المقابل لم تتمكن البطل التسنيم الجبالي من تأهل الدور النهائي في سباق 200 متر اس اف. ايضا البطل محمد امين العلوي ما تمكنش من تأهل الدور النهائي في سباق 400 متر اس اف، والبطل يوسف بن حاج حسين ما تمكنش من تأهل الدور النهائي في سباق 400 متر بي اف. نقطة نهاية سبرانفو، الى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي. ورا الموجة ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربع وأربع على موجة إذاعة المونستير، أنتم في الاستماع إلى الجزء الثاني من برنامج الموجة وراء الموجة.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. الركن هذايا كما تعودتوا به نحاولوا ناخذوا فيه قصص نتاع ناس نجحت. طبعا النجاح ما نجمش يكون من فراغ، اكيد ثم صعوبات ثم برشا تحديات، لكن احنا كل جمعه ناخذوا قصه ملهمه بين ظفرين ونحاولوا من خلالها هي ناخذوا برشا عبر اكيد، وتكون هي مثال للناس اللي ربما ترغب في سير في الطريق هذايا. فاليوم باش نمشيو في طريق نجم نقول مش من الطرق المستهلكة والمعروفة. اليوم مش نحكيه على مسابقة مهمة برشا، هي مسابقة دولية. الضيفة متاعنا باش تستضيفها بعد شوية كما العادة معناها المشرف على هذا الركن كان صحة العبارة. لكن قبل هذا نحب نقول انه المجال هذا وتو هي بعد شوية تعطينا فكرة عليه، هو مجال اللسانيات العصبية، والمجال اللي تخدم فيه الضيفة اليوم من أهم المجالات اللي هي كما قلت مش معروفة برشا لكن على غاية كبرى من الأهمية. هذيك علاش مذابية آية رويني بعد ما نرحب بها قلها بالله تحكينا شوية على المجال هذي مع ضيفتها الكريمة. مرحبا أيوتا.
3: مساء النور مدام عواطف، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المونستير. اليوم باش نحكيو على الدكتورة داليا العش المترشحة في التوب 10 ضمن كاتيجوري أكاديميك ليدرشيب. هي أكاديمية مختصة في دراسة علوم الأعصاب وعلوم الدماغ واضطرابات اللغة المتعلقة بالأمراض العصبية والنفسية، وتحصلت مؤخرا على جائزة رايزنج ستار أورد يعطيوها الباحثين في مجال علوم الأعصاب والزهايمر. مؤخرا زادت حصلت على جائزة فلوشيب أورد من مؤتمر في واشنطن، وتكرمت من عديد الجمعيات العالمية. واليوم الدكتورة داليا حاضرة معنا بالهاتف، ونقول له عسلامة. عسلامة مدام
4: دكتورة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، نورتنا. كفاءة علمية نفتخروا بها، مرحبا.
4: بارك الله فيكم، ميرسي بوكو على الاستضافة، فخورة لي أنا معكم اليوم.
3: يعطيك الصحة، مبروك مبروك الوصول للتايب 10 في المرحلة هذه، يعطيكم الصحة.
4: توب 20 مازلنا ما توب 10 التو لافار وتصير بعد النوميناسيون وبعد لي فوت، دونك لي فوت ان كور اليوم اخر نهار.
3: مازال محلول التصويت؟
4: مازال لو 26 اليوم، وان شاء الله معناتها في سبتمبر يخرجوا الريزلتا. ان شاء الله بوكو با توب 10 ان شاء الله. دونك حاجه جديده هذه الجي سي الحقيقه بارابور للي كنت تخدم فيه قبل والاستراتيجيات نتاع قبل. جي سي تويب 10 اوتستاندينغ يونغ بيرسونز، وتجربه مختلفه على المسار الاكاديمي وعلى البحث اللي كنت اعمل فيه. مي فيها كوتي تري انتريسون و تري امبورطون اللي هو يظهر الاهميه نتاع انه الباحث ما يلزموش يقعد حد وحد الجامعة والمخبر واللابو اللي يخدم فيه، إنه البحث العلمي راهو يلزمه يخرج المجتمع، معناتها يلزم الناس تعرف وتفهم علاش البحث مهم وفي شنو

0: بيسوس. بيسوس
1: الغرفة الفتية الاقتصادية ديال بيسوس.
0: الغرفة بيسوس هما اللي كونتاكتوني ورشوا اسمي. معناتها لي زارتيكل اللي عندي واللي شافوها معناتها في الخدمة نتاعي. بالنسبة للجي سي تويد دونك الكاتيجوري اللي أنا فيها تسمى أكاديميك ليدرشيب أند أور أكومبليشمنت، اللي هي كاتيجوري من 10 هما 10 معناتها لي كاتيجوري 10 واحدة منهم الأكاديميك ليدرشيب. دونك الريكومبونس تتعطى للي جون أونتر 18 و 40 أن اللي عملوا حاجة تتسمى معناتها إكسيبسيونيل في الإكسيلونس universitaire peut être exceptionnel, حاجه جديده scientifique, mon novatrice, حاجه فيها leadership في المجال اللي يخدموا فيه. Donc sélection تاع les lauréats, فيها jury من الاول ثم معناتها sélection تونسيه انا كنت في 30 top 20 وفما الانترناسيونال كيف كيف الانترناسيونال يبداو ب 30 وبعديك 20 وبعديك 20 يوليو 10 donc la sélection par les lauréats est faite par un jury d'experts. Il évalue donc les dossiers ou un grille strict qui a l'impact, qui a l'initiative, qui a leadership, qui a barcha hajet li hiya dhahar l'aspect tal le candidat inspiré l'abid l'okhri. Ma'anta mouch juste tawka insane bi fi khadma nta'o ou chaouf li ya'mel fi, li rahou fiha côté ma'anta l'ouverture à la société ou quoi.
1: يا تشيك صح. دونك ديليبراسيون باش تكون في سبتمبر
0: باذن الله ان شاء الله.
1: واحنا من منبرنا هذا ندعو للمستمعين باش منا نوصل ليل هكا ولا منا نوصل ليل تسكر التصويت
0: ان شاء الله. هاي
1: منا نوصل ليل نصوتوا الدكتوره داليا. بالحق كي نشوفوا شبان وشابات تونسيات قاعدين يشاركوا في في في مسابقات عالميه احنا ما نجمو كان نشجعوها. يعطيكم الصحه.
2: اكيد حبيت نفهم شويه ايه والدكتوره لو تسمح المسابقه في حد ذاتها فيش تتمثل بالضبط؟ يعني شنو بالضبط المسابقه اللي طارحينها بالنسبه للعرش خاص باللغه واللسانيات ولا خاصه بحاجه اخرى؟ حبيت نعرف او فقط انه كل الاختصاصات موجوده.
0: نعم جميع الاختصاصات موجودين في الجي سي اي. اللسانيات هي كحاجه انا مختصه فيها، مي الاكاديميك ليدرشيب ما فيهاش كان لسانيات، معناتها فيها اي حاجه يونيفرسيتير، حاجه فيها ريشيرش ساينتيفيك
1: اكاديميه. يعني
0: بري نوميني لي كانديدا الاخرين من مجالات مختلفه، فما بيولوجي فما قديش معناتها جميع المجالات.
2: يعني هما باش تصير عمليه انتقاء. نعم
0: هي انتقاء مش بالمجال، معناتها مش أيوة. بالمجال اللي تخدم عليها مي بالامباكت اللي عملته بالغشاش اللي تخدم فيها.
2: نعم يعني باش يشوفوا البحث ربما اللي عنده اقوى تاثير او اللي هو قام ينجم يقوم بتغيير في الوسط نتاعو او في المجال
1: نتاعو.
2: نعم باش يقع الاختيار على اساس الشروط هذه. ممتاز. نعم
1: أكيد دكتورة داليا الوصول منافسات علمية دولية أكيد ما يجيش بالصدفة، خاصة مؤخرا حصلت على فيلوشيب وورد من مؤتمر في واشنطن. شنو العوامل اللي ساعدتك باش تكون ضمن نخبة من المواهب العلمية؟ ما نحكيوش فقط في تونس وإنما مادة دوليا.
0: سؤال هذا تريز انتريسون مي كومبليكي فرد وقت كيفاش معناتها
1: شنو العوامل اللي خليتك معناها تكون في العالميه؟ معناها نحكيو توا ما عندكش برشا من خديت جايزه رايزنج
0: العالميه. انساني امن القدرات اللي نجم يخدم اللي نجم يلقى اللي ما يطبش على اي صعوبه تجيه في حياته. راه مش سهله الغوشيرش واي حاجه راه ما توصلش للانترناسيونال في نهار، راهو خدمه تاع سنين وسنين وتعقيدات ساعات وسورتو كده تخدم على حاجة جديدة معناتها
1: لينوفاسيون
0: مش باش تكون فاسيل. انت تحكي على حاجة مش موجودة عادة الرياكسيون ايميديات تكون لغجي، ما لازم الواحد يعرف كيفاش باش يعرف بالغوشيرش بالخدمة جديدة. تلوج توا ما شاء الله عنا تطور علمي كبير، معناتها اكسي فاسيل للمعلومة. لازم الإنسان يخدم على حاجة هو متأكد إنه هيك حاجة يحبها اللي فيها أسبي إمام، معناتها فيها بلوس للغيرك مش بحث لي لك أنت بشيء مشاهدة
2: يعمل قيمة مضافة. نعم.
0: عندك ماستيغ ولا عندك دكتوراه في باسا ما هوش هذا الباحث الحقيقي. إنسان يبحث على مشكلة موجودة في المجتمع متاعه ولا عالميا فيها بلوس فيها فالور أجوتي، وهذا هو اللي نوصله كأستاذة مساعدة للطلبة متاعي واللي نأثر فيهم إنه حتى كي تختار الشوا متاع السوجي مش سوجي أو كختمتش خدمت أو كفي ساعة في ساعة وستة شهور ونكمل، راو سيباسا يفيدة في شنو الإضافة اللي عملتها، شنو الإضافة للعلم اللي زدتها بالغشاش.
1: احنا نقولولها إيبوتيزة
0: إيبوتيز.

0: والتوبيك اللي باش تخدم عليه هي لا ميثودولوجي اوسي معناتها مش مثلا كنقولوا احنا نخدم على سكيزوفرينيا الساعه قلتوا لي الديسكورس سايكوسيس الجينز هذيك على سكيزوفرينيا الفيلوشيب وردي اللي على الزهايمر هذيك السكيزوفرينيا راني بديت نخدم عليها من 2016 معناتها ملي انا معناتها نقرا
1: ديجا خدمه سنين معناها
0: خدمة على مرسينين وبلوزيور ابروش بلوزيور ميثودولوجي وتقعد تقرا لها معناتها انك قريت لسانيات وبعد لسانيات عصبيه وعملت دي فورماسيون بارتو في العالم كيما نفلت حتى فرصه نتاع اي درس مهما كانت البلاتفورم نتاعو ولا المويان نتاعو اني نقرا باللي مويان اللي عندنا في تونس رانا نلزموا نتحصلوا على المعلومه وبلي
1: اي شكل من الاشكال
0: وتلوش تلقى حل ما تهيرش يزمك ما تهيرش وتعرف شنو بالضبط اللي ينفعك وشنو اللي لا يلفو معناتها يوتيليزي دي سورس فيابل نتاع معلومات بيان سور وتتعلم وتاخذ شهيد وتقوي السي في نتاعك وايتاب باغ ايتاب تلقى روحك قاعد تولي عندك اكسبيرتيز في حاجه معينه وهذيك تبدا تظهر ومنها لوكوتي اللي انت تحب اللي قاعد تخدم فيه تلقى روحك تزيد تلوج على نفس السوجي هذيك تحب تزيد تطور فيه ولي عندك أسئلة أخرين أبار اللي خدمت عليهم في الماستر وفي الدكتوراه تحب تكتشفهم تحب تخدم عليهم ومنه زيدة الإنسان يزم يتطور ديما من روحه ما يقفش على وكسي بون خديت أنا شهادتي توا كملنا ولا دخلت نخدم ترسمت سي بون أنا نقعد راهو إنسان يزم يكون ديما حارس أنه ما يفلت حتى فرصة باش يزيد يتعلم حاجة جديدة شفتو في لي كونفرنس وفي لي دومين هذوما راهو كل يوم يخرجوا اكتشافات جديده بعدين انا عامله فولو لي جورنو يهبطوا ارتيكل جيني نوتيفيكاسيون هذه حاجه من الحاجات
1: خاطر رجع نقول لك لي ارتيكل سيانتيفيك هذوك هما اللي يعاونوا راهو الباحث خليني نقول هما اللي باش يقوي معناها الفكره نتاعو
0: بيان سور تبدا اجور مع اجدد حاجات وشنو اللي قاعد صاير في العالم وشنو المعلومات اللي وصولهم منهم هما يجيبوا لك افكار جديده يجيبوا لك هكا وتبدا اجور كيما عندك ابديت ديما على اي حاجه جديده صارت باش تعرف المجال هذاك وين وصل واش مازال ناقص فيه هذا الريسيرش نتاع الكاب اللي تساعدك باش تعرف على شنو تخدم ما تبداش هذا تبدا بحث هو ديجا الاجابه نتاعو موجوده تلقى روحك تتعب تتعب تتعب باش تعطي ريزلتا ديجا موجود ديجا يعطوه معناتها ما فماش اضافه
1: يعطيك الصحة. دونك في رأيك شنو أهم مهارة لازم يمتلكها الباحث الشاب خليني نقول يعني المعرفة العلمية والقدرة على الابتكار والمثابرة وإلا القدرة على تحويل الفكرة لمشروع قابل للتطبيق في حد ذاته معناه. دونك
0: مثلا بينا احنا الناس الكل اللي تكون عندنا القدره هكا عصا سحريه الفكره فجأة تولي بروجي
1: نحكي ولا مر السنين احنا ما نحكيوش معناه يكون فيكون
0: لا نحكي معناتها باش نكونوا رياليست صحيح زعما نغزروا لبعيد ونكونوا عندنا طموحات ايليميتي مي انك كل يوم تخدم كل يوم ثم وقت تخدم فيه انا نقوم الصباح بكري من الخمسة للثمانية متاع الصباح راهو مهما كان عطلة مش عطلة مهما كانت النهار ومهما كان الشهر والخمسة سي بون تقوم الوقت هذاك الانترفال هذاك متاع الوقت ثلاثة أربعة سوايع نجم نركز فيها ونجم نقرا ونجم نخدم بالباهي ديرون للجورني نكمل معناتها ليزاكتيفيتي نتاعي بطريقة عادية ما لقيت اللي هدية حاجة بيرسونيل من ناس بتني وناس بالريتم دو في نتاعي نجم نقدم بها راهو اللي يخدم مرة في الشهر ولا مرة يحرق روحه كما يقولوها يجي قبل الاكزاما ويقعد نهارين ما يرقدش راهو ريالمون ما يوصلش الريزولتا على خاطر ما فماش كونسيستنسي ما فماش حاجة هكا معناتها ديما متواصلة ما فماش سستينابيلتي نتاع لي فور اللي يعمل فيه راك تتعب يزم تكون تقسم التعب نتاعك بطريقه تبدا معناتها دوريه وتولي روتين في حياتك تولي كي ما تعمليش فما حاجه مش عاديه فما حاجه بيزار في نهارك تخليك انت يزمك معناتها تكمل في الحاجه
1: جوستمون كيما قلت برشا ضغط مسؤوليه كبيره خاصه انك اليوم تمثل تونس في برنامج عالمي بهذا الحجم كيف نجم تتوافق بين العمل الاكاديمي والانخراط الجمعياتي وانت اليوم كممثله للغرفه الفتيه الاقتصاديه بسوسا برشا ضغط مسؤولية كبيرة
0: هي مسؤولية كبيرة بيان سور وإن شاء الله نكونوا مثلنا تونس بأحسن طريقة وهذا فخر معناتها أكثر منه مسؤولية نتاع عبء لا بالعكس هذه حاجة تفرح وإنسان فخور إنه وصلنا المرحلة هذه
1: وإحنا زاد فخورين بك برشا بالحق
0: وعيشك يعيشك شكرا جزيلا كما قلت لك راهو كي تبدا تحب الحاجة اللي تخدم عليها وتعرف اللي فما بلوس للمجتمع وللعباد وللمرضى وراهم لا امراض برشا معناتها انا الجواز ما خديتش على لي دومين اللي نخدم عليهم الكل مي راهم برشا الامراض مع فما تي دي اتش فما لوتيزم فما اضطرابات التعلم ديسلكسي ديسكالكوليا، الاحتياجات التربويه الخاصه، الاضطرابات النفسيه والعصبيه، راهو ليست طويله وعريضه نتاع امراض تاثر على اللغه وتاثر على الكوميونيكاسيون وتاثر على الكاليتي دو في. هذوما كلهم راهم معناتها يلزمنا نركزوا فيهم ونعرفوا كيفاش نجموا نتعاملوا مع المرضى هذوما. وهذا اسبيا ان شاء الله يكون متطور في تونس قريبا. قاعده نخدم على الدومين هذا النوغو لينغويستيك والكوتي كلينيك. ان شاء الله رب السهل وبتظافر الجهود كما يقولون،
2: كل التوفيق.
0: واحد وحده ما ينجمش. ان شاء الله ان شاء الله الدومين هذا واللي معناتها مستقل بذاته، خاطر ماهوش سان في با بارتي دو لا لينغويستيك العاديه، ماهوش جزء من اللسانيات العاديه، خاطر فيها كيما قلت لك كوتي سيانتيفيك كوتي ميديكال. لازم ثم انسان يبدا متمكن منهم باش ينجم يعطي التفسير العلمي للظواهر هذه اللي صايره في اللغه.
1: واليوم انت في قائمه افضل 10 شخصيات شابه في العالم، شنو الرساله تحب توصلها للطلبه والباحثين اللي يحلموا يخلقوا تاثير اكاديمي حقيقي؟
0: اللي الجوائز والتتويجات والتكريمات ما هيش هي الهدف. معناتها مش انه ظهروا صورتنا وكخذينا جائزه وجينا لولينيين ولا توب في الشيء اللي نعملوا فيه، راهو وسيله باش تعطينا فيزيبيليتي كبيره صحيح، مي تخليك توصل الفكره انه غيلمون الغشاش والشيء اللي تعمل فيه راهو فيه بلوس للعالم، فيه بلوس مش كان الروح التشرشور مش كان لبلادك، راهو بلوس للعالم وركونيسانس عالمية ما تجم تكون كان تفيدك انت وتفيد البحث العلمي ان جنرال. وهذا هو اللي نتمنى الناس الكل تكون عندها المونتاليتي هذية، اللي كي تعمل الفور ما تستناش ريكومبونس ديريكت لك وحدك، ما يحاول انت وانت قاعد تتعب خمم زادة في المجتمع وخمم في غيرك وخمم في اللي بالحق مستحقين المعلومة هذية ومستحقين الدومين هذا.
1: ولا يعطيك الصحة دكتورة داليا العش. النجاح كما قلت ما يجيش بالصدفة، هو نتيجة لطموح عمل وإصرار، خدمة كبيرة تعديت بها، وصول اسم تونسي ضمن أفضل 20 شخص شاب في العالم في تايب 2026 ما هوش سهل. هو قبل كل شيء رسالة أمل للشباب، الحلم ينجم يبدأ بفكرة صغيرة، أما بالإرادة والعمل هي اللي تخليك توصل للعالمية. إن شاء الله بالنجاح دكتورة داليا العش، ونشوفوك ديما القدام، وإن شاء الله تكون من من من, من, من أفضل الشخصيات وتجي حدنا الاستوديو هنا ونكرموك
0: إن شاء الله.
1: علاش ليه؟
2: يعطيك صحة يا رويني، مشكورة برشا. بعد شوية نحن باش نمشيو لركن مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار، أخذوا معنا.

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
5: مسيكم بالخير وبركة سيدنا لعود فهم روحي. أنا اللي برج من عقلي طار ولا الأخرين نحب نثبت أنا قد ولا قد غير شتر. بديت نهلوس ساعات نقوم مفجوع في الليل نحلم اللي مخي زرته من بقعته. نرمي يدي على دماغي من كثر ما الواحد يشوف أشياء يخور منها البقر. دخلني الشك وقالي كيف ما اللي يبدأ يصلح في إنشاء يلقى نفس الغلطة تتعاود في الأوراق الكل. تتخلخل معلوماته وترسيله يراجع في اللي قراه وطول عمره يقري فيه. وزاد كمل عليا الخبر اللي قريته في الفيسبوك يقول اللي احنا متحصلين على المرتبة الأولى عربيا في الأمراض العقلية والرابعة عالميا. لا لا ما صدقتش وما نيش حابب نصدق، رغم اللي لوجت على المعلومة في مصدر موثوق نلقى الدكتور المختص يأكد اللي احنا بالفعل نحتل الرتبة الأولى في التبليغ على الحالات النفسية واللي الاكتئاب مس 13%. وهذا مش حلو بالكل. بجد الرقم هذا زاد كمل عليا يا ولدي بجدك علاش اش عملنا لك؟ قالك ما وبعد الثورة الأسباب الكل هبطت مع بعضها. الجينية ولو أنها قليلة في تونس مش كيف في شمال الكرة الأرضية، والضغوطات الاقتصادية والأزمات المالية اللي تضرب في العائلة، وهات قتلوا في قلبي زيدهم هاك النسبة متاع اللي تحت خط الفقر واللي تحوس في 30%، زيدهم نسبة 27% في حالة هشاشة ومهددين بالفقر، وزيدها نسبة الانقطاع على الدراسة توصل لمئة ألف منقطع في العام، وزيدهم أني مثلا عندي مشكلة مع القهوة وقت تقص عليا يولي راسي سطر وقريب نخش. الحاصل وقت تبلوكيت حكيت لحبيب قال لي عادي صار لي كيفك من ضيق الدنيا وكبسها وهمها وغصرتها وعوج أهلها وتوه لبس. قلت له وش عملت؟ قال لي عملت صاروخ. شو الصاروخ خويا؟ قصيت تسكر الزحل ثم رحلات عايش خويا فين يقصوا؟ قال لي الزحل حكاية فارغة، الصاروخ هذا يحوس بيك في المجرات الكل. بربي فهمني عايش خويا اش تقصد. قال لي تي عملت شنية لا هذي كلمني كيف العباد. قال لي تبدا تكشتل. شو شو نكشتل؟ الدويخة هاي عندي انواع واشكال اختار. قلت له ربي يعفو بي يا خويا خاطيني تياني المونك متاع التاي الأحمر قريب يهبلني ما نرتاح كان كيف ندبر وقية باش تبليني بهذا. خليني بشتر مخ خير متستكونة فارغة. الله يخفف كربه مسكين هاوكا صاروخ مسوارخ عمل بيه كارثة في مرته ولاده. ذكرني بهاك اللي صدموا على امرأة كبيرة اغتصبوها وسرقوها وقتلوها وقامت الدنيا ما قعدت. قالك البلاد الكل تحيرت وفزعت وهذه ما هي اجتماعات وندوات ومفكرين وباحثين يحلوا ويناقشوا علاش هالرقم المهول من الأمراض النفسية والجرائم الصادمة والمرعبة. وتحطت برامج توعوية وتثقيفية ونفسية في الحوم والأحياء والمؤسسات التعليمية رجعت لمهمتها الأساسية اللي هي التربية بالأساس، والمؤسسة الثقافية ما عادش أولوياتها الموازنة المالية. لعنة الشيطان وستينفت ورجعت لمهمتها الأصلية اللي هي تخصيب تربة الإبداع وحلة الباب اللي تسكر قدام المبدع وهياكل الإنتاج المسرحي والأدبي، وبطلت توظف عليهم الرسوم والأتوات. قالت لهم هاي الفضاءات غير ابدعوا وانجوا وأطروا وعطيونا شعب عظيم كيف ما قال شكسبير. اي نعم اي نعم. قال لك الفلوس اللي كانت ماشية للشامي وإيهاب وإليسا انتهى، ولات ماشى التنمية المواهب والإبداعات عند صغيراتنا وإحاطة الفئات الهشة بالرعاية النفسية والاجتماعية وبعث مراكز تأهيل وعلاج وبرامج وقاية نفسية. نعم ملا شبيك تغزر العباد لباس
4: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.

0: مرحبا بكم، ما زلت ربع ساعة في عمر اليوم الليلة، ليلة النجوم في عمر المجر الموج. باش نمشيو ليلة النجوم، ليلة النجوم في دورتها 23 بطبعا مدينة العلوم، تعودتوا بها عاد ليلة النجوم، وكل عام نحاول نحكيو في كل مناسبة نعاودوا نحكيو عليها. طبعا من ربما المناسبات الهامة خاصة كي تتزامن مع العطل، وديما تحرص مدينة العلوم على ذلك، في الصغيرات والكبار تكون عندهم رفقة طيبة ويمشيو ويطلعوا على العلوم هذه اللي هي طبعا الحقيقة نجم نقول من أكثر العلوم اللي صغيراتنا يحبوها ربما أو تجلبهم أو ديما يسألوا عليها. وهذا طبعا علاش اليوم حبينا نحكيه في الموضوع هذا ونعرفه بليلة النجوم في دورتها كما قلت 23 من خلال استضافة سينوفل معاوية كهية مدير الفضاءات العلمية. سينوفل مرحبا، مساء النور.
1: تحية ليك،
0: مرحبا نورتنا.
1: تحية عايشك بارك الله فيك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات مسير، وشكرا على المقدمة وشكرا على الاستضافة بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا
1: على اهتمامكم خاصة بأنشطة مدينة العلوم وبنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية، وخاصة كما قلت هو في الحقيقة هي ليلة نجوم وموعد سنوي للعائلات، نلقاو التلميذ نلقاو الطالب نلقاو الأولياء. فالعلم هذا هو علم الفضاء، علم الفلك، علم النجوم، يستهوي في الحقيقة العديد والعديد من الزوار،
0: خاصة أنكم تقدموه بطريقة ممتعة الحقيقة وجذابة وفيها برشة تظاهرات، وطبعا تخلي الصغيرات العائلات الأطفال كما قلت أنت يعني تستهويهم وتجلبهم نظرا لهالطريقة هذه المهمة برشة، يعني أنك تكتشف العلوم بمتعة إذا كان صحة العبارة، فهذا يبقى حتى في الأذهان ويكبر محبة العلوم هذه في نفوس وقلوب صغيرات. وهذيك علاش نحن ماذا بينا لو كان يكون عنا اهتمام أكبر وأوسع في تونس بعلم الفلك، لأنه الحقيقة على مستوى عالمي هذا من أفضل العلوم، من الناس اليوم أو الباحثين اليوم والعلماء قاعدين يتنافسوا عليها. إن شاء الله يكون عنا نحن جيل من نوع هذا كان صحة العبارة. نعم.
1: هو يعطيك صحة، احنا خاصة في اللقاء هذا في مدينة في ليلة النجوم نحرصوا باش يكون عنا شخصية اللي هي كفاءة علمية عالية تونسية.
0: نعم.
1: واللي هي في الحقيقة خاصة يكونوا موجودين في مؤسسات عالمية مرموقة. إذا هذاك علاش في ليلة النجوم هذه باش يكون يعني الانفيتي برينسيبال كيما نقول، هو
0: نعم الضيف الرئيسي عندكم،
1: الضيف الرئيسي عفوا هو محمد عبيد اللي هو عالم فضاء تونسي.
0: ايوه
1: قرا في تونس ومشى كمل قرايته في الخارج، من بعد ولا توا مهندس ودكتور في وكاله الفضاء الامريكيه نازا.
0: نعم، ومن أفضل ما عنا على مستوى دولي، وطبعا كان حتى على مستوى إذاعة المنسير كانت عندنا استضافات ليه سابقا، فيظهر لي محظوظين الصغيرات والعائلات بهالضيف هذا.
1: والله محظوظين وفي الحقيقة زاد على أحلى على كيف نبربش شوي نلقاو راهو برشا زاد توانسة، يعني في الحقيقة فما العديد من التوانسة اللي بصراحة كفاءات عالية موجودة في المهجر.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله كل مرة مثلا نستدعى واحد وإن شاء الله يلبي الدعوة. إذن هي في الحقيقة هي سهرة استثنائية في الحقيقة ليلة النجوم.
0: نعم.
1: يعني فيها المتعة الاكتشاف العلمي فيها، وخاصة مراقبة يعني السماء من خلال التلسكوبات.
0: أيوة.
1: إذن البرنامج إذا في الحقيقة هو متنوع وثري. هو البرنامج يجمع بين العلم والثقافة، لأنه فيه العلم فيه المسرح وفيه الوصلات موسيقية. فإذا سعر بالنسبة للزائر ما هوش باش يقلق بالكل، بالعكس باش يشيخ في، لأنه فما العديد من المحطات، وخاصة الليلة هذه راهي باش توصل حتى للفجر.
0: أيوة هذا شو حبيت نسألك على التوقيت، من وقتش تبدأ حتى تقريبا وقتش؟
1: إذا هي تبدأ من 8:30 حتى يكشي للأربعة الصباح، لأنه في الأول باش تكون عنا محاضرة المهندس وعالم الفضاء محمد عبيد اللي هو كما قلنا موكل الفضاء الأمريكي ناسا، دونك باش يحكي على التجربة العلمية نتاعو، وباش نحكي وكذلك على استكشاف الفضاء. هو عنوان المحاضرة متاعه الليلة القمر غدا المريخ، يعني باش نبداو نحكيو على الرحلات المأهولة للقمر اللي ما لاش راهو الى حد الان تشكك في اللي الانسان هبط على القمر.
0: صحيح صحيح.
1: وثم يعني في السنوات القادمة اللي لوكالة الفضاء والانسان بصفة عامة يحضر في رحلات مأهولة الى كوكب المريخ، وخاصة هو مختص خاصة في استكشاف يعني جيولوجيا كوكب المريخ.
0: نعم.
1: كيف راه باش يكونوا معنا مهم برشا عديد الجمعيات العلمية من خلال أجنحة فضاء تفاعلية تقدم تجارب علمية وعروض وأنشطة للأطفال والشباب والعائلات، يعني باش نلقاو كما الجمعية التونسية لعلوم فلك، كما الجمعية التونسية للشبان والعلم، جمعية التونسية للفضاء، يعني العديد من الجمعيات العلمية. وهوني احنا نحفز الشباب باش يشاركوا في هالجمعيات العلمية وينخرطوا فيهم، وبالعكس يعني عندهم إضافة كبيرة مع المدرسة مع الدراسة، فعندهم إضافة كبيرة بالنسبة للشباب.
0: أكيد نعم.
1: المسرح زاد باش يكون حاضر من خلال عرض مسرحي اللي هو باش يرجعنا تقريب 600 سنة قبل الميلاد. سر النجم البولاريس وهو النجم الفينيقي عند الفينيقيين، بولاريس أو النجم القطبي عند الفينيقيين، وكيفاش كان الإنسان يعني في العصور القديمة يستغل النجم هذا باش نتعرفوا على الاتجاهات وخاصة في الملاحة وتحديد الاتجاهات وخاصة عبر الإبحار.
0: نعم.
1: بطبيعة زادة باش نصالة باش نعيشوا تجربة الرصد الفلكي باش نتعرفوا على كل الكوكبات النجمية. الأجرام السماوية يعني غدا باش يكون في بداية الليل فما القمر، ثم بعد يعني في آخر مخر شوية لأنه احنا الجهه اللي نتفرجوا فيها يعني في مدينه علوم الجهه الشرقيه تقريبا خبي علينا شويه.
0: ايوه.
1: فلانه الرصد باش يبدا يعني بعد 10:30 تاع الليل يعني قريب 11 وباش يتواصل حتى تكشي بعد منتصف الليل حتى تكشي لين يجي خسوف القمر من الماضي ساعتين ونص تاع الليل.
0: يعني هذا باش نذكر نهار الخميس يعني ليله الجمعه
1: يعني الخميس حتى تكشي الفجر يوم الجمعه.
0: ايوه.
1: باش نعيشوا ان شاء الله خسوف جزء للقمر. ان شاء الله نشوفوا كل اللون الاحمر اللي خاصه القمر عندما يدخل في ظل الارض.
0: نعم.
1: فيعطيه يعني حله ويعني شو تكون الشمس والارض والقمر على استقامه واحده، والقمر هوني باش يدخل في ظل الارض. احنا عشنا كسوف للشمس
0: صحيح منذ ايامات. نعم.
1: نهار 12 اوت. يعني شوفوا دقه الحسابات الفلكيه. بعد اسبوعين يعني هذه كيف نقولوا بعد اسبوعين يعني احنا نشوفوا يعني قدامنا بعد اسبوعين من 12 اوت فهو خسوف للقمر.
0: نعم.
1: إذن في الحقيقة هي ليلة نبدأ رحلتنا من الأرض، نسافر عبر التاريخ عند الفينيقيين، نكتشف أسرار الكون، نواصل السهرة إذن لمتابعة الخسوف. إذن هوني ندعو يعني الزوار باش يكون في الموعد في مدينة العلوم، إذن هي في الحقيقة ليلة استثنائية.
0: نعم.
1: إن شاء الله الطقس يعني هاكا هي الليله كامله هاكا هي سخونه
0: مسيرش نسهروا على الاقل نغزروا للنجوم والكواكب ونطلعوا على اشياء جميله جدا، خاصه ربما هالتزامن هذايا مع وجود في نفس تقول انت المقام ربما كان صحه العباره وانت نجم صحح لي استاذ يعني بين الشمس بين هكا الشمس والقمر
1: الشمس والأرض والقمر يعني
0: نعم بين الشمس والأرض والقمر.
1: نعم.
0: فيظهر لي من أجمل من نجم نتبعه لأنه مش كل يوم قاعدين نشوفه ربما في الخسوف هذية. نعطيكم الصحة. نعم.
1: ما ننساوش راهو باش نشاهدوا كوكب زحل من أجمل ما يمكن باش نشاهدوا في التلسكوب.
0: أيوة.
1: يعني للتلسكوب مهم برشا يعني في ليلة النجوم لابد خاصة راهو نشوفوا يعني الوقع الفرجة في التلسكوب عند الأطفال راهو مهم برشا برشا.
0: أكيد باش نخدم معك فقط نذكروهم منين نجموا ياخذوا التذاكر إذا كان ثم فكرة على الأسعار يذولي مش غالين الأسعار. نعم.
1: مش غالين الأسعار أو 5 دينارات للأطفال 10 نعم. دينارات يعني للكهول التذاكر موجودة يعني يجي نجم يجي حتى من الصباح بالنسبة
0: ممتاز.
1: دخول مدينة العلوم يعني هو 8:30 هو يبدأ العروض مش تبدأ 8:30
0: نعم.
1: أبواب مدينة العلوم مش كون مفتوحة من 7 تاع العشية
0: نعم.
1: ومرحبا بالجميع، وماذا بنا من نفوتوش هالفرصة هذه،
0: يعطيكم الصحة. نشكركم برشا لأنه كل سنة تبذلوا مجهودات كبيرة، ومش سهل أنكم تنظموا مثل هذه اللقاءات، وأنكم تستضيفوا ناس بالكاليبر هذا أو بهالوزن هذا كان صحة العبارة الدولي، ثم أنكم يعني تسهروا ليلة كاملة باش توريوا صغيراتنا وحتى عائلاتنا ربما عالم آخر أرحب، ويخليك ترى الأرض نقطة صغيرة ربما، وترى روحك أنت معناها في هالعالم هذايا كائن صغير، فتنظر لعظمة الله من خلال سبحان الله من خلال هالتظاهرات هذه. فنشكركم برشا مدينة العلوم على اللي تقوموا به، يعطيك الصحة.
1: نشكركم زيادة برشا برشا برشا، خاصة إذاعة المنسية.
0: شكرا جزيلا ليك سي نوف المعاوية، كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. وكما تنساوش نهار الخميس من 7 متاع العشية أبواب مدينة العلوم مفتوحة لكم، 5000 للصغيرات 10000 للكبار، حاجة بسيطة معنوية برشا لكن تنجم تربحكم في ربما سنوات أخرى، أولادكم يمشيوا في باب ربما كبير برشا يفتح أمامهم آفاق كبيرة إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل. نشكرك برشا سي نوفل، نوصلوا هكا الختام حصتنا مع تحياتي لكل الفريق، مشكورة برشا علي المنصوري، أيمن يعطيك الصحة، أيمن الشابي من أمام الكونسولات. الكلمة الآن إلى قسم الأخبار، جيكم بعد شوية حاتم بالحوش قدم لكم موجز لأهم الأخبار، موجز الخامسة، مع تحياتي عوض في جبالي. الأعداد العام كان لمحمد وليد الجموسي، إلى اللقاء.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. أضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. قال سمير المولهي نائب رئيس غرفة صنيعية الكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفة يوم الخامس من أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. المولهي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم غد بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، ومشددا على أن التدابير الاقتصادية الإيرانية ستحول دون تحقيق واشنطن مكاسب من ضغوطها الاقتصادية. نهاية الموجز في تمام السادسة، نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اكيد نسالوا على الحال والاحوال، ان شاء الله تكونوا بالف خير. موجه حر تعيشها بلادنا، نعرفوا تقريبا الظروف اللي يمروا بها التوانسه في الوقت هذايا، مع انقطاع متكرر للكهرباء، انعدام الماء الصالح للشراب، وحتى الماء المعلب. نعرفوا الظروف الصعبه جدا، ونفسيه التونسي في الوقت هذاك. مع ذلك معناها تستمر برامجنا وتستمر الحياة رغم كل هذه الصعوبات. إن شاء الله ربي يعين التونسي على كل هذه الظروف السيئة اللي قاعد يعدي فيها في صيف استثنائي ما عشناش، وإن شاء الله ما يتكررش في حياتنا. درجة الحرارة مرتفعة، هذه حاجة ربي، إن شاء الله ربي يلطف علينا الأجواء، وإن شاء الله هكا مع اقتراب المغيب تهب نسمة صيف تلطف الأجواء إن شاء الله على تونس الكل. محظوظين نحن صراحة، صحيح تنقلنا في طقس حار في درجة حرارة مرتفعة، أما أن نكون في عشوية صيف، مدينة جميلة، مدينة ساحلية، مدينة معروفة بتاريخها الكبير، معروفة بموروثها الكبير، مدينة في المعمار عندها ما تقول، في التراث عندها ما تقول، في الغناء والشعر عندها ما تقول، عندها أسماء كبيرة وعندها تاريخ أكبر. هي الأميرة النائمة على ضفاف المتوسط، هي درة ولاية المهدية في الحقيقة. كي نحكيه على مدينة الشابة العريقة، مدينة الشابة المزيانة، موجودين تحديدا في دار قديمة تقريبا، خليني أقول لكم حسب يعني ملكها، الدار يمكن تتجاوز القرن، لأنه الدار هي على ملك سي العربي بن علي فرح، وسي العربي لا يرحب من مواليد 1899، يعني بالتأكيد أنه الدار هذه عندها مر عليها أكثر من قرن، وما زالت محافظة، ومحافظين الأبناء والأحفاد على مياسم الدار هذه، باش تقعد تحفة معمارية جميلة تروي حكايات معينة من تاريخ الشابة. مرحبا بكل مستمعينا، كل متابعينا، باش نقعدوا في الشابة حتى للسبعة في انتظار زاد أنهم يلتحقوا بينا.
1: زاهية حومتنا

0: العسير تحديدا من مدينة الشيبة. نعتذر لكم مستمعينا، أما إن شاء الله فيما تبقى من الوقت النجم نعدي حكاية الشيبة المزيانة في عشوية صيف في زاهية حومتنا في دار سي العربي بن علي بن فرح والدار على ملك سعلي على الواجهة المزيانة والدار اللي فيها مكونات محلاها مزيانة كما قلنا إن شاء الله الورثة يحافظوا عليها. كنا نحكي وقبل على صفحتنا موجود حوارنا مع الشخصية الطريفة في الشابة شهيرة جلولسي عبد جليل بالعايبة، تقريبا متعدد المواهب، يعزف زكرة عنده في الصناعات التقليدية مدام عايدة تقريبا، معناها نحكي وكبارات الحومة، نحكي والناس المعروفين
1: الناس اللي في الشابة وعنده معناها موهبة سبحان الله في الصنع اليدوي هذاك اللي يصنع في الزعف، وعنده ضرب الزكر. أنا بنفسي جاني في عرسي وعرس صغاري
0: ما زالت العروسات بالرونة قضية متاع الزكرة والناس اللي تمشي في الشارع والله وكل الحاجات اللي يهزوهم تويكا شفتها في برشا مناسبات ولينا نتبعوا في بلدان أخرى هما أقل منا حضارة حاطينه في بلار ولا شنو هزينهم على الكفاف اللي نحنا كان عندنا كلك نستر والسعف زيادة مغطي وكانت عندنا برشا حاجات مزيانة متاعنا وخصوصياتنا للأسف
1: اضمحل. احنا توا بالنسبة لعروساتنا اليوم هذاك يوم حطابة هذاك كانت الحطابة شنية يهزوا صباح قبل على كريتة لحطب ويهزوا كارت السميد والعلوش والزيت والكسكسي وجميع الملازم نتاع الكسكسي من الفحات وما في ذلك باش العروسة تطيب العشاء معناها، ومن بعد في العشية مخر يهزوا لها معناها شرطها اللي متكون من حولي وذهب والناس اللي تهزوا هذي على رؤوسهم أطباق فهمتني ووصلوه لدار العروسة فهمت
0: هذين نهار الحطابة توا بالطبيعة معناها تبدلت الدنيا
1: تبدلت لكن الطبال والزكرة قعد هو
0: قعد هو أي. هو
1: واللباس التقليدي قعد هو توا احنا بناتنا كشباب الكل فماش شبية من اللي عمرها 17 سنة فما فوق مثل ما هيش تلبس العربي في فترة ماذا محل ما نقولكش ما في تراجع شوي. لكن توا ولا بكثافة ما فماش عرس ما هيش شبية ما هيش لبس اللباس التقليدي وهذا نعتز به نعتز به كشوبية انه مازالت كل دار اقل شيء كل دار تكتسب وتملك اللباس هذا رغم هو مكلف غالي راهو
0: مكلف
1: مكلف ياسر ياسر ياسر ياسر
0: راهو اكيد راهو فما المقلد زاده مش بكلنا باش نطرزوا بكل
1: بالطبع بالطبع ليلة بالطبع خاصة الذهب الذهب الكل ولا بالفضة الأقصية فهمتني الفرملة احنا اللي لبستها البنية هذيك الشابة هذيك فما بالفضة فما بالفضة وفما بالكنتيل معناها حاجة
0: أمها البنية هذية ميساج خليها تعدى معنا تتصور ايش بحذان انت يا امها موافقه باه ايش اقعد بحذان ايش اقعد بحذان يقعد بحذان باه ايش مدام بحذان انت نتاع اللبسه الشبيه باش المراه تعطينا فكره على اللبسه بسم الله عليك واحده واحده هذه اللبسه التقليديه اللي يلبسوها في العروسات في الشابه فانا ليله بالذات يلبسوها
1: ليله الحنه نتاع العروسه
0: والحنه باش تتعمل
1: شنو باش تعمل كيف
0: يعني شنو ماشطه حزب
1: مزيانيه لا لا توا كانت الماشطه وكانت يحنيو للعروسه هكا اما توا كبرت ولات بالعواده بالفرقه تكبر حنه العروسه وتبدل لابد من اللباس التقليدي
0: تقريبا نجم نحكيو هذيك اكبر ليله معناها ذيك اللي السهره اللي
1: هي عندها توا ولات عندها الحنه الصغيره والحنه الكبيره فهمتني والاكثريه العباد ولاو في الحنه الصغيره يوكلوا يطيبوا العشوات ويوكلوا والحنه الكبيره اكثريه الناس ولاو يعملوها في الصالات اما اللبسه التقليديه تلبسها ليله الحنه الصغيره فهمتي توا بما حكم من بدلت الظروف وتغيرت ولاو يلبسوا معناها لباس توا معناها جديده جايه كل من طريون من كابوس غارق من فوطه وبلوزه، كل وحده وكيف تلبس لباسها معناها اللي تختاره هي. بالنسبه للذهب احنا متاعنا هو اللي توا قعد هو معناها احنا ما قلدناش، احنا ذهبنا هو. قعد الجبين، قعد سلسلة الوجه هذيك اللي لبسته لديموزيل هذاك المجمع، اي المجمع، فما المقياس وفما الخلخاء وشركة الحجر والخلاء.
0: هذايا مزاي
1: وذهب؟ لا
0: خاطر تقول لي
1: فما نساء قبل فما توا وحده
0: وصل ل 500.
1: اي لا هو فضه توا حاليا، اما فما ناس قبل. انا شخصيا انا مازال عندي الذهب معناها خلفته لي امي الله يرحمها
0: ان شاء الله،
1: معناها مازال عندي كل شيء بالذهب. لكني توا ما عادش قادرين الناس،
0: ظروف الحياه
1: ما عادش ما ينجمش. تعرف توا الخلخال من 15 مليون وانت طالعه معناها ما عادش ينجم الانسان
0: ولا اكثر من 500
1: اي ذوق 9 مش ذوق 18
0: مكلف على الشباب توا مكلف.
1: لا
0: ومكلف جدا هو باهي انه تخلصنا كشباب من برشا عادات مكلفه. اما العادات اللي فيها عاداتنا وتقاليدنا واصلنا نتمناو ان نتشبهوا بها. قبل كان الحمام غير مكلف، توا ولا مصروف ولا مكلف. شكون ساعات فما حاجات كانت هينه نحن صعبناها، وفما حاجات اللي كانت صعيبه مثلا بصراحه برشا تخلاو عليها خاطر مكلفه، وتوا شباب توا وميزانيته لا هو قادر انه
1: لا مش قادر
0: يوفر مصاريف.
1: توا اسمع فما
0: اي
1: فما حوايج اخرين اكثر من كامل. انسان باش يعمل حمام وباش يصرف عليه هاك الحمام هذاك 5-6 ملايين نراها استهتار معناها. ولهذا الانسان
0: كل حد اللي عنده امكانيات
1: اللي عنده امكانيات ربي يزيده، اما اللي ما عندوش راه
0: ما يكلفش روحه نحكيو على الحومه، على تضامن الحومه، على الحومه اللي منفتحه على بعضها اللي نجم يكونوا هكا وكل حد يدز الباب يقول اش فما ويسالوا على بعضهم.
1: والله
0: مازال
1: بدا يضمحل شوي ما عادش كيما قبل، مي كمان فما لحمه تبدا عرش واحد تو كيما احنا لهنا عرش كامل، لكني ما عادش نشوفوا بعضنا. كل انسان
0: منكم تقربوا لبعضكم.
1: اي كل ولاد عائلتي هذوما عائلتي العييده الكل عائلتي. انا هاني نسكن من هنا من ناجلخ. جدودنا الاولانيين كانوا هاهم بحذا دار الثقافه. انا اب جد على اب عن جد معناها دارهم بحذا دار الثقافه الاولانيه.
0: قلتك
1: ما عادتش
0: قلتك الخلطه برشا.
1: انا تو نحكي لك اسمعني، من 1850 أنا تاريخ جدودي نعرفه من 1820
0: هذه ذاكرة محفوظة.
1: أي عندي بالأوراق وبما يثبت.
0: نعرفوا لي نحن في بلاد كبيرة وبلاد ثرية وبلاد عندها تاريخ وعندها عاداتها وعندها تقاليدها.
1: ما زلنا شابة اسمه على جسمه
0: شابة وما زالت شابة بإذن الله. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع ضيوفنا الجميلة هذه اللي لبست خصيصا لإذاعة المنثير وهي منورة صفحتنا. محلاك شنو اسمك أنت؟
2: زينب.
0: محلاك يا زينب. تو نرجعوا زينب نحكيو شوي باهي باش نرجعوا عندنا نشره اخباريه من اذاعه المنسير لنا عوده للشابه.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة انذار كبيرة بسبب شدة الحرارة. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. ونقابة أو جامعة النفط تنفي وجود أي إضراب في قطاع نقل المحروقات إلى حد الآن. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات البلاد باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة خلال اليوم وغد الخميس. ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة بطقس حار مع ظهور الشيلي وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وفقا لما ظهرته خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبي يومي الجمعة والسبت بالشمال وبالمناطق الساحلية، ويكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
6: كنا أستخدم اللون البرتقالي ل 23 ولاية من أصل 24 إلا ولاية القصرين، كنا أسندينها اللون الأصفر، ما جودت فيها درجة الحرارة 42 درجة. ببقية المناطق أسندنا اللون البرتقالي، يعني درجة انذار يعني عالية تتطلب يعني يقظة، خاصة يعني ندوا بين مسخانة وخاصة صغار السن وكبار السن، أيضا جنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة الحرارية بين 11 و 4. كنا سجلنا 48 درجة بكل من بيجة وزغوين، سجلنا 49 درجة بالقيروان، 47 درجة بصفاقس، كان 49 درجة بالمنستير. يعني تتواصل هذه النسق يعني في درجة الحرارة مرتفعة حتى يكشف اليوم الغد، من المنتظر أن نسجل تراجع نسبي يوم الجمعة والسبت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية.
4: أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة كليا حاليا وبأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة زارته اليوم، أضافت أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. في سياق ذاته أكدت النائب بمجلس نواب الشعب هالة جبلة وجود تضارب وصفته بالكبير في أقوال المسؤولين بخصوص محطة تحلية الماء بسيدي عبد الحميد، وأشارت إلى أن وقع التنسيس في مخطط التنمية 2026-2030 على دخول المحطة حيز الاستغلال نهاية السنة الحالية، والأقوال تختلف بين المسؤولين والمهندسين ومدير المشروع وفق تعبيرها.
7: اليوم تونس تعاني من أزمة شح مائي وخاصة في ولايات الساحل، ومما زاد في الأزمة هذه هو ندرة المياه المعلبة وتأخر بعض المشاريع العمومية كما محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد. دورنا كنواب ما يقتصرش على رفع شكاوي المواطنين، يوميا نتواصلوا مع السادة المديرين الجهويين حاولوا نلقاو حلول في الجهات، لكن زاد دورنا ينتقل إلى المراقبة والمسائلة عن أسباب انقطاع المياه، عن أسباب عدم توفر المياه المعلبة، مسائلة والحث على مراقبة مسالك التوزيع، كيف أسباب تعطل المشاريع العمومية. للأسف نشوفه في برشة تضارب معناها في الإجابات ما بين تصريح المسؤولين، ما بين الإجابات على الأسئلة الكتابية، وما بين اللي كان موجود في مخطط التنمية. كذلك زاد دورنا ينتقل إلى الجانب التشريعي وإيجاد حلول تشريعية، الحث على المصادقة على مجلة المياه، كيف سن نصوص تشريعية تخص التغيرات المناخية واللي تمس العالم الكل، وتونس مش في منأى عنه.
4: نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، وأكد أن الجامعة لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، وأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب. من جهة أخرى، تواصل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عقد جلستها مع نقابات شركات نقل المحروقات لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه في ظل غياب قنوات التواصل مع وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية.
1: نوضح للرأي العام والناس كل أنه ما فماش إضرابات فجئية، خاطر قاعدين نسمعوا في إشاعات على أنه كل يوم يقولوا راهو غدوة فما إضراب، راهو فما غدوة إضراب فجئي. نطمنوا التوانسة أنه ما فماش حتى إضراب فجئي. احنا توا في جلسة مع النقابات، جلسة سيدة نفسها ما عرفوش مخرجاتها، مازلنا قاعدين نتحاور. اللي نحب نقوله أنه حتى لصورة أنه تخذي قرار بالإضراب والحاجة بشي تبع الإجراءات العادية والقانونية اللي هي يلزم تخرج برقية تنبيه بالإضراب، وبعدها هي على الأقل 10 أيام بشي تنفذ الإضراب، اللي هي نخليو فيها لرواحنا مساحة طرف الإداري باش نتفاوض ونلقاو بعض الحلول ولا نلقاو الحلول. لأنه الحقيقة احنا توا نحكيو على اتفاقات سابقة ونحكيو على مساهمات الصناديق الاجتماعية اللي هي مقصوصة من شهري الخدامة وقعدت عند تعرفات ما تثبتش في الصناديق الاجتماعية، واللي هي جراء هذاك يقعد الكارمين تاع العلاج معلق. وكل الصناديق الاجتماعية هذه هي تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، صمت هذا الحقيقة غريب معناتها.
4: قال سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي أنهم تسلموا الورقة المدعم من مصنع الحلفاء منذ 5 أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية.
8: الكمية ما نجموش نصنعوها في 20 يوم وفي شهر وفي شهر، هذه باش تطلب على الأقل 2.5 شهر. المعمل إنتاج متاعه 1500 طن في الشهر، وهو بدأ في شهر أوت. معناها احنا باش نقعدوا نستناوه نخدموا اللي يعطيونا نخدموهم حتى لين يكمل يزيد. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وكيفاش فادته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما الدعودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملته وزارة التجارة، خليت 25% زيادة، يعني صحيح باش يكون يقولوا الناس باش يكون ناقص شوية سي بوسيبل، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم نوزعه كل يوم نزيده.
4: الملهي أكد أيضا أن أسعار الكراس لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عام، وأوضح أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها الكراس المدرسي.
8: الأسعار منذ 8 سنين ما تغيروش، هامش الربح بالنسبة لنحن كمصنعين عنده 15 سنة ما زادش، بريسك نخدم فيها يعني بواجب وطني، معناها ما فيش ربح. معناها تشوف الكراسة أنت توا 24 تتباع ب 430، فيها 20% ربح للكتباجي، فيها 5% للتاجر جملة، فيها 7% تيفيا، فيها فوديك 1%. معناها احنا كي نخرجوها الكراسة نخرجوها معناها تكلفة نتاعها الكراسات الكل تراقبها وزارة التجارة، ما فماش كراس ما تراقبوش، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج قديش تخرج من كل نوع، وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
4: بتكليف من رئيس الدولة يشارك وزير شؤون الخارجية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد في 27 من أوت بمقر الأمانة العامة في جدة بالسعودية. هذا الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. معهد الرصد الجوي يضع جميع ولايات البلاد باستثناء القصرين في درجة إنذار كبيرة بسبب شدة الحرارة. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وجامعة النفط تنفي وجود أي إضراب في قطاع نقل المحروقات. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
11: ليام مع
10: ليام مع ليام، كل خميس من 10:30 الليل
12: وتبع الموجة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم من الشابة من مدينة تونس الكل، من انقطاعات متكررة للماء وللكهرباء، يعني في ظروف صعبة جدا. مع ذلك إن شاء الله نعدي وحصة مزيانة على مدينة الشابة، وتحياتنا لكل مستمعين يسمعوا فينا في الشابة، الكل أصيل الشابة، ونعرف الشبابية قديش يحبوا بلادهم وقديش يعشقوا حكاية الشابة. وزميلنا مخرج حصتنا أيمن الشابي من الشابة، واللي برشا يا أيمن شبابية لهنا يبلغوا لك الكثير الكثير من السلام ونعمة ما أنجبت الشابة. مرحبا بك أيمن الشابي، كل الفريق البشي أمن هذا اللقاء، حمدي النقبي ومحمد المزري القريشي معكم حياة الكوني حتى للسبعة، والشكر موصول لسعلي العربي اللي نحن موجودين في المنزل متاعه في التحفة المعمارية، المنزل هذايا القديم اللي تقريبا نحكيه أكثر من قرن على المنزل هذايا. مشكور جدا، تمنينا انه باش يكون معنا الدكتور الزاهي لانه كان باش يحكي لنا على هالمعمار الجميل، وباش يحكي لنا على تفاصيل فن العماره في الشابه لظروف ما مش موجود. ان شاء الله في المره الجايه زياره اخرى للشابه يكون موجود معنا. ضيوفنا مازالوا موجودين، شكرا انهم التزموا بتوقيت حصتنا وحاضرين معنا. باش نبداو خليني نقول راسمه الجمال وباعثه الفرحه لفاتن الكفاف. مرحبا بك لفاتن الكفاف، مرحبا بك فاتن، عايشه، مرحبا بك رغم انه الطقس سخون ما جيتنا باللبسه التقليديه الجميله. شكرا لك، مرحبا بك، ان شاء الله ديما حافله وزاهيه. كي نحكيوا على لبسه تقليديه نحكيوا على صنعه التورس هكا ولا ورثتها انت؟
1: اني معناها اخصائيه شعر وتجميل، عندي صالون دو كوافير صافي 17 عام، وتوكية زدت معناها طورت اللوكاسيون تاع الدبش العربي.
0: ومنين خديتوا الدبش العربي؟ يعني مازالوا يطرزوا فيه النساء هنا في الشابة؟
1: ديجا ورثناها احنا من الميمة الله يرحمها
0: تعيش،
1: قبل كانت هي اللي تعمل معناها تطرز القوافي الشابية، تطرز الفرامل، تنور الشمالي، تظن هذوما الجبينات
0: شعر
1: كل شيء.
0: ومازالوا البنات الصغار
1: بالطبيعة توا رجعوا بقوة معناها للحاجات العربي، برشا عجبتهم الحاجات العربي ورجعوا بقوة في الحنة الصغيرة تتزين معناها العروسة بالعربي وصحابها صاحباتها وأهلها وكل رجعوا.
0: وتوا حتى الحمام ولات عنده لبسة معينة، والحنة الصغيرة والحنة الكبيرة باهي، هو راه مهم أن نرجعوا عودة قوية لبستنا التقليدية.
1: أكيد أكيد، هو تراثنا معناها بلادنا ولبستنا برشا مزيانة ذي متاع يعني ولاية المهدية بالأخص هذه الشابة، وهي معناها تتركب من برشا حاجات اللبسة هذه اللي تسمى نص لبسة متاع العربي، تحب تكمل يولي يتبعها الأحرام والشملة والذهب اللي ما فيه معناها السلاسل اللي على الوجه، القفية، المعاجر، كل شيء برشا حاجات في لبستنا معناها العربي.
0: وتقريبا الأعمار الكل تلبسها اللبسة هذه،
1: واني اختصيت بالحاجة ذي معناها
0: العروسة ما عندهاش لبسة معينة،
1: لا هذه هي لبستنا متاع العربي تلبسك العروسة مثلا، تلبس في العادة تلبس لبنات وإلا نسيسة يلبسوا هكاية كي يبدأوا يحبوا نص لبسها، والعروسة تلبس كيف هكا وتزيد الحرام وتزيد الذهب تتجلى بيه وكل أنا نتاعنا عروستنا شابية.
0: والحنة كيفاش تصير؟ باش تصير شو
1: تصير بطبل الدوار وإلا مثلا
0: مازال

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير بوحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير
1: السابعة مساء من إذاعة المنسير
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر إثر اجتماعنا اليوم مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر، وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي قال أنه سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية، وأضاف بأن أسعار الكراس لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنح الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني. يتميز طقس آخر نهار اليوم وبداية الليل بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا عامة بين 32 و 38 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لمجددة المنستير. بعد شوي نحكي على مراسلة النجم الساحلي للرابطة الاعتراض على مشاركة يوسف البليلي، لكن البداية بالندوة الصحفية اللي عقدها اليوم معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أكد من خلال الجاهزية البدنية والحضور الذهني هو أبرز المقاييس اللي بيعتمدها الإطار الفني في توجيه الدعوة للاعبين خلال المرحلة القادمة بقدوتها كأس أمم أفريقيا 27 باش تنطلق الشهر القادم، باش يواجه نسور كارتاج منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر في ملعب الجابون حساب الجولة الأولى والثانية منافسة المجموعة الثامنة. وجاء من خلال نادو صحفية عقدها المدرب معين الشعباني بأحد نزل المدينة تونس، أوضح المدير الفني أن مهمة التدريب المنتخب الوطني التونسي لن تكون سهلة في ظل الظرف الصعب اللي يعيشه كرة القدم التونسية، إرجاع هيبة المنتخب الوطني التونسي على الصعيد الإفريقي وتجاوز أكيد وصفة التشاؤم المفرط بعد المشاركة في كأس العالم 26. وفت النظر المرحلة القادمة بتستوجب تضافر جهود الجميع الأطراف المتداخلة من أجل النهوض بالمنتخب الوطني التونسي وإعادة فريقه من أجل النهوض بالمنتخب. كما قلت في المقابل قال أن المنتخب الوطني التونسي بيكون مطالب بداية المشاعر القادم بتعبيد طرق الترشح لنهائيات كأس أمم أفريقيا 27، وأيضا أبرز مسؤولية النجاح والأخفاق للمنتخب الوطني التونسي بتكون مشتركة هيتحملها المدرب وحده، ملاحظا في هذا السياق أن عودة نشاط البطولة الرابطة المحترفة الأولى بتوضح للناخب الوطني الجاهزية البدنية والقيمة الفنية والتكتيكية اللاعبين المحليين موجودين في القائمة الموسعة للمنتخب. في المقابل المعز المستيري عبر عن موقع اعتذاره للمكتب الجامعي للجمهور التونسي على المستوى الباهت اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة. وفي السياق نفسه أكد معز المستيري أن الضغط الكبير من الشارع الرياضي ووسائل الإعلام هي كانت من باب الأسباب لاتخاذ القرار ضد سامي ترابلسي مع نصور كارتاج وتم إقالة المدرب سامي ترابلسي. نحكي عن نجم الساحلي راسل الرابطة الوطنية الاعتراض على مشاركة يوسف البليلي صباح اليوم، وقدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف البليلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. وأكدت إدارة النجم الساحلي في ممارستها أن مشاركة البليلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر. أكدت في أكثر من منافسة توقيع البليلي مع اللاعب يوسف البليلي. قولوا ألف مبروك لتونس إحرازها ميدالية جديدة عن طريق ملكة بن مبروك لتوج برونزية في منافسات الملاكمة، ورفعت هذه النتيجة حصيلة المشاركة التونسية في العاب المتوسطية ل 13 ميدالية زوز ذهبية زوز فضية وتسعة ميداليات برونزية. في المقابل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم دون 21 سنة انتصر على المنتخب التركي صباح اليوم نتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بهذا الانتصار تصدر المنتخب الوطني التونسي المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق زوز انتصارات وتعادل، مش يضمن تأهله للمربع الذهبي. نختم بكرة اليد والألعاب المتوسطية. المنتخب الوطني التونسي للسيدات ينتصر على المنتخب اليوناني 43 مقابل 11. نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية طلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر إثر اجتماعاً اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقد المحروقات، تقرر الإضراب بيومين يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. قال نائب رئيس غرفة صانعي كراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعمة والذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. كما أكد المولي أيضا أن أسعار الكراس المدعمة لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و 27 و 2000 لفائدة طلب الراجعين إليه بالنظر. وأوضح الديوان في بلاغ له اليوم أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة إلى طلب الجدد ينطلق ترشح يوم 7 سبتمبر القادم ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 26 و 2000، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 27 و 2000. يتميز طقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 32 و 38 درجة مئوية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الجمالي.
1: يا مساء النور، مرحبا بيكم. شنو حوالكم؟ شو عاملين مع السخانة؟ ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهيدنا. هانا صابرين على برشا حاجات، على معطى ربي ذي توسخانة معنا ما نعملوا فيها، وذي حوال العالم الكل معناها على مستوى الطقس. ربي يعين على قصان الضو والماء، فقدان المياه المعدنية حاصيل وربي جريها على الصلاح. وهانا صابرين مرة أخرى معاكم في البلايليست من توا حتى العشرة متاع الليل، مع تحيات لطفي المكي. اليوم في الجانب التقني أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية. اختيارات الليلة كيف كل أربعة متنوعة، اليوم باش نبداوها بصوت فريد الأطرش، قلبي ومفتاح. ونسلم عليكم من ما عدلتوا الموجة على إذاعة المناسير، سواء كنت تسمع فينا على فريكونس المتنوعة عليها كيف كيف على راديو مناسير فونتين.
0: بلاي ليست

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: مساء وصباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: ونرجع نتفكروا من خلال الأغنية هذية واحد من الأعمال السينمائية اللي قدمها فريد مع لبنى عبد العزيز عام 62 فيلم رسالة من امرأة مجهولة. قلبي مفتاحه كلمات الشاعر فتحي أورا صاحب 4000 أغنية كيف ما يلقبوه اللي قدم برشا أعمال برشا أسماء معنية من عبد الحليم وغيره لكن مع فريد من جملة ما قدم واحدة من أجمل أغاني الأفراح الصالحة لكل زمان ومكان دق المزاهر اللي نحب نهديها ليلى المنعطية بمناسبة زواجها. ألف مبروك منى، ألف مبروك حسين، ربي يتمم عليكم بالهنا والسعادة على طول عمركم مبعثكم في خير إن شاء الله. تهانينا لكم والعائلة الكروذية ديتنا منا لكم.

0: نهديو الأغنية زيدا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة، ربي فرح قلوبكم إن شاء الله مهما كانت المناسبة متاعكم، خطبة، عرس، لما إن شاء الله ديما المؤمنين في الخير، إن شاء الله في ساعات خير وسعادة. نسلم عليكم مستمعينا الكل، احنا موصين معاكم من إذاعة المنستير. نبدلوا الإيقاع ووقفتنا في الوقت هذية مع فنان فرنسي، فنان شامل، مؤلف، ملحن كيف نجبدوا اسمه، منتج فرنسي، فنان فرض روحه في عالم الروك والنيو ويف والفاريتي فرانسيز من سنوات تقريبا 90، باسكال أوبيسبو اللي كان ورا نجاح العديد من الأسماء اللي تعامل معاهم، فلوران باني، نالي بيغي دو معناه من أجمل أغاني اللي خدمهم مع باسكال أوبيسبو، جوني هاليداي، باتريسيا كاس، كان مكتشف ناتاشا سان بيير. الليلة برمجناه في البلاي ليست، وبعد شوية باش خليكم مع ديو متأكدة برشا باش يسمعوه، باش يتفكروا فترة التسعينات اللي ارتبطت برشا نجاحات، منها أغنية هاو كام هاو لونغ، الديو بين المغني والكاتب بيبي فيس وستيفي وندر، الأغنية اللي حملت مضمون ناقد ونقولوا احنا مندد للعنف الأسري والزوجي. صحيح الأغنية في وقتها عام 97 لهنا نحكيه ما دخلتش في الكلاسمون ماجور في ترتيب الأغاني في أمريكا، لكن وليت مع هذا أن توب دو تو لي تان، دليل أنه نسمعوها اليوم واقترنت بالذكريات الموسيقية الجيل كامل. شوية آخر بيبي فيس وستيفي واندر معاكم من إذاعة المنستير، الوقت 8:15.
1: بلاي ليست

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، أنت عليهم شامخة يا سمرة، سبحان منه خلقك لحد قبلك في المحاسن سبقك، مهما تجوري الحق ديما حقك. هكا شوية من الكلمات وال نقول وإحنا هالدرة الموسيقية اللي صاغها كأجمل ما يكون على مستوى الكلمات. سي حمادي كيف ما كانوا لقبوه الشاعر حمادي البيجي، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، سمعتوها من أحد عروض مدينة الثقافة تكريما للراحل مصطفى شرفي، وتحية من الفنانين الشباب اللي نعتزوا بيهم وأصوات جميلة جدا، وسام النابلي اللي كان مؤخرا ضيفنا في المجلس وفراس القلسي. وهنا رجعنا لكم الجزء الثاني من لقانا معكم في بلاي واختياراتنا مازلت متنوعة حتى العشرة متاع الليل، واللي يسأل على الوقت تويكا 8:34 إن شاء الله موانسينكم وين ما انتم تسمعوا فينا. اخترتوا في الوقت هذية إذاعة المنستير، بعد شوية باش تكون لنا سفرة مسافرة من خلال الموسيقى في موسيقى من العالم، وربما وجهتنا تنجموا تعرفوها ولا تحاولوا هكا تطلعوها من خلال الإيقاع اللي باش تغني فيه الفنانة اللبنانية حنين الأشقر، الفنانة العربية بروح لاتينية، لكن الأسلوب هذية هو اللي قربها حتى من مستمعين خارج لبنان والوطن العربي. حنين وتجربة السونو كوبانو وتجربة تقدم فيها الأغاني اللبنانية ولا حتى العربية بروح موسيقية كوبية لاتينية كانت تقريبا للناس وحبوها الناس وتعرفت بها، خاصة الفنانة اللبنانية حنين.

0: الفيرسيون الأصلية راه لسه بوحة شحرورة لما على طريق العين وزيد معناها روح صباح ديما موجودة في الأغاني ذي ريتم جديد فيرسيون مختلفة بصوت حنين إيقاع لاتيني أكثر ووجهتنا الموسيقية نتصور خاطر قبيلة شوية قلت معناها شنو خصوصية نقول وحنا التوزيعات اللي تخدم بها حنين احنا باش نمشي ومن خلال وجهتنا الموسيقية المنطقة الكاريب ندخلوا مدخل المكسيك هافانا هي عاصمة البلاد اللي مشينا لها وأكبر المدن متاحة وسانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدنها ونحكيه لهنا على مساحة 109 أكثر شوية 109 ألف كيلومتر مربع تقريب وجهتنا الليلة كوبا
1: موسيقى من العالم.

0: نحكي ونسمعكم اليوم الموسيقى الكوبية اللي هي مزيج بين الإيقاعات الإفريقية والألحان اللاتينية الإسبانية، موسيقى تعد من أكثر الموسيقات الشعبية تأثير في العالم. جذورها أساساً تجمع بين تقاليد المستعمرين الإسبان والإيقاعات اللي جابوها الأفارقة معاهم خلال فترة الاستعمار، والموسيقى هذية ذاع من بعد صيتها بالقدي في القرن 19 وأثرت حتى في أنواع موسيقية عدة، منها السالسا، منها الرومبا، جاز، زيدا، التونغو، الكونغا. الموسيقى الكوبية تشمل الغناء لكن زيدا تشمل الرقص، والأشكال هذية اللي تشمل الموسيقى والرقص مع بعضهم جابوها معاهم المهاجرين الأفارقة والأوروبيين المستعبدين وخاصة الإسبان الكوبا. ضمنت الرقصات والموسيقى ما يسمى بالفاندانغو، هو شكل فولكلوري نلقاو زادا الباسو دوبلي وإلا الريتام بيكو. نفس هؤلاء الأفارقة خلف الرقصة صنعوا أيضا آلاتهم الإيقاعية، وكانت الطبول من أهمها، هذاك علاش نلقاو الميزة هذه موجودة لليوم في الموسيقى الكوبية، ونحكيو تقريب على نوع 50 نوع من الطبول. حضور الجيتار أيضا مهم في الموسيقى الكوبية، وما ننساوش باش نحكيو على الهابانيرا، كيف نجبدو على الثقافة الكوبية ونقصدو بها نوع موسيقي وإيقاع راقص وإيقاع بطيء انشأ في العاصمة هافانا عام 1930، ومن بعد انتقلت الموسيقى هذه لإسبانيا وأمريكا اللاتينية حتى أنه ولاو يستخدموها في الأوبرا، ولعله أوبرا كارمن من أبرزها لأنه ضمت جزء من الهابانيرا كقالب موسيقي في الغنية اللي نعرفوها الكل لامور إتان وزو روبيل لامور نانانانا. الموسيقى الكوبية الليلة في بلاي ليست
1: موسيقى من العالم.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الانتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق تزويد العادي في أقرب الأجل. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات، وذلك على النحو التالي: يوم الأربعاء 26 من أوت الجارية القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على الساعة 9:15 ليلا. يوم الخميس 27 من أوت القطار الرابط بين محطتي الكف وتونس والمنطلق عادة في حدود 5 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق على الساعة 5:15 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة في حدود 7:20 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة في حدود 10:50. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر إثر اجتماعان اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم الخامس من أوت الجاري، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. المولي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها الكراس المدرسي. دوليا، وفي اليوم 70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لنا نرجعوا نسلموا عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا. هذه اذاعه المنستير وان شاء الله معكم حتى للعشرة متاع الليل في اختيارات البلاي ليست. ان شاء الله حتى لتوا اختيارات كنت على ذوق برشا منكم اللي اختاروا يسمعونا في امسيه الاربعاء، وما زالت اختيارات اخرى في ساعه ثانيه. اختيارات نبداوها في الجزء هذية من خلال فقره الريترو. ريترو

باش نحكيو على موسيقى تعرفت بموسيقى البلوز، بلوز الصحراء. الموسيقى هذه اللي تجمع بين شجن الألحان التقليدية وشجون العزف اللي يعتمد على الجيتار إلكتريك. برشا فرق نشأت على أساس الموسيقى هذه وتولدت من رحم المعاناة والشتات والنزاعات المسلحة على أعقاب ثورة التوارق بعد نهاية الاستعمار الفرنسي لدولة مالي عام 1960. جات وقتها سلسلة من الانتفاضات المسلحة اللي قادها شعب التوارق في منطقة أزواد في شمال مالي وزاد النيجر للمطالبة بالحكم الذاتي أو الاستقلال. بدأت تظهر أصوات حولت السلاح لأنغام باش نجم وصلوا صوت وقضية أمة، وجات أغاني عكست حب الصحراء والتوق للوطن والحزن زادة في المنفى واللجوء. موسيقى اعتمدت فنون وآلات تقليدية كيف ما التندي اللي هي فن تقليدي، اعتمد الأغاني، اعتمد الطبل زادة المصنوع من الجلد، وجات برشا أسماء وتميزت برشا أسماء بالتندي هذية كيف ما للا بنت سالم من أشهر فنانات التوارق. نحكيه على إم زاد، وهي آلة وترية تقليدية ذات وتر واحد تعزفها نساء في العادة وتعد رمز ثقافي رفيع عند التوارق. عموما موسيقى التوارق ولا بلوز الصحراء رمز من رموز الثقافة الصحراوية. ريترو

0: كاظم الساهر من اختياراتنا ليلة، وتحية للناس اللي اختاروا سهرتهم على الشط على البحر هروبا من السخانة، لأنه حتى البرة ما نحكي لكم مش على السخانة 49 درجة اليوم في القروين، قديش في المونستير درجات، معناها ربي يلطف بينا وربي يعطينا على قد جهدنا، وإن شاء الله ذاك حد الباس، وإن شاء الله اللي جاي يكون أخف إن شاء الله على البلاد وعلى العبادة. فقراتنا واختياراتنا متنوعة في البلايليست، ومن جملتهم الربريس.
1: كان علي حب من أول ما بان
0: وبخيز الليلة الواحدة من روائع نجيت الصغيرة بين علي حبه اللي كتبها شاعر ورسام الكاريكاتور وعراب سعاد حسني كيف ما يحبوا يقدموه ويلقبوه صلاح جهين، وألحان الموسيقار كمال الطويل. وأول مرة تغنيت فيها الأغنية هذية كان عام 1957، وكان هذا في فيلم غريبة اللي جمع بين نجيت عماد حمدي وأحمد رمزي. نسخة نجيت بين علي حبه تعاودت في نسخة ثانية غنيتها الفنانة سعاد مكاوي، لكن بعبارات كوميدية على لحن ونفس اللحن كمال الطويل. وهذا شنو غنيت سعاد مكاوي.

نرجعوا للأصل. احنا في ربخيز الليلة للكلمات الأصلية لغنية نجيت تسموها من خلال عرض متميز لمجموعة الصنباتي بسوسة، مجموعة راهنت ومزالت تراهن على الاختلاف والأصالة، وهذه واحدة من العروض والغنية هذه بصوت مجموعة الصنباتي.

عشاق الطرب بذية هديتنا ليكم. مرحبا بكم مستمعينا تسمعونا من إذاعة المنسير، ومازلت هدية أخرى لكل عشاق الأغنية الفرنسية. علاش؟ خاطر ميكس الليلة اخترناه بصوت الفنان والمغني والملحن وعازف الجيتار الفرنسي فرانسيس كابريل، المميز باختياراته والمميز حتى باللاكسان تاعه. هو أصيل الغرب الفرنسي بالتحديد، أجين وين تولد عام 1953 في عائلة بسيطة أصيلة. والعائلة هذية ترجع لمنطقة فخيول الإيطالية. اليوم وقت نحب نصنفه فرانسيس كابريل نصنفه في صنف الفولك، لكن ما يمنعش أنه هالفنان اللي أوج الشهرة متاعه، قلوا احنا انتلاقته خاطر مازال مشهور معناها وناس تحبه لليوم من أجيال مختلفة، لكن أوج الشهرة متاعه خذيها في السبعينات، تميز على مستوى موسيقى البلوز وحتى البوب، وخلى رصيد لليوم من الناس تحبه في فرنسا وكل عشاقه في العالم، رصيد من البلاد سنتيمنتال. وأول الفنانين اللي تأثر بيهم فرانسيس كابريل كان بوب ديلان، ومن أول الأغاني اللي سمعها له كانت أغنية لايك رولينج ستون. ومن غادي بدأ تأثره بالموسيقى والغناء، خاصة مع أول جيتار جاء في حياته اللي كان هدية نويل من عند عمه. وقتها بدأ يعزف، بدأ يلحن أول الألحان متاعه، وبدأ يعود يغني في أغاني بوب ديلان وإلا ليونارد كوين وإلا نيل يونغ وغيرهم، ومنهم اتعلم الغناء بالإنجليزية. وكان يقول أنه الجيتار هو اللي خليه يحس بأهميته وقيمته في عينين المحيطين به. هذا كان يقوله معناها في برشة من لقاءاته الإعلامية. مكانش تلميذ يحب القراية بالكل، كان ديما يغيب. خرج بالتالي من المعهد في عمر 19 سنة، وبدأ يخدم مهن صغيرة قبل ما يدخل في مجموعات موسيقية، وأولها كان مجموعة راي فرانك ولي جازمان. بدأت الرحلة من وقتها، وكان فرانسيس كابريل حتى شكلا مميز، معناها كان أبارانس هيبي، معناها شعر طويل وشلاغم، وصوته مظهره جلب بشوية الانتباه ليه. وأول المحطات كانت من خلال مشاركته في الكونكور دو شانسون في راديو سود، وقتها ربح المسابقة من خلال غنية بوتيت ماري اللي كتبها ولحنها لزوجته ماريات. ومن وقتها بدأت الكاريير وبدأت الألبومات والأغاني، وأول كونتراته صحوا عام 77 مع شركة الانتاج سي بي اس، ومن اول السكسي اللي حققهم عام 79 اغنيه لليوم نحبوها جولي ما مغير. من بعد جات اعمال كيف ما لونكر دو تيزيو والا جي تيمي جو تيم اي جو تيمري، هذوما باش تسمعوهم ان شاء الله بعد شويه في ميكس الليله. ورصيد من الاعمال خلاه فرانسيس كابريل الفنان اللي يحظى بحب وخاصه احترام جمهوره حول العالم. ميكس

نختتم فقراتنا الميكس اللي كان الليلة مع فرانسيس كابريل. إن شاء الله اختيار كان على ذوق برشا منكم. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير. وبرامجنا مازالت متواصلة من بعد أخبار العشرة متاع الليلة. الليلة اللي أمنها أحمد العيساوي. نخليكم مع لطفي المكي زادة باش يكمل معكم الرحلة في الجانب التقني. وملتقانا كان مازال في العمر بقية غدوة إن شاء الله من العشرة نصف الليل في مع الأيام مع زميلي شكري السكلي. باش خليكم مع صوت وردة الجزائرية وإن شاء الله نتلقاو عن قريب. تصبح على خير الناس الكل. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. سائقو شاحنات نقل المحروقات يقررون الإضراب بيومين في شهر سبتمبر. في نابل، وكالة حماية وتهيئة الشرائط الساحلي ترفع 180 مخالفتهم الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص. أهلا بكم. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدرة ممكنة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيم اليوم بأنه تقرر إثر اجتماع الجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات لإضراب يومين، يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غدنا، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل نهائي وانتهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. يذكر أن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها. في موضوع آخر، قال سمير لمولهين أي رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسية أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم الخامس من أوت، متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراسي المدعمة الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية.
1: الكمية ما نجموش نصنعها في 20 يوم وفي شهر، هذه بتتطلب على الأقل شهرين ونص. المعمل إنتاج متاعه 1500 طن في الشهر، وهو بدأ في شهر أوت، معناها احنا باش نقعدوا نستناوه نخدموا اللي يعطيونا نخدموهم حتى لين يكمل يزيد. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وكيف تفاداته، فاداته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما العودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملت وزارة التجارة خليت 25% زيادة، يعني صحيح باش يكون يقولوا الناس باش يكون ناقص شوية سي بوسيبل، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم نوزعوا كل يوم نزيدوا.
0: المولي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما، موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر ويمر بها الكراس المدرسي.
1: الأسعار منذ 8 سنين ما تغيروش، هامش الربح بالنسبة لي نحن كمصنعين عنده 15 سنة ما زادش، بريسك نخدم فيها يعني بواجب وطني، معناها ما فيش ربح. معناها تشوف الكراسة أنت توا 24 تتباع ب 430، فيها 20% ربح للكتباجي، فيها 5% للتاجر الجملة، فيها 7% تيفيا، فيها فوديك 1%، معناها احنا كي نخرجوها الكراسة نخرجوها معناها تكلفة نتاعها الكراسات كلها تراقبها وزارة التجارة، ما فماش كراس ما تراقبوش، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج قديش تخرج من كل نوع وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
0: في موضوع آخر، تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاء أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فأنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات، وذلك على النحو التالي: يوم غد الأربعاء القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة في حدود 9 ليلا و15 دقيقة. فيما يتعلق بيوم الخميس القطار الرابط بين محطتي الكف وتونس والمنطلق عادة في حدود 5 صباحا. القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس، والمنطلق عادة في حدود 5:15. والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة في حدود 7:20. والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على 10:50. في زغوان خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان، والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضية المعطل منذ سنة 2009. المندوب الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
2: المشروع الكبير اللي احنا قاعده نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئه المركب الشبابي زغوان، اعتمادات نتاعو نهزت 3.5 مليارات، فيه قاعه رياضيه، فيها تهيئه المطعم والمطبخ، اضافه نوادي نشاط الشباب، تم الاعلان عن طلب العروض، تم فتح العروض، وان شاء الله من هنا شهر اخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الاشغال بحول الله، خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا. الحقيقه كانت صفقه قديمه فيها بعض الإشكاليات، واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناه بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009، وصارت فيه بعض الإشكاليات، ولكن تم معناه تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي والدراسة بتاع الأرضية، وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال. وعنا إصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب، واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير، وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل بيه إن شاء الله.
0: تضم ولاية نابل 47 شاطئا سياحيا ورمليا، وتتكفل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنظيفها وتهيئتها بصفة يومية ودورية بمعاضدة البلديات ومكونات المجتمع المدني. وحسب ما أكده رئيس وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفة لفاطمة بن عثمانة، فقد أسفر العمل الرقبي للوكالة عن رفع 180 مخالفة خلال السنة الحالية، أهمها الاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة بالبحر والبناء دون ترخيص.
3: مخالفات موجودة، فما المخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي سواء سبخة وإلا بحر، وفما فضلات كما تشوفوا هكا معناتها فضلات بلاستيكية اللي هي خطر حتى على صحة المواطن والبيئة. المخالفات راهو مش مقتصرة على فصل الصيف فقط، هي تبدأ من أول العام على امتداد السنة كاملة 12 شهر. إلى حد الآن تم رفع 180 مخالفة، أنواع مختلفة، ماهوش كان النظافة كهو، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال ملك عموم البحر من غير ترخيص، عدم معناتها الاستغلال ملك عموم البحر وإلا احترام محتوى الترخيص التراخيص المصدر من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
0: نختم نشرة بالشأن الدولي، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في حاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع، قال إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، الذي يواصل السكان تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة دون أن يفقدوا الأمل. وشدد المسؤول الأممي الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيمة ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين على أن التنفيذ الكامل لخريطة الطريق المكونة من 15 نقطة من شأنه أن يدفع قدما بالترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في هذه الخطة. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. غرفة منتجي المشروبات تؤكد أن المصانع تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وسائقو شاحنات نقل المحروقات يقررون الإضراب بيومين في شهر سبتمبر القادم. خرج نشرة تقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

بونسوار. مساء الخير، مساء الحب. انا فرحان اليوم برشا بيكم، فرحان اني نغني اول مره امام هذا الشباب والشابات الحلوين المزيانين. وطبعا تحيه لاداره المهرجان على هذه الفرصه اني نكون موجود معكم. تحيه لامن بلادنا اللي وفر لنا كل الامن حتى نكون معكم. تحيه لكل التقنيين اللي في وقت قياسي جهزونا هذا المعدات. تعرفوا في الصيف انه ما شاء الله الحفلات ورا بعضها، وطبعا فتحيه كبيره كبيره اليوم. تحيه للاعلاميين والصحفيين الموجودين معنا اليوم. يلا جاهزين، يلا ما بعدنا الكل.

كملوا حكوا. ايوه سيدي. عذابي قول. لو شفتك اش نحس روحي يا سيدي.

Merci, شكرا.

وعرفت تأثر فيا وديني عشقتك، مثلت الحب عليا وانا صدقتك.

بون باش نرجع بكم شويه سنين، فما اكيد فما اللي حاضرين ما مازالوا ما تولدوش ديجا، هو كغنيه الغنايه هذه فما شكون يعرفها اكيد. اه صرخه 96 تاريخ كبرنا حتى احنا شبيك راهو. ان توكا قبل 96 باش نرجع لكم شويه، عام 93 هكاك مازالوا ما تولدوش الاغلبيه ذول. ان توكا حاب نسمع حالكم اللي ما تولدوش ديجا، كنتوا في كروش امكم دونك نسمع حالكم، كنتوا تسمعوا فيها هكاك ما تسمعوش فيها جمله دونك باش نغنيها لكم توا اللي هي رحت وجيت لفيت لقيت. عملنا لها عملنا كوكتيل متاع اغاني ابو نوستالجي، يعني نرجع بكم شويه سنين التالي. حاضرين تسافروا معايا الى الماضي، بعد نرجع الى الحاضر، وبعد يعمل الله نهزكم للمستقبل.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة ناسق التزويد العادي في أقرب الأجل. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر أثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و24 من سبتمبر القادم. وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل نهائي وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. أكد ممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في نفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجية لتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، مشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية مما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاطا سوداء. خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بزغوان والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. شهدت الضفة الغربية المحتلة اليوم تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات متحديا الضغوط الدولية لوقف بنائها. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: شكرا. الله عليكم.
1: حاضر.

علاش ديني علاش المال ولا سلطان يتحكم في الإنسان صنع ذيابك وانت غابة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تمام منتصف الليل. مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بلتين في تصريح للإذاعة الوطنية مساء الأربعاء، أكد عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تزيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست اليوم بميناء بن زرت وهي بصدد إفراغ حمولتها. هذا وفد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي بأنه تقرر أثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب يومين يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وأكد أنه سيتم إصدار البرقية معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية نطاق الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدرة ممكنة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرا إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق تزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي كراس المدرسي سمير المولي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفة يوم الخامس من أوت متوقعا تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعمة والذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. كما أكد المولي أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. خصصت جلسة العمل المنعقدة الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خصصت لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات. كما تم خلال اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي. دوليا، أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات الجزائرية جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد. وأعلنت الحماية المدنية إخماد 90 حريقا من أصل 159 حريقا في الجزائر إلى غاية ليلة الأربعاء. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. هيا

0: هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال.
1: هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: هي وهي وهي إلا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.